أسرح فيكي وأفكر طول الليالي، أسمع أغاني وأفضل عيدها تالي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. نجوم اف ام تي في.

خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

Oh.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم FM. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: Leje. Cairo Key with Disco مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لذاعة الرسمي.
1: ساعة معدي كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيف.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكم يوسف التهاني وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صح دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمدة ساعتين فانا إمام ويوسف التهاني ان شاء الله عشان نعيش صباحنا مع بعض ونستقبل يوم الثلاثة 28 يوليو بمود مختلف ان شاء الله. حلقة منتصف الأسبوع الحلقة اللي هيبقى فيها شوية أخبار على شوية مواضيع كده بناخد رأي حضراتكم فيها. وفي الساعة الثانية إن شاء الله هيكون معنا فقرة طيارة عيشة صباحك النهاردة نشوف الطيارة
1: واخدانا على فين. تعرف
2: بتبقى عايزة
1: شوية تجهيزات
2: وكده.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله خير. يلا يا جماعة بنفكركم بأرقام تليفوناتنا 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 38350221.

0: طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات النهاردة، لأن برضو في اختلاف في درجات الحرارة، بس المرة دي بقى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هنقول لكم عليه دلوقتي. طيب القاهرة العظمى هتكون 36 درجة والصغرى 26 درجة، اسكندرية العظمى 31 الصغرى 24، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، سوهاج العظمى 41 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب فعلا زي ما يوسف بيقول في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من درجة لثلاث درجات. الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. بس عامة الجو حلو دلوقتي، يعني الشمس طالعة بس مش طالعة حارقة يعني، فان شاء الله الجو يكون ألطف من الويكند اللي فات، برضو لأن الويكند اللي فات كنا مخضوبين جدا. ماشي يا جماعة، بعتولنا على 015-5952-1006 مشغل لنا ايه؟
0: يعرف
1: اوه وحشتني
0: لا لنا فترة مش معلش
1: يلا بينا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتم، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتم فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فيلم
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
4: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم فيلم.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: مش انا. انا بس ده اللي انا كنت جايه.
1: انت بتقولي لي
0: بس خلاص
1: هدور على حد.
0: خلصت
1: والله.
0: خلصت والله.
1: خلصت والله.
0: احمد متولي صباح الفل عليك يا احمد. حد بيقول لنا ممكن تشغله نزلت اتمشيت لتامر عاشور.
1: هندور عليه. حاضر. يلا عندنا.
0: عندنا ألبوم تامر عاشور كله.
1: حاضر.
0: لو سمحت بدأنا بيه امبارح الاثنين الحزين.
1: يلا.
0: لا في كم اغنية حلوين جدا. في برضو اسلام بيصبح علينا وعايز يسمع سمر طارق. حاضر يا اسلام صباح الفل. في حد يارا بتقول لنا اعملوا لي هاي بتفرج عليكم. هاي يا يارا
1: صباح الفل. يا
0: صباح الفل. بعت لنا سكرين شوت. ماشي. في مين تاني؟ ايوه بليز يا جماعه تامر عاشور ده احمد طلعت. حاضر. صباح صباح الفل يا وليد. في ناس بتسالنا على بهاء سلطان. حاضر يا جماعه بهاء سلطان. حب بقى الناس لما تبقى صاحيه مفوقه وفي يعني بلاي ليست في دماغها عايزه تسمع. هو ده النشاط والحيويه وهي دي الطاقه اللي احنا عايزينها. صح يا يوسف ولا
1: صح
0: إيه؟
1: طبعا.
0: موافق اكيد
1: 100%.
0: طبعا
1: 100%.
0: اراهن كنوا ما سمعش انا كنت بقول ايه.
1: 100% برضو.
0: صح
1: طبعا.
0: بس خلاص. حب قوي هي دي طاقه يوم الثلاث. محمد محمود بيقول الاقيش عندكم مسار اجباري. عندنا يا باشا مسار اجباري.
1: ندور لك على طول. انت بس تشاور.
0: لا محمد محمود يؤمر. طيب سؤال وجودي. احمد طلعت بيقول لنا جماعه هو انا ليه بحبكم؟ انا اتخنقت.
1: صباح الفل يا احمد يا طلعت. نوقف الساعه 8 وتلت ولا نص ل 5. صباح الفل.
0: كده ليه اتخنقت؟
1: واحنا كمان بنموت فيك والله. صباح الهنا.
0: ومبسوطين ان انت بتحبنا والله. بس كده. عندك حاجة عايز تقولها يا جوجو؟
1: لا خلينا نقول لكم بقى على ان بما ان خلاص اننا في عز الصيف زي ما بنقول كده فلازم نعترف ان الجو جوه العربية وهي مركونة بيبقى حر جدا جدا جدا عن اي مكان تاني.
0: ما تتركبش.
1: يعني في عربيات كده ساعات بتبقى انت راكن وبتبقى عارف ان اتجاه الشمس برضو على فكرة هذه تفصيلة مهمة جدا جدا جدا بنبقى واخدين بالنا منها وساعات بنكسل بنقول خلاص احنا ركننا كده انا مش قادر اعدل وشي. بتنزل تاني يوم بتقعد تقول يا ريتني كنت خدت المجهود ده لان مش تاخد مني 3 دقايق لان يعني انت هتعملها في لحظة بس اللحظة دي لو فوتها هتندم للحظات تانية كتير تاني يوم.
0: لا هو ركوب العربية بجد في الجو ده انت بتبقى شايل همه وبعدين لازم بيكون في خطوات كده لازم تدي نفسك وقت تفتح البيبان كلها تشغل التكييف وما تقعدش جوه العربية لان التكييف اول ما بيتفتح في السخونية دي انا بحس ان هو بيطلع
1: سشوار.
0: مش سشوار مواد يعني خطر ان انت تشمها بجد والله.
1: هنقول لكم شويه كده عشان كده لو راكنين العربيه في الشمس اول ما بتدخلوا بتلاقوا نفسكم دخلتوا في ساونا يعني فالعربيه بتطلع حراره وسخونه اكتر من سخونه الجو اللي موجوده في الشارع فخلينا نقول لكم شويه نصايح كده عشان خاطر قبل ما تتحركوا بالعربيه تعرفوا تركبوها كويس وما يبقاش في اي اضرار علينا باذن الله.
0: ماشي. قبل ما نتحرك بالعربيه بنفتح الشبابيك كلها ونشغل المروحه بس لمده دقيقتين مش التكييف يعني مروحه بس عشان نخرج الهواء السخن من العربيه بعدها بعد الدقيقتين دول ممكن نشغل التكييف. في البدايه سيب جزء بسيط من الشبابيك مفتوح عشان الهواء السخن يخرج. في ناس لما بتركن عربيتها بتسيب جزء من الازاز مفتوح علشان السخونه يعني ما تبقاش جوه العربيه قوي. بعد كده اقفل شباك العربيه كويس وباحكام بعد تشغيل التكييف عشان تحافظ على بروده الجو جوه العربيه عشان تحافظ على صحه التكييف نفسه. فكره ان التكييف برضو لازم تبقى مقفل العربيه علشان ما يبوظش.
1: محتاجين نعمل كشف دوري على العربيه ونتاكد من وجود ميه تبريد بشكل كافي وميه في مساحات العربيه ونسبه الفريون تبقى مظبوطه في التكييف ونمسح التراب اللي بيتراكم على التابلو لانه بيساعد في تسخين العربيه هو كمان وكمان تخلص من اي ورق مناديل او اي ازاز فاضيه وكراكيب مش محتاجها وكمان خصوصا لو حاطط اي نوع معطر او اي نوع ممكن يكون سريع الاشتعال او يساعد على الاشتعال مثلا زي المطهر بتاع الايد زي الحاجات اللي بنحطها دايما في العربيه الشواحن الحاجات اللي ممكن الولعات الحاجات اللي ممكن تفرقع بعد الشر دي فيا ريت نخلي بالنا لان في سخونه العربيه ممكن يبقى في اضرار خطره جدا فناخد بالنا
0: الشواحن في العربيه كلها
1: صح ارجوكوا
0: الشواحن كده كده في العربية
1: نهاية انتباه تعالوا نسمع مع بعض اغنية نزلت اتمشيت لتامر عاشور وسواتيش لسه نسمع

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بس حسيت خلاص ما بقيتيش مهتمة. فأحيانا الحاجة لو ما بتتقالش في وقتها أو لما بتتقالش في ها فاهم قصدي إيه بتف مش كده.
1: يوسف بيحاول يبيع لي منتج يا جماعة.
0: يا عم
1: بيحاول يبيع لي المنتج.
0: لا انا عامه شخص مبالغ في الايه في الشرح. فمثلا لو في حاجه عجبتني جدا مطعم منتج معين ايا كان ايه الحاجه دي وحاسسها انها اكتشاف
1: بيوديها في حته
0: ثانيه. بالظبط يا ويلك لو انت مش هتسمع حاجه غير عن الموضوع بالزبط. ده وهحاول يعني فاهمه
1: افهمه والله.
0: بالظبط
1: انا اشتريت
0: ايوه
1: انا بشتري كل مره من طريقه شرحك وتقديمك
0: بجد
1: للموضوع.
0: مقنع
1: جدا حتى لو في حته جوايا مش مقتنعه بحاجه انا مقتنع. يعني مش عايزين نقول ان هو زن بس بهزر معاك بهزر معاك بقى ما تقولش.
0: لا انا مش مستفيد حاجه ده انا ببقى عايز والله بس اديكي نفس التجربه.
1: واخد نسبه انا
0: لا والله اديكي نفس التجربه اللي انا حسيت ان هي جات لي يعني. فعشان كده هتلاقيني ببيع لك المنتج قوي اللي هو لازم تجيبي كذا او لو نزل حاجه جديده مثلا في السوبر ماركت وعجبتني هتلاقيني ببيعها لك ان هي دي مفيش زي عادي وشويه وهنزهق منها.
1: وهتلاقي ممكن التجارب مختلفه تجربتك أكيد. مع الحاجه غير تجربتي مع الحاجه بس انت بتبقى مديني بس إيه اللي هو بوست كده لا لا لا ده اكيد
0: لازم.
1: اجمد حاجه في الدنيا صح. ولما بتخش تجرب الحاجه وانت في الاكسبكتيشن ده او التوقع ده ان دي اجمد حاجه في الدنيا تقتنع انها فعلا تشوفها احلى حاجه في الدنيا.
0: بس هل انا في اي حاجه رشحت لك قبل كده وكانت مخيشه خالص؟
1: لا لا
0: بجد
1: لا خالص.
0: ايوه خصوصا في الاكل
1: بس عشان انت وعدني بحاجه وما عملتهاش.
0: هعملها والله
1: ماشي
0: والله
1: مش ناسيها.
0: هعملها
1: والله ما ناسيها.
0: طيب معانا ايه تاني النهارده؟
1: معانا حاجه عايزين نتكلم فيها.
0: يلا.
1: من احد مشاكل السوشيال ميديا مش دي مشكله السوشيال ميديا اكيد لان مشاكلها كتير. احد مشاكل السوشيال ميديا انها خلتنا حاسين باننا على طول في سباق مع بعض على طول. لازم تبقى شخصيه مميزه ال 24 ساعه اللي هو لما نيجي مثلا ننزل بوست او حاجه ما ينفعش يكون عادي تنزل صوره ما ينفعش ما تكون زي ما هي كده لا لازم ابقى مظبطها والالوان وانها لازم تبقى احلى صوره اللي مفيش حاجه ينفع تكون عادي خلاص. جزء ثابت من كل قعده على القهوه فقره صحابك صاحبك اللي بيقعد يحكي حكايات فظيعه عن حاجات عملها ويقعد يبهرنا بكل حاجه فانت تركز كده تلاقي ان انت هو ليه ما عنديش قصص كده مبهره برضه. فكره ان احنا عايزين نبقى مبهرين انا حاسه ان دي جت لنا من السوشيال ميديا ان انا لازم اكون مبهر ان انا لازم لما اجي انزل حاجه قدام الناس اقدمها في احسن صوره الناس تقعد تقول ايه ده ازاي عايش الحياه دي والحقيقه غير كده تماما. فبقينا في حته انه انا ما ينفعش اكون شخص عادي ما ينفعش اطلع اتكلم على حاجه تكون عاديه ما ينفعش ابقى شكلي عادي لازم ابقى مترقع في حاجه واخش عليهم بحاجه جديده وابقى اتشهر بحاجه معينه ويبقى في بقى سباق انت بتقعد تقارن مين في الحته دي انت بتبقى عايز تعلي عليه كل ما بتيجي تعمل حاجه بتحس اللي هو لا مش كفايه انا لازم اعلي على الشخص ده. فاحنا ليه يا جماعه فكره الحياه العاديه ما بقتش موجوده؟ يعني احنا دايما بنقعد نقول ايه الحمد لله على نعمه اليوم العادي

0: تبقى قنوع او عندك رضا بحته ان اليوم النهارده لو ما فيهوش حاجه فده بالنسبه لي خير وعادي والحمد لله عليه، فده
1: شيء حلو مش بس عادي ومش عارفه لا يوم عادي والحمد لله يوم حلو. يعني يمكن من اكتر الفترات اللي كنا مقدرين فيها الحياه العاديه او اليوم العادي كان فتره كوفيد. الكورونا لا نرجع، انا عايزه الحياه العاديه
0: صح،
1: مش هينفع كده. وكمان لما الحياة بقى ابتدينا خلاص نتعود عليها وان احنا في حاجات معينة لازم نعملها وفعش نروح اماكن معينة كل الكلام ده، ابتدينا نحس اللي هو انا زهقت من اليوم العادي. برضو شوف انت كبني ادم ما بتقدرش ان اليوم ده عدى عادي، لازم انت محتاج سسبنس في حياتك كده ومشاكل والادرينالين محتاج يعلى كده شوية. ليه بقى احنا ما بقيناش بنقدر الحاجة العادية؟ يعني فعلا اللي هو فكرة أنزل صورة عادية زي ما هي. يعني في ناس لما بنيجي نتصور مع بعض في مكان يقولي لا ثانية واحدة ايه وقت نزلي الصورة لما تبعتيها لي الأول.
0: طبعا لازم موافقات، لازم تاخد موافقات بتعدي على كذا حد وكده،
1: موافقات وتظبيطات، الصورة ما ينفعش انزل زي
0: وبعد
1: ما هي
0: كده. احيانا انا بيصعب عليا على فكرة الشخص اللي بيصور، لان ممكن يكون هو بيصور حلو وكل حاجة وهو مش لازم ياخد باله من كل حد في الصورة لانه مش مصور محترف قوي او بتاع، بس هو بيعرف يلقط لقطه حلوه. تيجي بعد كده للحد ده يمسك التليفون يقول لي ده انت مطلعني تخينه في ال... يبتدي هو يتهاجم بقى ان هو واخد 30 40 صوره. هو على فكره مش انا اللي مطلعك، ما انت برضو قفلنا بالعرض، محتاجه توربي نفسك. ما انت لو
1: ما خد بالك بيقول لك اللي بيصور شايف، فيقول لك انت تقول لي اقف ازاي وتوجهني،
0: والبعيد يحس برضو ما يبقاش مش عاجبك يا باشا، يا تيجي تصور انت يا تشوف لك حد بقى محترف يا تروح الجيم. يعني مش ما تجيش تلوم الشخص اللي هو فاهم قصدي ايه.
1: ايوه
0: بس فعموما الناس كتير بتبحث عن فكره الكمال او فكره الظهور بشكل مزيف
1: صورة.
0: بس لمجرد ان انا هبعت رسالة للناس ان انا ممكن ما بقاش مبسوط، بس انا لازم اوصل لهم ان انا مبسوط
1: صح.
0: لازم اوصل لهم ان انا في المود المعين ده، لازم اوصل لهم ان ده العادي بتاعي، في حين ان العادي بتاعي ممكن يبقى تمام جدا. يعني العادي الحقيقي تمام، مش محتاج اوصل صورة تانية ان الحياة المعينة دي هي دي الحياة العادية بتاعتي. فالعالم بصورته الحالية واللي بتعتبر جديدة نسبيا بقى مكشوف عامة على بعض، وده بيزود في فكرة المقارنات وبيخلي الناس غصبا عنها تدور على التميز بأي طريقة، بينما زمان احنا كانت كل عيلة عايشة في حالها مش محتاج تبهر بأي حاجة ولا محتاج تبهر باقي العائلات ولا الشارع ولا المكان اللي انت عايش فيه، لمجرد بس انك توصل لهم رسائل. يعني
1: فكرة ان انت تكون لازم تكون متميز بحاجة ما فيهاش اي مشكلة، يعني ما فيهاش اي مشكلة، كل بني ادم كده كده جاي متميز في حاجة معينة، بيتميز عن غيره في حاجة معينة، بس ان انت تبقى عايز تثبت للناس فتضطر ان انت تكون مش حقيقي، تكون مزيف، تلبس حاجات لمجرد ان انت عايز تلفت النظر بس انت مش مرتاح للحاجة دي، تتكلم بطريقة معينة، تتكلم في مواضيع معينة وتبقى مقتنع بحاجات معينة انت مش مقتنع بيها، بس علشان ايه؟ المجتمع اللي حواليك عايز كده، عشان تبقى شبه الناس اللي حواليك، تبدأ تقول حاجات أصلا محدش بيفكر فيها لمجرد ان انت عايز تختلف عن الآخرين. فلما تختلف تلاقي الناس بتبتدي بقى تسمعك، ايه ده الشخص ده بيقول ايه، حتى لو هتسمعك وتعترض على اللي انت بتقوله وتبقى مش طايقاك، وده ناس كتيرة جدا بيبقى بالنسبة لهم بيجمعوا فولورز عن طريق الحركة دي، ان انت تطلع تستفز الناس تقول حاجة يعني ما تتقالش او تعمل حاجة ما تتعملش لمجرد ان انت تشد انتباه الناس. هيخشوا بقى يقولوا حاجات سلبية، يخشوا يغلطوا فيك يعترضوا، المهم ايه؟ ان انا شديت انتباه الناس. فكل ده انا بحس ان ده بسبب سوشيال ميديا، صح ولا ايه؟
0: صح.
1: انا موافق
0: طبعا.
1: نفسي تشوفوا المنظر والله العظيم.
0: انا تعبان قوي يا جماعه.
1: انا الله يكون في عوني.
0: تعبان قوي
1: ده انا مني لله.
0: اتكلم منك لله فعلا. طبعا والله منك لله حقيقي، يعني انت ما غلطتيش والله العظيم.
1: شكرا.
0: ماشي.
1: شكرا.
0: فعموما يعني
1: ايه اكتر حاجه

0: عملتها مزيفة علشان تلفت نظر الناس؟
1: والله بقى بالعكس، انا كتير بحاول بهمبل الموضوع اكتر وكده عشان
0: فباجي على نفسي. يعني يا لهوي، شفت طلعت طالعة وما عرفتش اكون قدها.
1: تواضع بس يعني
0: يا تواضع الموضوع.
1: بس هي الفكرة كلها اني بالعكس يعني فعلا لو معرفش ما بقيتش احس قوي اني عايزه في حين ان انا احب جدا ان انا اكون بشارك انا بعمل ايه بس ساعات بحس خلاص مش
0: ما خلاص بقى مش قادر
1: كده. بحس ان كل الروز بتتساوى في حته ان احنا في ناس بتحب توصل معلومات وفي ناس بتحب ناس تانية تقول لا احنا كنا في المكان الفلاني، لا احنا كنا مع المجموعة العلانية، لا احنا كنا بنسمع المزيكا
0: في الفترة اللي احنا فيها دي. فكرة اللي هو انت ايه مش هتسافر تصيف مش عارف ايه، هسافر اصيف. هتعمل ايه بقى في الويكند؟ هسافر اصيف. ايوه يعني هتعمل ايه يعني؟ هنزل البحر بس كده.
1: بقى في ميشن بتاعت لناس معينة يعني
0: انت هو مش كفاية.
1: بالظبط.
0: انت مش كفاية خالص، انت ما عملتش اي حاجة، ازاي ما رحتش المكان الفلاني؟
1: لا وبعد كده انت رايحه تقولي لحد انا هننزل البحر، يقول لك ايوه انهي بحر؟ يعني بحر عن بحر يفرق،
0: بحر ربنا.
1: بحر عن بحر يفرق، لان ما ينفعش ايه ده انت هتنزلي هناك، فتحسي دايما انك دايما متاخره، فابتدينا نجري ورا بعض في الساحل في حتت مش مثلا بقول الساحل الشمالي، هتلاقي برضو في حاجات تانية كتير في اماكن تانية اكيد في برضو مطاردات لحاجات معينة طبعا. وهي دي الهوت سبوتس او دي الاماكن اللي الناس بتتهافت عليها لمجرد ان هي تقول ان هي زارت يعني المكان ده او ان هي عملت النشاط المعين ده، فبالتالي ما عنديش مانع انك تخرج فيه. بس فعلا في ناس بتخرج عشان توصل رسالة حتى لو هي مش مبسوطة،
0: عشان تتصور وتثبت ان هي راحت المكان ده لمجرد ان هي، واصلا ممكن يكون اليوم مش لذيذ تماما بالنسبة لهم وما اتبسطوش والمكان مش ألذ حاجة، وهو رايح غصب عنه لمجرد انه عايز بس ياخد اللقطة ويبقى نزل الصورة بتاعت الصيف السنة دي. موضوع حزين جدا، حزين يعني ليه؟ لان انا بقيت احس الناس العادية البسيطة اللي بتبقى عايزة تتبسط بجد، الناس بتشوفها انت حزين يا ابني ولا ايه؟ تعملش في نفسك كده، يعني لازم تبقى شبهنا. ليه لازم يبقى شبهكم؟ ليه لازم كلنا نبقى بنعمل نفس الحاجة وكلنا نبقى شبه بعض؟ ما تيجوا نختلف. ايه اكتر حاجة
1: والاختلاف ممكن يبقى في ان انت تبقى عادي،
0: ان انت عادي ولعلمك انت برضو وانت عادي هتبقى مختلف عن بقية الناس،
1: تبقى مميز. يعني قصدها كده، مش قصدها ان تبقى عادي يعني
0: عادي اللي هو على طبيعتك، خلينا نقول على طبيعتك.
1: هنحس ان هم مش يعني ان احنا
0: لا هم فاهمين
1: عمالين نلف وندور في حتة
0: ولا
1: ده فهمين. سبب اني تعبان.
0: انت تسكت خالص.
1: حاضر
0: تمام
1: ماشي.
0: ندى بتقول انا بتكلم دايما باسلوب عادي، ممكن يكون في كلام قديم شوية عشان بتفرج على افلام قديمة، فقرايبي بيتنمروا عليا عشان مش بتكلم بلغات جيلنا. ندى انت تحطي في متحف، محتاجين نحطك في متحف، وبالعكس انت اللي مختلفة، يعني انت اللي بتتميزي عن بقية جيلك ان انت محافظة على كلمات معينة، بتقولي حاجات معينة ممكن يكون بقية جيلك مش فاهمها، بس هو انت مش مخترع حاجة، ده كلام من القاموس عادي يعني ما فيهوش اي حاجة. فأنا بحب الناس اللي بتتميز بحاجات معينة حقيقية وطبيعية. نام يا يوسف.
1: زي مين؟
0: بس نام.
1: نام زي مين؟
0: خلقتك. وشك يعني
1: تخلينا نهدى شوية.
0: أمر
1: فين؟
0: نعم شفت بقى أنا شايفة إيه من الصبح؟
1: حسين جسمي أنا
0: لازم
1: والأمر
0: نجيب
1: تعالوا نسمع الكلام ده.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لزع الرسمي.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: طيب يا جماعه،
1: الساعه الثانيه
0: ابتدت، والنهارده يوم الثلاث، ده معناه ان احنا داخلين على طياره عيش صباحك. طيارتنا النهارده رايحه فين؟
1: طيب
0: هنديكوا كده نبذه عنها، وانتوا برضو تحاولوا تتوقعوا احنا هنكون مسافرين فين النهارده. انا اعتقد الحته اللي احنا رايحينها النهارده هتكون سهله في التخمين، بس هنحاول على قد ما نقدر ايه نصعب الفزوره شويه.
1: هتصعبها ازاي بقى؟
0: مش عارف،
1: انا حاسه انها سهله جدا جدا جدا.
0: طيب.
1: اي حاجه هنقولها هتبقى سهله. هو مكان
0: كل حاجه
1: ايه؟ اتفضل.
0: سهل وبسيط.
1: اتفضل.
0: طب قولي انت عايزه ايه.
1: هو سهل وبسيط.
0: ها،
1: مكان سهل وبسيط.
0: يلا.
1: مش في مروحه، بس هو المكان بسيط.
0: طيب، هو مشوار بعيد عامة،
1: ومشوار بعيد
0: لو هتتحرك من هنا، يعني مشوار بعيد. وهو أول كلمة بتيجي على بالك لما نقول شهر عسل؟
1: بس خلاص عرفوا. مفيش حاجة تاني هنقول اسم المكان.
0: بالظبط، لأن هو المكان هو مش كبير بس
1: خطير.
0: أكيد. حتى لو ما كانش عندك فرصه انك تروح تشوفه او تزوره بتاع، اكيد شفت له صور وقلت الكلام ده اكيد فوتوشوب.
1: صح.
0: قبل بقى موضوع الاي اي والكلام ده كله كنت بتقعد تقول اكيد الكلام ده مش موجود، بس سبحان الله
1: موجود.
0: لا، المكان ده موجود وناس بتروحه.
1: طبيعه مش عاديه،
0: خطيره طبعا،
1: مش
0: وهناك
1: عادية.
0: كمان الاوتيلات كلها بتساعد على ان انت تستفيد بالطبيعه دي على باكبر قدر ممكن منها.
1: صح،
0: يعني كل حاجة هناك مهيئة ان انت في ثانية تكون في المية، في ان انت في ثانية تكون شايف المية من وانت في الأوضة بتاعتك، في المكان اللي انت نازل فيه،
1: في اي مكان اصلا، في المكان اللي انت قاعد فيه، في اي مكان، في انحاء المكان انت شايف المية.
0: ما هي ما اعتقدش ان هي سياحية، يعني مش حاجة ان هو تروح سياحة عادي كده، لو تاخد صحابك وتطلع تروح تقعد في المكان ده. هو دايما يتقال عليه شهر عسل، وما فيهوش الاوتيلات اللي هي بشكلها الطبيعي، اللي هو الادوار العاليه وتنزل تفطر تحت في مش عارف ايه وتستنى الاسانسير، ما فيش الكلام ده.
1: ما فيش بقى، الموضوع ابسط من كده بكتير.
0: طب الفطار بيجي لك لحد عندك؟ لو انت في المايه الفطار هيجي لك في المايه، لو انت في الاوضه الفطار هيجي لك في الاوضه، لان انت ما في مش عامل زي
1: دلع بقى، حاجه دلع. دلع. وشوف بقى الناس كلها، طبعا الاجابات سهله، يعني الموضوع سهل، احنا سهلناه جدا والناس عرفت احنا رايحين فين. بس مثلا طبعا محمد السيد قال لنا دهب. صباح الفل عليك.
0: صباح الهنا.
1: مش دهب،
0: لا احنا قلنا بعيد، مكان بعيد لما تروحوا
1: بعيد قوي
0: بطياره تعيش صباح هتبقى بعيده.
1: بطياره. مايكل حبيب قلبي يا مايكل. قال لنا بالتيم. صباح الفل عليك يا مايكل. انا استنى بس انا مش هسيبهم.
0: في اجابات صح؟ طيب
1: كانت كلهم
0: صح،
1: كلهم والله.
0: ماشي.
1: بس في لازم اهو في حد قال العين السخنه.
0: كل دي اماكن حلوه على فكره، وتنفع على فكره في شهر، في ناس بتروح شهر.
1: اللي بيميز العين السخنه انها قريبه جدا.
0: بالظبط، فدي بعيده عن ال
1: احنا قلنا انه مكان بعيد. ماشي يا جماعه، راس البر معروفه طبعا.
0: خلينا نطلع بقى، خلينا
1: انا بقول نطلع
0: صح ولا ايه؟
1: يلا.
0: لا خلينا نطلع بره، انا قصدي اللي هو بره مصر يا جماعه.
1: نركب الطياره بقى يا دوبك نقلع.
0: نقلع تانية دي حاجة
1: احنا هناك برضو محتاجين. يلا
0: يلا بينا.
1: يلا يوسف.
2: أنتم الآن على متن طائرة عيش صباحك، برجاء ربط الأحزمة. نتمنى لكم رحلة سعيدة.

0: احنا في المالديفز يا جماعة. اهلا بيكو في المالديفز. زي ما قلنا ناس كتيرة جدا جابت الاجابة صح, وحد بيقول لي بحيرة البرولوس. انا ما تاخد التابلت ده من ايدي, انا مش عايزة اقرأ المسجز دلوقتي خالص. وصلنا المالديفز, ويمكن تكون اول اوبشن زي ما قلنا ان هو شهر العسل. ايه ده نطلع المالديفز؟ يعني هي دايما بتكون اول اوبشن كده الناس بتبقى ما بتطلعهاش غير في شهر العسل خلاص. السبب هو ان المالديفز عبارة عن سلسلة جزر عددها اكتر من 1100 جزيرة, عشان كده معظم المنتجعات السياحية هناك بتكون عبارة عن جزيرة كاملة بنفسها. يعني مثلا اوتيل معين او منتجع سياحي ده بيبقى واخد جزيرة كاملة, مش مثلا ان هو جزيرة عليها منتجعين, لا هو كل واحد واخد جزر بقى كتيرة, فكل حد واخد جزيرة. بالتالي انت بتاخد منها كل اللي بتحلم بيه, خصوصية, هدوء, عزلة. كمان جزر المالديف بتشتهر بجاذبية الأكواخ المائية. تصحى من النوم تفتح باب الكوخ تلاقي رجلك نزلت في المية, مية صافية بشكل مش طبيعي. بس برضو في كائنات في المية, خدوا بالكوا عشان في كائنات مفترسة في المية. حلو ما يكملش, بس ده طبيعي وده مكانهم الأساسي, فهو إحنا اللي نازلين على الكائنات دي. تشوف الشعب المرجانية, الأسماك الملونة تحت رجلك. في الأرضيات بتكون إزاز, فأنت زي ما قلنا أن أنت بتبقى في المكان اللي أنت فيه جوه شايف البحر من كل حتة.
1: صح,
0: سواء من الشباك, الأرضية نفسها بتكون إزاز. الدنيا لذيذة كده والمية محوطاك من كل حتة.
1: لا شفت أوتيلات, بس طبعا دي بتبقى أوتيلات بقى فارهة, بيبقى فيه الأوض أحيانا صح؟ بتبقى تحت المية, بتبقى معمولة بنظام وتكنولوجيا بالظبط. بس هو بقى بيقولك ان عاملين نظام فنتري او فكرة
0: طبعا اكيد
1: تنفس, طبعا انظمة رهيبة طبعا متطورة جدا جدا جدا, عشان جزر مالديفز عامة بيزورها برضو ناس من حتة معينة كده. في ناس منهم تحب تقولك لا انا لما هروح مالديفز بقى انا هجرب التجربة للاخر, فعادي ان انا ممكن اخد
0: اوضة
1: تحت المية. تحت المية دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بيقولك انها بتبقى معمولة من ازاز سمكه بشكل معين عشان خاطر ما يحصلش اي تسريب, لان حصل تسريب في المية طبعا انت كل سنة وانت طيب.
0: شكرا,
1: كل سنة ده كل عام انتم بخير خالص,
0: اخر رحلة في حياتك
1: بالظبط. فانت لا طبعا الموضوع معمول بشكل معين, والازاز ده لونه بيتغير عشان خاطر انت لو عايز بالليل مثلا تخلي الدنيا عتمة خالص وما تشوفش المنظر بره تمام. في ناس تانية تقولك لا انا مش قاعد في الحتة دي عشان ما اشوفش المنظر, لا
0: انا عايز اشوف,
1: عايش أنا عايز اشوف وتلاقي الشمس بقى دخلالك من فوق باضاءتها من المية.
0: يعني نهار ابيض بقى والله.
1: يعني بقى انا شفت الموضوع ده من فيديو من شهر او شهرين كده, كنت بتفرج على احب انا في بعض الترافلرز كده, وش الشخصيات اللي بتحب اللي هم الرحالة يعني اللي بيعملوا محتوى دلوقتي على السوشيال ميديا. فحد كان اجنبي, هو كان نزل اوضة من الاوض اللي تحت دي كانت خطيرة وعظيمة. بس ازاي بقى بيتم التنقل بقى برضو فين بين الجزر عامة, بما ان البلد كلها عبارة عن جزر كتير في المحيط, فالتنقل هناك بيبقى مغامرة على فكرة ممتعة في حد ذاتها. اي حد بيسافر هناك هتلاقيه استعمل طرق مواصلات مختلفة وجديدة وفي منها مبتكرة. زي ايه مثلا؟ زي الطيارات المائية. مالديفز تمتلك اكبر اسطول طائرات مائية في العالم, طيارات صغيرة بتهبط وتقلع كده وتقلع يعني مباشرة من فوق سطح المية, وبتاخد السياح من المطار الرئيسي للجزر البعيدة. في كمان القوارب السريعة اللي هو لو رايح جزيرة قريبة, في اللي هو زي الووتر تاكسي, يعني اللي هو تاكسي كده في المية بينقلك من مكان لمكان. عندنا موجود,
0: عندنا تاكسي نيل موجود بنعبر بيه من الناحية دي للناحية التانية. في برضو القارب التقليدي موجود, فانت هتلاقي كل انواع وسائل التنقل الغريبة اللي مش موجودة في كل حتة. ليه؟ لان انت عايش وسط جزر, عايش وسط المية. المشكلة بقى انه ناس كتير قوي, ناس كتير حتى ناس من اللي نعرفهم قالك اكتر مكان زهقنا فيه كان المالديفز. تبقى انت قاعد بقى اللي هو ايه يا عم انا هروح هزهق هناك, سيبني اروح وازهق هناك. بس ناس كتير قالوا لنا كده.
1: هي هناك الانشطه عامه انشطه مختلفه قوي, فلو انت مستني ان انت
0: تروح
1: بلد تنزل وهتنزل تسهر في مكان وتنزل تشوف شوارعها وتتمشى فيها مش بتاعت قوي
0: مش بتاعت كده
1: الحته دي, وراح تعمل شوبينج والكلام مش مش المالديفز احنا مش بنكررك فيها, بس بنقول لك الواقع بتاعها عامل ازاي. هي كل سفرية وليها مود, كل طيارة بنروحها لبلد معينة انبساطها واستمتاعك بيها بيبقى مختلف. فلو انت شخص على فكرة برضو في السفر بتحب تعمل حاجات معينة في كل حتة تروحها, يبقى المالديفز دي ممكن ما تبقاش من الحتت
0: اللي هتكون مفضلة ليك, او ممكن تكون محطة كده في النص يعني اللي هو نعدي عليها.
1: بشوف ان من حلاوة السفر عامة ان انت اللي تتكيفي على انك تعيش عيشة البلد دي, مش ان انت تكوني بتدوري على الحاجات اللي انت واخد عليها.
0: صح.
1: انت في الاول في الاخر انت مش كل يوم هنا. صح. يعني دايما وانا مسافر كده ساعات اقعد اقول انا مش كل يوم هنا, فانا محتاج اعيش التجربة بتاعت المكان هنا هتبقى عاملة ازاي.
0: اصل لو ما عيشتش التجربة دي هيبقى ايه الفرق؟ لازم تحس ان انت في مكان مختلف تتكيف على ظروف المكان اللي
1: بالزبط.
0: انت فيه.
1: وعشان اعرف استمتع بالستاي بتاعتي او بالفترة اللي انا قاعد فيها. فبالتالي محتاج ان انت تتكيف, مش لازم ان انت شخص خلاص تحب ان انت تزور. حلو ان انت تزور معالم سياحية وتشوف البلد عامل ازاي, بس لو في بلد ما فيهاش الحتة دي وفيها مثلا بتعوض لك الكلام ده كله في الخروج والسهر هتتكيف مع انت رايح ليه, فخلاص فتحاول على قد ما تقدر تبسط بالحاجات اللي موجودة عندك. فبالتالي تبقى سفرية مختلفة. عشان كده دايما الناس تقعد تقولك انت لو انبسطت في البلد دي اكتر ولا في البلد دي اكتر, كل واحدة ليها انبساط بشكل
0: صح
1: معين.
0: صح, كل واحدة مختلفة عن التانية. وفي بلاد لما بتروحها بتبقى مبسوط اصلا انبساطك منها ان هي شبه بلد اللي انت منها اصلا, فتحس اللي هو ايه ده احنا قريبين من بعض,
1: بس طعمه مختلف شوية.
0: بالظبط. في بلد تكون عكس تماما البيئة اللي انت قاعد فيها او عايش فيها, بالنسبة لك دي تكون لا دي رحلة فعلا.
1: صح.
0: انا عايز اشوف مكان جديد وعايز اشوف ناس جديدة واشوف حاجات غريبة بالنسبة لي كده. بالنسبة لي انا شفت حاجة جديدة فعلا, مش جاية اطلع بلد شبه البلد اللي انا جاي منها يعني. فاحنا يا جماعة لسه موجودين معاكم في جزر المالديفز. اللي طلع بقى وعايز يشاركنا شوية معلومات شوية نصايح يبعت لنا على 015 5952006.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: لينجلون مطبات ما بيلبسش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلون.
3: رقم الضريبي 331 212 633.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه في طيارة عيش صباحك، وطيارة عيش صباحك النهاردة موجودة في جزر المالديفز. معلومة كتير من الناس ما يعرفوهاش عن المالديف، وهي انها دولة اسلامية 100%. شعب المالديف شعب مسلم بالكامل، والاسلام هو دين الرسمي للبلاد من القرن الـ12 ميلادي، من ساعة ما دخلها التجار العرب المسلمين. عشان كده هتلاقي فيها مساجد كتير وأسامي إسلامية لسكان هناك، وهتسمع صوت الأذان في كل مكان، خصوصا في مسجد السلطان محمد تكرفان، إن شاء الله أكون بقول الاسم صح، وده موجود في العاصمة. الطابع الإسلامي كمان ده بيدي ارتياح للمسافرين العرب، لأن أنت سهل تلاقي أكل حلال هناك. كمان في احترام كبير جدا للخصوصية، وفي جزر محلية مناسبة جدا للسياحة العائلية أو التقاليد المحافظة.
2: طيب، بما أن المالديفز في قلب المحيط الهندي، المطبخ هناك قايم على عنصرين أساسيين، تمام؟ الأسماك وجوز الهند،
1: مش أي فاكهة، جوز الهند
2: بالظبط، تمام. الأكلة الوطنية الأولى هناك هي شوربة سمك التونة الطازجة، بتبقى متبلة بالليمون والفلفل الحار والبصل، وبيكلوها مع الرز الأبيض السخن. دي الأكلة الشعبية الأولى عندهم، اللي هي شوربة التونة. شوربة التونة مش اللي هي المفتتة القطع اللي احنا بنجيبها،
1: لا، مش التونة اللي هي
2: سمكة التونة الحقيقية
1: العنيدة،
2: سمكة التونة
1: اللي هي العنيدة دي
2: بالظبط.
1: ودي طعم تاني يا جماعة، مختلف خالص عن التونة الكنز اللي احنا بنجيبها، عشان بس ايه ما نتخيلش ان هو ايه شوربة التونة دي. طبعا يعني ساونز غريبة، بس لا هي حلوة.
2: طيب، في فطار تاني هو فطار المالديف الاساسي، هو ماس هوني، تمام، اسمه ماس هوني،
1: هو اسمه كده،
2: تمام. عبارة عن خلطة تونة مدخنة ومفتتة مع هنا بقى التونة دي سمك التونة برضو، بس بتبقى متفتتة، تمام،
1: بس السمكة العنيدة برضو
2: ومدخنة فمع جوز الهند
1: مبشور عليها،
2: يعني رشة جوز هند كده مبشور عليها، وبصل وفلفل، وبتتاكل بالعيش المالديفي السخن اللي اسمه الروشي
1: مع كوباية شاي
2: وسجارة وسجارة يعني غريبة جدا ماشي.
1: تبدأ يومك كده، دي أول وجبة بتخش عليك، تخيل بقى اليوم يبقى عامل ازاي.
2: تمام،
1: وجبة خفيفة مليئة بالبروتين، مليئة تديك طاقة كده، موضوع بيكون لذيذ. في برضو عندهم أشهر حلويات شعبية عندهم عبارة عن موز مهروس ومخلوط مع جوز هند ومية ورد ودقيق. واضح ان هو زي ما احنا شايفين ان جوز الهند داخل في كل حاجة، حادق وحلو، هو في الاتنين يعني، جوز الهند عندهم حاجة أساسية في المنيو عندهم. بس بيقولك بقى بيتقلي في الزيت لحد ما يتكرمل ويكون وشه ذهبي، وبيتاكل مع القهوة المالديفية بالحبهان. شوف، عندهم شاي، عندهم قهوة بالحبهان اللي هو الهيل، كل حاجة موجودة هناك. بس أنا بالنسبة لي دي غريبة شوية.
2: طيب تعالوا نقول لكم شوية حقائق كده عن المالديفز. أول حاجة، هم بيحترموا نخيل جوز الهند جدا، النخل عامة اللي بيطلع منه جوز الهند ده عندهم مقدس، لأن الشجرة القومية الرسمية للمالديف هي نخلة جوز الهند، والتقاليد الوطنية هناك بتمنع أي شخص إن هو يقطع نخلة جوز هند إلا بإذن حكومي خاص، وبشرط إن هو يزرع واحدة تانية بدلها عشان عدد النخل ده ما ينقصش وما ينقرضش الفاكهة الرئيسية والأساسية
1: في المالديف
2: لجزر يعني المالديفز. فهم محافظين على الهوية بتاعتهم من خلال الفاكهة اللي هم مميزين بيها.
1: لا، وهما بيتميزوا النخل الجوز الهند ده يعني المالديفز، فانت فكرة ان نخلة واحدة بس تتقطع او تتشال او يحصل لها اي حاجة، لا، هما بيحافظوا على الطبيعة هناك لان هي بتشتهر بالطبيعة الخلابة بتاعتها، فده شيء مهم جدا. من الحاجات الغريبة برضو اللي حصلت في المالديفز، في سنة 2009 رئيس المالديفز عقد أول اجتماع رسمي لمجلس الوزراء تحت المية بالكامل، وقتها الوزراء لبسوا بدل الغطس يعني، وقعدوا على ترابيزة تحت البحر ولبسين أجهزة الأكسجين. ده كان الاجتماع بالمنظر ده، ودي كانت أول مرة في العالم كله اجتماع مهم زي ده يتعمل تحت المية، والهدف منه كانت التوعية بخطر التغيير المناخي وزيادة منسوب المحيط. لذيذة قوي، احنا بنتكلم على حاجة معينة نعمل الاجتماع فيها. نزل من الطيارة يوسف، نزل من الطيارة اخد باراشوت
2: معاكم
1: وقفز.
2: تعالوا نطلع نسمع الأغنية اللي جاية دي ونرجع بعد كده لكم على نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، ونرجع تاني نكمل رحلتنا في جزر المالديفز في طيارة عيش صباحك وحلقة

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب6811 جنيه للبيع و6777 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب5960 جنيه للبيع و5930 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب48296 جنيه. سعر الفضة عيار 999 100 جنيه للبيع 96 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

فقر التسجيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم أف أم.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نقول اي حاجه. طب
1: اصيله والله. طيب يا جماعه، لسه في جزر المالديفز، بس عايزين نصبح على احمد محفوظ. صباح الفل عليك دوز جميل، من الناس عامه اللي سافروا المالديفز بس ما رضوش يدخلوهم.
0: ايه؟
1: غير مؤهل انه يقعد في المالديفز. انا بقول لك انا ادعم معاك.
0: انت دي ماشي خلاص مفهوم
1: تمام.
0: افتكرت ان في حاجه يقدر يفيدنا بيها يعني.
1: لا،
0: حاجات نقدر اللي هو عشان وانت رايح المالديفز يعني نتعلم من اخطاء الاخرين.

0: الشواطئ بالليل بتنور بلون أزرق طبيعي شفاف شكله خطير بسبب كائنات بحرية دقيقة اسمها عوالق بحرية بتلمع لما الموج بيخبط في الرملة. المنظر بيبقى وكأن السماء بنجومها نزلت على الشط, يعني بيبقى
1: خطير.
0: انعكاس الإضاءة لو خشوا شوفوه على السوشيال ميديا على جوجل, يعني حاجة يعني سبحان الله. سبحان والله الواحد فعلا لما بيبص على الحاجات دي من كتر هو ما بيصدقش الحلاوة اللي قدامه, يقولك ده أكيد متركبة
1: المية منورة.
0: لا يا جماعة
1: مش
0: ده حقيقي,
1: كلها الموج نفسه اللي هو اللون الأبيض بتاع الموج ده, الحتة دي بتبقى منورة أكنها فعلا نجوم في السماء, يعني البحر أكنه سماء, حاجة يعني سبحان الله حقيقي يعني. طيب في كمان بعيدا بقى عن انت شايفها في عز الظهر شايف النجوم في عز الظهر
0: طبعا.
1: طيب بعيدا عن الاسترخاء على الشاطئ, المالديفز فيها مغامرات تانية طبعا جميلة جدا, يعني اهو في اكتيفيتيز بتتعمل عندهم. محمية اسمها باتول ماشي تقريبا يعني, مسجلة في اليونسكو, ودي مكان مليء بالعشرات من قرش الحوت. دي سمكة بتكون ضخمة لكن أليفة جدا وبتتغذى على العوالق بس. السياح والغواصين بينزلوا المية جنب الكائنات العملاقة دي في سلام ويلعبوا معاها وكل حاجة, فما تخافوش يعني ممكن يكون كائن عملاق بس هو أليف جدا جدا. هل ده معناه ان مفيش كائنات غير أليفة؟ لا, مليانة كائنات غير أليفة للأسف. في ايه تاني يا يوسف عندنا؟
0: طيب في قلنا على موضوع شواطئ اللي بتلمع باللون الازرق بالليل وكانها مليانه نجوم, وطلعت صور منها على الانترنت يا جماعه, محتاجين بجد تخشوا تشوفوها, خطيره خطيره خطيره
1: مش عاديه.
0: في بيقول لك هل تعلم ان في فنادق في المالديفز بتمنع ارتداء الاحذيه من اول ما بتوصل لحد ما تسافر, بتفضل عايش
1: الله.
0: حافي القدمين
1: الله.
0: تقدر تشوف هناك اسماء هنا ده عشان تبقى حاسس بالطبيعه عامه, وعشان برضو ليها طبيعه معينه الغرف هناك بالنوعيه الخشب المحطوطه بكل حاجه, بتبقى انت
1: طاقه المكان
0: زي ما تكون
1: مش حاجه بتعزل الموضوع ده.
0: في بعض اصحاب اليخوت كلموني عن اصحاب اليخوت عامه, محتاجين اي حاجه احكي لكم
1: اصحاب اليخوت
0: راجل تفهمين يعني. المهم يعني اليخوت عامه في بعض انواع اليخوت واصحابها بيمنعوا ان انت تخش بالجزمه او شبشبك او اي حاجه.
1: اليخوت العاديه اللي
0: هي لا اليخوت الغير عاديه يعني في طبعا لا يعني
1: اللي انا روحت ماشي ما علينا يعني.
0: لا لا بتكلم ان في يخوت عامه,
1: وفي مراكب كمان بتبقى ممنوع ان انت تخش في مكان مخصص للشبشب او الجزمه, اي حاجه انت لابسها بتحطها في المكان ده ولازم تكون حافي يعني على المركب,
0: عشان تحافظ على عمر الخشب الموجود في اليخت. ومش لازم طبعا تبقى يخت فريح, احنا كنا بنهزر وكل حاجه, بس في بعض الناس تقول لك لا انا مش هتخش اليخت بتاعي وانت
1: يا جربوع
0: مش هتخش اليخت بتاعي يعني بص قلعت حافي قلعت يعني بص
1: مش هتخش
0: انت مش هتخش اليخت بتاعي, انت مش هينفع تعتب اليخت بتاعي يعني. اصحاب اليخوت كده
1: هم
0: هديك معلومه عن اليخوت جامده, بما ان انا واحد ما عنديش اي حاجه في الدنيا.
1: اتفضل قول لي.
0: يقول لك دايما ايه؟
1: دايما ايه
0: اسعد يومين للشخص اللي بيشتري يخت؟ اسعد يومين ايه هم؟
1: ايه هم؟
0: يقول لك اليوم اللي بيشتري اليخت فيه واليوم اللي بيبيعه فيه.
1: بس كده؟
0: ليه بقى؟
1: اللي في النص ايه؟ الحياة نفسها
0: بالظبط.
1: إيه؟
0: ليه؟ لان انت اول يوم انت بتشتري يخت فانت
1: انا احساس طبعا
0: انا جبت يخت انت فاهم يعني ايه؟ فده ليه سعادته. تاني يوم تاني اسعد يوم ليكي وانت بتبيع اليخت, لان اليخت من اكتر الحاجات اللي في الدنيا محتاجة او عليها running cost او اللي هو المصاريف اللي على طول جارية عليه, لان هو بيتصرف عليه كتير جدا,
1: جداً
0: حتى لو هو
1: جداً
0: حتى لو هو راكن
1: يعني. ايوه هو طول ما ركنته اصلا انت بتصرف, لازم بتطلع فلوس في اليوم اصلا على طول ما اليخت راكن.
0: في مصطلح كده الناس بعض الناس بتستخدمه في موضوع البيع والشراء, لما مثلا فانا تكون عايزة تبيع بيت معين وانا راجل جاي اشتري منها دلوقتي البيت ده, وجاي اشتري منها العربية دي وبتاع مثلا, وبحاول اخسف بالسعر اللي هي مديهولي الارض, فبنا ممكن بترد عليا رد قاطع

0: تقول لي بص كده كده الشقة موجودة، لا بتاكل ولا بتشرب، يعني ايه لا بتاكل ولا بتشرب؟ يعني
1: مش محتاجة مصاريف،
0: ولا بصرف عليها ولا حاجة، وسعرها كده كده هيكون بيزيد. فلو انت العرض بتاعك، لو العرض اللي انا طالباه مش جاي على هواك، وانت العرض اللي انت مقدمه لي مش عاجبني، البيت قاعد زي ما هو كده، انا مش خسرانه حاجه.
1: صح.
0: فالبق ده بيقطم الكلام، وده حقيقي ان هو لا بياكل. اليخت بقى لا بياكل وبيشرب حتى لو راكن.
1: بالظبط كده،
0: يعني هو عليه مصاريف معينه. انا بقول لكم سالوني انا.
1: أيوة
0: شخص
1: أيوة. انا عشان كده ما جبتش اليخت.
0: أنا نفسي اقعد في، انا نفسي اعمل، انا نفسي حد وهو طالع
1: عشان كده ما رضيتش.
0: فاهم قصدي ايه؟ فهي فكره
1: مش مربوحه خالص.
0: بس طبعا احنا بنتكلم برضو على المقولة دي بتبقى على ناس معينة، مش معنى كده ان في يقود تانية يا جماعة، لا هما ما بيفكروش اصلا في يعني ما تجيش تقول لي اكيد ايلون ماسك اليخت بتاعه اللي بيبقى اصلا عليه مهبط هليكوبتر ده ان هو بيبيع، هو عايز يبيعه اصلا. يعني احنا ما بنتكلمش على الفئة دي من الناس، بنتكلم على الناس اللي هي
1: الناس العادية
0: اللي بتقول يا يخت، اللي لسه بتقول يا يخت. فاهم قصدي ايه؟
1: اي
0: فهو بالنسبة لهم اسعد يوم وانا بشتري، والتاني اسعد يوم وانا ببيعه. خلاص بقى، ده انت تعبتني.
1: وبيكسبوا فيهم على فكره
0: طبعا، بس لازم تكوني محافظه عليه.
1: طبعا،
0: عشان كده ما هو تاني، عشان كده الرننج كوست بتاعه عالي.
1: صح،
0: عشان لما تيجي تبيعيه تبقي انت، يبقى هو ماسك.
1: صح.
0: طيب عايز تعرفي تاني عن اي حاجه فريده؟
1: استنى بس، استنى، نسيبنا من اليخوت يا جماعه، ما اتكلمناش على الموسيقى التراثيه هناك في المالديفز. هي مزيج من الطقوس الافريقيه مع العربيه. الطبول هي يعني الحاجه الرئيسيه في المزيكا بتاعتهم. بيتجمعوا في حلقه على الشاطئ، يعني بيضربوا على الطبول خشبيه ضخمه بسرعه متزايده لحد ما الناس بقى تبتدي ترقص وكده. فدي الموسيقى التراثيه هناك. بس كده، عندك ايه تاني؟
0: ايه
1: اليخت وصل كام دلوقتي؟
0: يعني انا قلت اقول لك يعني معلومه كده عشان لو حد وقفك في الشارع وسالك تبقي فاهمه.
1: انا بتسال كتير
0: الدنيا ماشيه ازاي،
1: عشان كده بقول لك ما دخلتش السوق ده خالص.
0: بتاع
1: ما رضيتش بتاع اليخوت.
0: لا
1: مش ما قلت لك مش مربوح
0: بجد. انت عملت ايه في العجله اللي انت كنت بتاعت
1: بتتنفخ؟
0: عملتي فيها
1: وديتها تتنفخ.
0: عملتي العجله؟
1: العجله كانت عايزه بس.
0: مش عجله العربيه.
1: ايوه
0: عايزه تبيع
1: الجنزير بس كان واقع.
0: بالظبط
1: الجنزير كان واقع، بس الراجل بيظبطه.
0: وصلحت الجرس وكل حاجه؟
1: لا لسه، بس الشهر الجاي. واحده واحده يوسف.
0: واحدة واحدة.
1: الجرس الشهر الجاي.
0: ماشي يا جماعه،
1: يلا
0: صباح الفل والجمال عليكم. عايز صبح على ادهم غز. صباح الفل عليك يا غز يا جميل، ورايح الشغل كده ودنجل دلع. ماشي،
1: بسطتوا معانا في المالديفز يا حلوين.
0: النهارده كنا في المالديفز، بكره ان شاء الله هنكون موجودين هنا في استوديوهات نجومه في انف مدينه الانتاج الاعلامي. ده ايه اسره النجار هتكون موجوده معاكم، برنامجها ممنوع الجد. ونوفلنا بكره ان شاء الله نشوفكم
1: على خير باذن الله
0: من 8 ل 10 الصبح.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلافنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.
8: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية تفتقر لأي شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2: أنباء عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما من الرابع إلى السادس من أغسطس القادم.
1: أسعار النفط تتراجع مع تنامي الأمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.
2: وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للسودان لتطوير القطاع الزراعي.
1: اليوم بدأت التظلمات على مواد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.
2: الصحة تعلن اعتماد 9 منشآت رعاية صحية أولية جديدة في 21 محافظة.
1: التنمية المحلية تعلن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
2: وزير الري يزور المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث خلال زيارته لليابان.
1: الدوري الإنجليزي يعتمد قواعد جديدة للحد من إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى.
2: الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم، والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح، وحلقه يوم التلات اخر حلقه في الاسبوع، وحلقه افيهات الافلام بقى واللذاذه كلها والافيهات اللي بتبقى موجوده معانا، والجيم كلها بتكون على الفيلم او العمل عامه اللي واخدين منه الافيه، علشان نشوف بقى ايه شطارتكم في الافيهات. ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. في طريقه كده مستحدثه جديده علينا بقت في التواصل او القفش ما بين بقى متجوزين، صحاب، اخوات، الحاجات دي، وهي الصمت العقابي. ودي حاجة مصطلح بقى موجود كده، ايه من ضمن المصطلحات اللي بقت ايه الجوستنج بقى واللي مش عارف ايه والجاس لايتنج والحاجات كلها اللي احنا بقينا بنسمع عنها، اللي كان ليها مسميات قديمة وكلنا كنا بنبقى عارفين خلاص مخصمين بعض، ولكن دلوقتي بقت الصمت العقابي. الصمت العقابي ده ان احنا لو متضايقين من بعض او قافشين على بعض، في حد بيقرر ان هو خلاص مش هتكلم مع الشخص التاني، مش هرد على مكالماته، مش هرد على رسائله، مش هعمل له لايك على البوست بتاعته، وخلاص انا مقموس دلوقتي، فعامل صمت عقابي. قال ايه ان الطرف التاني اللي المفروض بقى كده ايه يحس انه ايه ده، هو ليه ما بيردش عليا، هو ما متجاهلني تماما، هو كانه مش شايفني، فيبقى ده كانه عقاب يعني، فيرجع بقى يصالحه او يشوف بقى هيعمل ايه. ولكن بيبقى فيه الافيه ده ممكن يبقى برضو بيبعته له عادي جدا. تعالوا نسمعه الاول مع بعض. هو ده
2: ايه؟ طب ابعت لنا جواب، قلنا انت بخير ولا ايه؟ طمنين عليكي يا حاجه، بلاش السكان ده، انت مقطعيني من جوايا.
1: في ناس بيبقى ده رد فعلهم على الصمت العقابي، اللي هو لا ما تسكتش كده، ما تسكتش، وانا قاعد بلف حوالين نفسي ومش فاهم انت ما بتردش ليه، وما تشوفش المسجات بتاعتي ليه، لا ابعت لي جواب قول لي انك بخير، علشان انا الصمت ده مش مقلقني، او بالنسبه له طالما سكتت كده يبقى احنا بنحضر لمصيبه، يبقى احنا كده خلاص العلاقه ما بيننا بتنتهي، او في مصيبه هتفاجئ بيها. ففي ناس بتقلق من الصمت العقابي، وفي ناس بالعكس الموضوع ده بيبقى بالنسبه لهم يا سلام بركه يا جامع، شكرا جدا ريحتني، يعني ريح بقى شويه هدوء، خمسة هدوء بقى كده، نهدى نقعد كده كام يوم ما اسمعش عنك حاجة، ونبقى نرجع بقى نشوف بقى هيحصل ايه، هصالحك ولا مش هصالحك، هنشوف القصة هتمشي ازاي. فهل قبل كده استعملت الصمت العقابي ده ونجح معاك، او اتعمل فيك وبرضو كنت حاسس بايه؟ وطبعا هتقولولي الافيه من فيلم ايه ومين اللي بيقوله، علشان نرجع نكمل الجيم اللي هتكون كلها على الفيلم ده. ابعتولي على 015 59 55 1006.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بخير ولا ايه؟ طمنين عليكي يا حد بلاش السؤال ده، انت مجدعيني من جواني.
3: ده لفين اللي معانا النهاردة واللي ممكن تقوله لما حد يمارس عليك فكرة الصمت العقابي دي؟ يعني دي حاجة طبعا جديدة وسمعناها كده ايه مؤخرا، وبقيت اللي هو خلاص احنا مقموسين من بعض، ففي حد هيقرر ان هو ما يتكلمش، يعاملك كأنك مش موجود، يعاملك كأنك غريب، ما يردش على تليفوناتك، ما يقرش المسجات بتاعتك، ما يعملش لايك على اي حاجة، وخلاص، ويفضل كده على امل انه انت تحس ان هو كده متضايق وكده مقموس، فترجع تشوف ماله بقى، ايه اللي حصل، وجاوب بقى ان الاهتمام ما بيطلبش، وانت تعرف لوحدك انت زعلتني في ايه وحاجات كده. في ناس بتجيب معاهم الطريقه دي، تلاقيهم لا رجع، ايه ده فلان دي مش طريقته معايا، هو بيعملني كده ليه، هو ليه اختفى فجاه، ويروحوا يصلحوا الموضوع. وفي ناس بيبقى بالنسبه لها شكرا جدا، ميرسي قوي ميرسي قوي، ريحت واستريحت. ماشي معايا محمد. يا محمد
4: صباح الخير.
3: صباح الفل، ايه الاخبار؟
4: والله الحمد لله زي الفل.
3: كله حلو،
4: كله تمام الحمد
3: ماشي.
4: لله.
3: ماشي، قول لي بقى، عمل حد عمل معاك الصمت العقابي ده قبل كده؟
4: احيانا
3: كان مين وايه اللي حصل؟
4: يعني كان حد من صحابي.
3: ماشي.
4: لنا فتره مش نتكلم، برضو حاولت ان انا اسال ايه المشكله فيه ايه، فاللي هو لا مفيش، كله تمام. وكان في الاخر حاجه بسيطه ومفهومه غلط، يعني فاهم، لو كان الموضوع ممكن كان يتلم في دقيقتين مش اكتر،
3: بس انت اصريت عامه انك تعرف.
4: اكيد، لان يعني معرفه الناس الكويسه مش بالسهل ان الواحد يعني يبقى عليه صاحب او حد وفجاه يلاقيه يختفي. طب
3: ايه اللي حصل؟
4: احنا بنسال بندور اللي علينا. لو انا غلطان، لو هو غلطان خلاص، بس يعني عارفه سوء فهم بسيط.
3: طب ده حلو والله، حلو منك. طب وانت عامه ممكن تبقى تعملها في حد، ولا انت لا شخصيه ممكن لو انت زعلان هتروح تقول انا زعلان من ايه؟ مش صمت عقابي ولا الحاجات دي؟
4: لا، هو مش صمت عقابي، لا، هو انا ممكن يعني اخد بس دقيقتين كده افكر اشوف ايه الموقف، هل انا غلطان، اهدي طبعا هدوء. والواحد لما بيهدى يعني بيشوف الموضوع او بيشوف الموضوع اوضح.
3: اوكي، فانت ممكن تروح ساعتها تقول انا بقى متضايق منك من 1 2 3،
4: هقول له انت حصل منك كذا، او يعني ايا كان، سواء لو مدير او زميل في الشغل او كده، لا انت في موقف كذا وممكن انا اكون فهمته غلط، او انت تقصد ايه منه. وساعتها بيبان هل الشخص دوت يعني فعلا، خلينا نقول ايه، باقي على الكلام، او ممكن يكون هو زهق. احنا بنتمس الاعذار، يعني احنا بنحب الناس اللي بنسمع الاعذار،
3: بس
4: الصمت العقاب يعني في الاخر هيوصل لنتيجه واحده، اما هنتكلم يا اما مش هنتكلم، فهنختصر الوقت.
3: ما هو في ناس اللي هو ممكن تعند، فاللي هو إيه، انا مش هتكلم، ويلا بقى انت صامت وانا صامت، ونشوف بقى مين اللي هيتكلم في الاول. بس انت عامه المنهج ده بحسه صح يعني، بس المهم يكون مع الناس الكويسه، انه انا عايز افهم ايه اللي حصل، طب نقرب وجهات النظر، نشوف ايه الغلط اللي ممكن تكون فاهمه. فيعني برافو عليك بصراحه،
4: حاجه زي كده يعني لازم تبقى حاجات بسيطه، بس يعني لازم حد يبدا.
3: ايوه،
4: من نفسك انا يعني مره، والشخص الثاني خلاص بتجيبه.
3: المشكله فعلا في البدايه، انه مين اللي يبدا، اللي هو يقول انا زعلان او انت زعلان من ايه. يعني هي دي اللي احنا كلنا بنقع فيها، اللي هو كل حد مستني التاني ياخد الخطوه الاولانيه، فلو ما حدش عملها خلاص بقى احنا قاعدين، اللي هو قطعنا مع بعض، ايه السبب، مش فاكرين ايه السبب، وكده تدريجي. ماشي، طب تعالى
4: يعني يلا بينا،
3: تعالى نلعب. قول لي مين اللي بيقول الافيه، ومن فيلم ايه؟
4: فيلم كتكوت، والفنان محمد سعد.
3: محمد سعد، برافو عليك. ماشي، هنكمل. وقول لي كتكوت كان بيكلم مين وهو بيقول لها طمنيني عليكي؟
4: كان بيكلم الحاجه الكبيره.
3: تعرف كانت ايه، بتقرب له ايه؟
4: كانت
3: اخت بابا. اخت بابا تبقى ايه؟
4: عمته.
3: برافو. محمد سعد في الفيلم كان عامل دور كتكوت ودور تاني، كان دور مين التاني؟ كان اسمه ايه؟
4: كان دور يوسف خوري.
3: يوسف خوري في اول الفيلم خالص. كتكوت كان بيظهر وهو بيستعد الماتش، كان ماتش ايه؟ ملاكمة. كانوا بيقولوا له ايه؟
4: ملاكمة. فاكر شد حيلك
3: يا كتكوت. برافو. الفنان حسن حسني كان عامل دور الحاج ايه؟
4: حاج كامل.
3: كمل الإفيه ده برضو. عليا الطلاق بالتلاتة.
4: انت تخضيت. يعني ده إفيه
3: بالظبط، يعني ما كانش هينفع. اخر سؤال، الاغنيه اللي كان بيغنيها محمد سعد في الاستوديو كانت ايه؟
4: دي كانت كتكوت ضعيف
3: في الجناح والدنيا غدرت بيه
4: والدنيا غدرت
3: بيه. برافو برافو برافو يا محمد والله. شكرا ليك جدا جدا ونورتني. يومك حلو
4: ويومك جميل.
3: ربنا يخليك
4: معنا.
3: باي باي. شكرا لي. ماشي احنا لسه مكملين. وفكرة الصمت العقابي دي يعني ايه؟ عاملة نوش، عاملة قصة. آية بتقولي مش معقول انت جايلي من قلب الحدث والقفش بقى والصمت العقابي، بس هو مش صمت عقابي على قد ما بكون متضايقة وعايزة اخد مساحتي لغاية مهدى وارجع اتعامل. وفي الحقيقة انا مش بختفي، بس بيكون الجواب على قد السؤال ومش بفتح مواضيع ولا بقدر اتعامل مع الشخص اصلا، وانا منفعلة. بس لو الموضوع كبير لا مش برد اصلا، او ممكن اقفل الموبايل عشان اختفي لغاية لما اهدى وبغض النظر عن الموضوع. انا مبارح جت على بالي اغنيه مخصماك وقلت انا بقالي كتير ما سمعتهاش على نجومه في امتى، فانت جيتي شغلتيها النهارده. شفتي بقى، شفتي بقى انا حاسه بيكوا ازاي. وانا والله يعني انا برضو الصبح كده قلت ما يلا ليه لا. ويحضرني المقطوعه الشهيره زعلنا كتير من بعضينا وبنرجع تاني لوحدينا. مش عارفه دي مقطوعه ايه بس ماشي. الفكره انه في ناس كتير كده زي ايه، اللي هو انا لما بتضايق بدل ما اتكلم وانا متضايقه وانا متعصبه واقول كلام مش لطيف واقول حاجات مش لذيذه، انا هختفي هقعد كده يومين مع نفسي، اخد ودي مع نفسي، اهدى، ارجع بقى اشوف ايه اللي بيحصل. فالحلو في الموضوع او الطبيعي في الموضوع انك تاخد يومين تهدى وترجع بقى تشوف بتتعامل مع الشخص ده ازاي، تقول له تعالى بقى اللي حصل بقى من يومين ولا من اسبوع، ها انت غلطان في 1 2 3 او انا فاهم 1 2 3 والعكس. اما في ناس بتبقى لا هو الصمت وانا مش هتكلم، وممكن يجي حد يقول لك ايه اللي حصل، مفيش، لا عادي ما كده، فخلاص هقول لك مره 2 3 هنخلص بقى يعني، عدي الدنيا. وفي ناس بيبقى بالنسبه لها للاسف بتفهم الصمت العقابي غلط، مش بتفهم انه الفكرة ان هو انا ساكت ان انا هادي او ان انا بحاول اهدي نفسي لحد ما ارجع، لا هي بتفهم الصمت العقابي خلاص انت مش عايز تتكلم معايا ما تتكلمش عامه يعني. ايه ده، هي زعلنا كتير من بعضينا ونرجع تاني لوحدينا، دي في اسمك يا اسماء؟ اصل انا بقف عند مش بس صدقت اقسم بالله بقف عند الحته دي وما اعرفش، انا من الناس القليله جدا ان البتاع ده بينرفزني جدا بيعصبني جدا، واي فيديو بيعملوه انا بقلبه مش جاي معايا خالص عامه يعني انا بحب الحاجات اللي بتبقى ترندنج من اي كده، ولكن بتاع مش بس صدقت اقسم بالله يا ساتر بالنسبه لي لا صعب وخد مساحه كبيره جدا من حياتنا. اعذروني ان انا بقول كده. ماشي. في ماجد، صباح الفل عليك يا ماجد. احمد متولي، احمد السعدي، صباح الفل عليكم. محمد محمود، صباح الفل، بيقول لي رايح واستريح، اللي هو بقى ايه مش قصتي خالص. رقم اخو 602، مش عارفه اسمك ايه او اسمك ايه، الافيه بعتلي ده فيلم السلم والتعبان، جبتها منين دي، عملتها ازاي دي؟ ماشي. في اسلام بيقول لي تصدقي يا ساره انت خليتيني اخد بالي من حاجه، انا بقالي 5 سنين بتعاقب كده من زوجتي، هي على طول حاطه وضع الصامت. طب ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ ما حسيتش انه في حاجة غلط مستلمها على وضع الصامت ليه؟ يعني اتمنى الحلقة النهاردة تحسسك انه هي في حاجة مضايقاها فترجع تسألها، اتمنى تعرف بس هل هي فعلا هادية وما بتتكلمش كتير طبيعتها، ولا هي بتمارس عليك الصمت العقابي وانت مش فاهم. انا فاكر بس ان هي هادية بس ما بتحبش بس تتكلم كتير. فماشي، نبعتولي على 015-59-55-1006. ايه رايكم في الصمت العقابي ده عامه، عملتوه، اتعمل فيكم، نفع معاكم ولا لا، رايكم في ايه عامه، ان احنا متضايقين من بعض فنخاصم بعض، نرجع بقى للقديم، هي كنا بنبقى مخاصمين بعض، نخاصم بعض وكاننا بص مش عايز اعرفك تاني. وبما ان احنا معانا فيلم كتكوت فماشي، تعرفوا عيله كتكوت كان اسمها ايه؟ عيله ايه كان ليها اسم عيله كده، وكانوا في طار مع عيلة تانية، بس انا عايزة اسم عيلة كتكوت نفسها. بعتولي على 015-59-55-1006.

طب يا جماعه الصمت العقابي او فكره انه انت متضايق من حد بتختفي وما تردش عليه وما تتكلمش معاه والحاجات دي كلها رد فعلها مختلف من شخص للتاني، وكونك انك تلجأ ليها اصلا برضو مختلفة من شخص للتاني. يعني انا بحس انه انا لو حد عمل فيها الصمت العقابي ببقى طب تمام، فرصة سعيدة جدا وخلاص وتمام، وخصوصا لو انا حاسة ان انا مش غلطانة قوي. يعني بتبقى في ناس في حياتك صحاب اخوات بقى ناس مرتبطة بيهم مقمصين طول الوقت، اللي هو انت طول الوقت واقفين لك على غلطة، طول الوقت عايز تبقى بتحيلهم، تبقى مش عارف ايه، تبقى انت صاحب الخطوة الاولى دايما، تبقى اللي هو طول الوقت انت اللي بتجري وراهم. بحس انه لا، ما هو يعني هعملها مرة التانية التالتة بعد كده بقى خلاص بقى هتعمل الصمت العقوبي وتختفي علشان انا اللي اجي اسال، لا مش جاي مش هاجي خلاص. إيه لو غلطانه هروح، ها انت زعلان مني في ايه، يلا نصالح الدنيا، لا انا اسفه الدنيا تمام وخلصناها. اما بقى هنقعد نختفي علشان حد يرجع، بحس انه الحياه اسهل من كده بكتير، وما الوقت اللي بنضيعه في المهاترات دي لا. وخصوصا ان انا بحس برضو ساعات انه بيبقى فيه حاجات من الصمت العقابي او الاختفاء خلاص، هو الشخص مش عايز يعرفك تاني خلاص يعني، ومعرفش بس عشان انا ممكن ابقى بعمل كده، بس لو انا خلاص شخص احنا مش متفقين وتمام، هيبقى فيه كده ايه نهية للموضوع، اللي هو خلاص شكرا الحاجات دي بتضايقني وانا مش عايز، خلاص انت مش هتتغير والدنيا جميلة، فرصة سعيدة جدا جدا، مع السلامة عليكم سلام باي باي. فما يبقاش فاهم ان ده صمت عقابي، لا هو صمت عشان مش عايز اتكلم، يعني ما خلاص خلصت احنا هنتكلم في ايه، ما خلاص بقى روح شوف حياتك وانا شوف حياتي والدنيا تبقى جميلة. فاحيانا بحس انه الصمت العقابي ده ما بيتفهمش برضو، ان حد اختفى طب ما هو يمكن هو عايز يختفي، يمكن مش عايز يعرفني تاني، ما هو عادي حقه، ولا هو مقموس وعايزني انا صاحب الخطوه الاولى، ولا هو مشغول واتشغل عني وانا هروح اطمن عليها الاقي ما فيش حاجه حصلت. فالموضوع صعب جدا صعب جدا. فيا جماعه ما نبقى واضحين وصراحه ونخلص القصه، خلص القصه ما فيش حاجه مضمونه، الحياه كده كده، فيعني ما نخليش حد زعلان مننا. فبعتولي على 015 59 55 1006، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، بتلجأ للصمت العقابي ده وتختفي وما تردش على الناس لما تبقى متضايق، ولا عشان هم يجوا يصالحوك، ولا لا ممكن تواجه، ولو عملتها ونفعت معاك قولي، ولو بقى مش اي حاجة من الحاجات دي ومعانا فيلم كتكوت وعايز نلعب الجيم عشان الاسئلة اللي جاية معايا صعبة شوية، في حاجات صعبة سنة، فالسؤال اللي هتبعتولي اجابته عشان نرجع نكمل الجيم، عيلة كتكوت كان اسمها ايه؟ هو كتكوت ابو الليل، عشان في ناس بعتلي كتكوت ابو الليل، ولكن عيلته ليها اسم، كانت اسمها ايه وكان الطار بتاعه مع عيلة مين؟ فانا في اسمين عائلتين كده انا محتاجة اسميهم عشان نرجع نكمل الجيم، يلا بينا.

Bey'e, Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ممنوع الجد
2: بعتلنا جواب قلنا انت بخير ولا ايه؟ طمنين عليكي يا حاجة بلاش السكر ده، انت مجمعيني من جواك.
3: ده الإفيه اللي معانا النهارده من فيلم كتكوت، والجيم كلها هتكون على الفيلم ده. وبنتكلم على فكرة الناس فعلا اللي بتسكت وبتتقمص وبتبقى خلاص مخصمك فيما يقال عنه دلوقتي الصمت العقابي، انه انا مش هتكلم معاك عشان انا متضايقة دلوقتي، او عشان انا مستنياك بقى تشوف هتصالحني ازاي وهتعرف انت زعلتني في ايه ولا لا، ونقعد بقى ايه متكلمش بعض بقى. متخاصمين زي زمان كده، اللي هو انا مش هعمل اي حاجه ولا هعبرك ولا كاني اعرفك ولا كاني شايفك. ما بين بقى انه في ناس بتتضايق من القصه دي وبتتاثر فعلا وبتروح تصالح الطرف التاني او تشوف متضايق من ايه، وما بين ناس بتطنش وبتبقى اللي هو خلاص بقى براحتك بقى، انا الجو ده مش ماليش فيه. وخصوصا في وقت الزعل وقت الخناق بيبقى كل طرف شايف انه صح مش سهل او مش الطبيعي او يعني مش الدارج، انه بيبقى فيه حد شايف انه هو غلطان وهو غلطان وهروح اتاسف. في ناس بتقعد تكابر انه لا هو اللي بدا هو اللي مش عارف ايه، فالموضوع بيكبر وممكن يخلص بشكل اسهل من كده. معايا احمد. هو يا احمد
4: هاي
3: عامل ايه؟ كله حلو
4: الحمد لله.
3: انت رايح الشغل؟
4: رايح الشغل
3: ماشي، توصل بالسلامه ان شاء الله.
4: الله يسلمك.
3: قول لي بقى، في حد عمل معاك قبل كده الصمت العقابي ده؟
4: ممكن يكون زمان يعني. دلوقتي I guess ان انا surrounded بناس عندك شوية
3: عندك. أوكي.
4: بس انا بشوف ان الصمت العقابي ده بيبقى جزء يعني هو مش كل الناس واحد. في ناس بتبقى مستنياكي ان انت تطيبي خاطرها وتتعاملي معها كويس وتصحيها. هي ما عندهاش كلام تقوله ان هي تأجست الغلط اللي عملته او ان هي تفتح معاكي
3: الحوار او الكلام.
4: وفي ناس بتبقى فعلا زعلانة او هو فعلا زعلان وده طريقته بتزعل ان انا لا انا مش
3: هختفي ومش هتكلم
4: ما نغلطش اكتر او ما نتخانقش اكتر. وفي نفس الوقت ما يكونش هو كمان بدأ الصلح او ان هو لا ده انا ليه حق
3: وانا كمان اللي هاجي اتكلم. ايوه
4: كده بالظبط.
3: ايوه صح.
4: وفي ناس بقى تكتك يعني بتحاول ان هي تمانيبوليت يو، ان هي ان انت تعصر نفسك وخليك ان انت
3: تلف حوالين نفسك وانا عملت ايه

0: ميكينج باوندريز ممكن
1: نعمل حدود شويه
0: ستيب باك اللي هو اتس اوكي ان احنا ما نتعاملش ذات ديب قبل كده او ذات كلوز بس ده عشان يكون ان لا ما غلطش اكتر
1: او
0: ان انا يعني ما اخدش اكشنز او رياكشنز انا مش عايز
1: اخدها. اوكي ماشي. طب ده كلام لذيذ. اخر سؤال هو لو حد عمل فيك كده وانت حاسس انك مش غلطان او حاسس انه يعني انا ما عملتش حاجه لكل ده, هل ممكن تروح تكسر انت الصمت العقابي ده ولا هتبقى مستني لما هو يبقى
0: شور 100% هنخبط عليه مره اثنين وثلاثه بعد كده خلاص يعني جود لك
1: ربنا معاك انا عملت اللي عليا لو غلطان انا بحس
0: ايفن لو مش غلطان هقول لك حاجه حتى لو انا مش غلطان يعني هو غلطان وهو مع يعني هديله عذر انه مش بيعرف يصلح او عارف ازاي يجي يصلحني فانا هعمل له كده نوك نوك نوك
1: صغيره كده
0: تمام طيب انت مش موافق خلاص
1: تمام اقفل منك تماما مش هعمل كده تاني
0: خلاص انت فتحتي له طريق فخلاص هو مش عايز
1: ما بقول لك يبقى انت عملت اللي عليك تماما يبقى بالنسبه لك انت لو انا غلطان فانا رحت صالحته ولو انا مش غلطان فانا زي ما بنقول كده نكشت الموضوع كده اللي هو ها ايه اللي بيحصل لو انت مخبي حاجه او لو انت مش عارف تبدا الكلام خلاص ما حصلش بقى حاجه يمكن هو خلاص مش عايز يعرفك تاني بقى خلاص مش هتك بقى عليه يمكن هو خلاص قفل منك بالظبط
0: فعامه الجوستنج ده يعني الجوستنج ده مش نيو ترند يعني دي حاجه من موجوده من زمان
1: وعامه هي ليها كان مسميات هي كان ليها طبعا مسميات مختلفه ولكن انا حاسه ان عايزه اعمل حلقه تانية عن الفكره دي فكره الناس اللي بتختفي بقى وانتم ما فيش حاجه انتوا قافلين مع بعض الدنيا حلوه وجميله
0: ده حصل معايا في اولى جامعه
1: ده حصل في حياه الناس كتير اللي هو انا قافل معاها الدنيا جميله وحلوه وهنخرج بكره وبتاع بتختفي وخلاص بقى خلاص ما تعرف هاجر وانت كنت معايا امبارح ده هاجر وحصلت مع ناس صحابي يعني اللي هم قافلين معاهم تمام شكرا بكره هنتقابل تمام بنتكلمه وتليفونه مقفول هو ايه هو هاجر بجد وما قالش لحد ومحدش يعرف عنه حاجه وهاجر خلاص فده بيبقى حاجه مريبه نعمل عليها حلقه ثانيه تعال بقى نلعب الجيم
0: يلا
1: بينا قول لي بقى العيله كتكوت كانت ايه والعيله الثانيه كانت ايه
0: كانت عيلة كتكوت البريطة والعيلة الثانية كانت الفخايدة
1: برافو عليك ماشي هنكمل وقول لي تعرف غريب كان يقرب ايه الكتكوت
0: ابن خاله
1: كمل الإفهات بقى اللي هقول لك عليها دي انا بتكلم سبع لغات
0: أمهم.
1: من عناية الجوز
0: ومن خلال اللوز
1: بليز ممكن كوباية بسكويتس عشان عندي
0: هبوط
1: حد ماشي محمد سعد كان بيقول له بليز دونت تاتش كان لمين
0: ده اللي هو الراجل اللي كان المفروض زعيم العصابه ده
1: لا كان له واحد تاني اللي كان بيقعد يقول له ايه راي حضرتك في السويت كان فين
0: ده اللي كان البالمان اللي كان بيوصل له السنه
1: برافو عليك يا احمد اتمنى تكون قربت توصل اكون سلتك في الطريق
0: قربت توصل خلاص تحت الشغل خلاص
1: تحفه جدا الف الحمد لله على السلامه ونورتني
0: يا عمي
1: شكرا ليك يومك حلو باي باي. ماشي الموضوع معقد جدا جدا جدا ماشي في بعض الرجاله مش بياخدوا بالهم اصلا ان في قفش او خصام او قمصه دي قصه تانية وكذا حد بعت لي الموضوع ده انه يا جماعه بلاش تلميح يعني انت لما تسكتي هو ممكن ما يفهمش واسلام اصلا قايل لي مراته بقى لها 5 سنين صامته وهو يعني مش مدرك ادرك لما انا اتكلمت عنها النهارده اللي هو ايه ده تفتكري ممكن لا فهي الفكره انه ممكن في رجاله تبقى فاكره انه خلاص هي هاديه والله مشغوله عندها شغل مع صاحباتها يعني مش هيبقى مدرك قوي الوحلة اللي احنا فيها فدي مشكلة انت مش غريبة انا فضلت مقموسة من الساعة 2 الظهر ل 11 بالليل والطرف التاني مش عارفة اصلا اني مقموسة طبعا وماشي برافو عليكي كنت مجاوبة صح في حد بيقول لي كلنا اسلام لكن بمسميات مختلفة يعني الرجالة معظمها اسلام في سلمة صباح الفل عليك يا سلمى انا اكتر حد بيمارس الصمت العقابي مديري وبيبقى مهزله والله ما اسماء دي حاجه انا ما بفهمهاش بقى بصراحه دي حاجه انا ما بفهمهاش جدا خالص بقى الحاجات اللي هي بتبقى في الشغل دي اللي هو انا افهم احنا اتنين صحاب فانا مكسوفه بقى منك

0: حاسه انك اهتم بيا شويه، حاسه ان انا اتكلمت في الموضوع ده مره واثنين وثلاثه، فيعني خلاص بقى هسكت، متعصبه فمش عايزه اقول كلامي يضايقك او يضايقك، نعديها. اما في الشغل وخصوصا المدير، وانت كمدير بتمارس عليا الصمت العقابي ليه؟ انت ممكن تقولي اي حاجه وهنفذها، يعني انت ممكن تيجي تقولي ما تعمليش ده تاني، ممكن تيجي تقولي انت انا زعلان منك في واحد اتنين تلاته، حاجه طبعا خاصه بالشغل وخلاص ونحلها. اما الصمت العقابي ان احنا كنا مثلا انا بريبورت ليك على طول او انا كلامي معاك على طول، فتبدا تجيب لي حد في النص بقى اللي هو ايه، لا تقولي له وهو يقول لي عشان خلاص مش عايز اتعامل معاكي، إيه تتجاهل الايميلات بتاعتي، لا ما هو احنا مش متصاحبين. لا، في مشكله، في مشكله وفي شغل ما بيننا للاسف محتاجين ان احنا نصلحه. ففكره المديرين اللي بيمارسوا الصمت العقابي ده بحس انه لا، يعني غلط، غلط لمصلحه الشغل وغلط، انه ممكن لو انا موظف مش هاممني هيبقى والله يا سلام، يا ريت ما تقوليش حاجه واللي انت عايزه ما تكلمنيش فيه، تبعت لي بيه ايميل ومرتبي شغال وشكرا انت ريحتني. فبحس انه دي مش حاجه ناضجه ان هي تحصل من مديرين بصراحه. ايهاب راضي، صباح الفل عليك. مروه، صباح الفل يا مروه، يعني حاضر هحاول. في خالد من السويس، صباح الفل عليك يا رب ان شاء الله. في كمان رقم اخر 440، ماشي. عبد الرحمن بيقول لي جاري بقى اللي كان بيعمل كده، فجأة عمل معايا موقف وقطع معايا، اعتذرت له وهو ما قبلش اعتذاري برغم ان كنت فاكر ان عندي رصيد عنده يسمح، بس قلت خلاص بقى بركة يا جامع انه جات منه، لانه اصلا كان بيستفزني واكتشفت انه نرجسي. الاكتشافات المتأخرة دي. عبد الرحمن برضو، انا عمل الموضوع ده لكن ما يحصلش معايا. لا تعمل ولا يتعمل فيك، ايه ده، ليه اصلا تعمله في حد طالما انت حاسس ان هو رخم لدرجة انه مش عايز يتعمل فيك، ما تعملوش في حد. حضرتك احنا عندنا في الشغل كلنا بنمارس الصمت العقابي. تعرفيش حاجة غير والقرار طالع اصلا او المذكرة اترفعت، تقريبا بتبقى مفاجأة كده زي الهدايا بالظبط، اللي هو يلا بكرة الصبح هنطلع على سيوة، بكرة الصبح ايه، يلا كمان نص ساعة. ده مريب جدا، ده حاجة صعبة جدا. يا رقم اخر 817. حاجة صعبة جدا، اللي هو يا جماعة ده ما فيهوش صمت، ده ما تقولولي يعني، ما يلا يلا يلا بينا. سلمى ماشي. في افراح، صباح الفل عليك. لو زعلت من حد مش بحب اتكلم مع الحد ده عشان مش عايزه ازعله ولا ايه، ان انا اللي زعلانه فبكون مستنيه منه ان هو اللي يصالحني. حسن من اسوان، صباح الفل عليك. مصطفى، يا ساره الصمت العقابي ده احلى حاجه في الدنيا، بالذات لما تبقى ايه مستفز كده كمان شويتين ثلاثه، بس والله مراتي بتصعب عليا. يعني انت اللي بتعمله يا مصطفى، انت اللي بتعمله وفاهم ان هو بيعصب ومبسوط، ايه ليه احنا حصل فينا ايه يا جماعه؟ حصل فينا ايه؟ المشكله ان الستات صعبه في المصالحه جدا، مراتي ممكن تحصل مشكله سواء منها او مني وانا جاي اصالح، بتفضل مخصماني مهما عملت، وطريقه الكلام لما بنكسر الخصام بتكون سم جدا. محمود، فاهمه والله، يعني يا ريت والله كان معايا وقت تعمل مداخله، بس فاهمه جدا اللقطه دي، لانه احنا مختلفين في الموضوع ده، يعني احنا ممكن نبقى اتصالحنا خلاص، انا متضايقه منك وانت صالحتني، بس ما تستناش مني انه الثانيه اللي بعدها على طول انا هبقى ايه الحلاوه دي ويا حبيبي يا جميل يا اللي ما فيش منك اتنين. لا، سيب لي وقت، يعني سيب لي شويه وقت بقى، من يوم لسبعة ايام، يعني سبعة ايام عمل ابقى تمام، ابقى عارفه اتعامل معاك. فالرجاله بتبقى متوقعه ما انا صالحتك، ما انا خلصت، ما انا قلت كل حاجه وعملت كل حاجه، هنفك الدنيا بقى، الدنيا تمام. لا، احنا ما بنبقاش كده بصراحه، يعني بيبقى فيها اللي هو انا صالحتك وانا تمام، بس يعني اديني شويه كده. ولو حسيت من بعيد خالص ان الموقف هيتكرر تاني، هتلاقي بقى في كلام من تحت لتحت، اللي هو السم اللي انت بتقوله ده، اللي هو بتبقى كده بصراحه ساعات بنعملها، بس ادينا وقتنا شويه، واحنا بس التوقيت عندنا مختلف، احنا نحتاج وقت بس اكبر شويتين ثلاثه. فللاسف يعني الحلقه خلصت، يعني سوري لاي حد ما قريتش المسج بتاعته، حاجات كتيرة جدا، مسجات كتيرة جدا. فالفكرة بس انه الفكرة الصمت العقابي وفكرة ان احنا متضايقين من بعض والحاجات دي قد ايه يا جماعة مش مستاهلة. انا دايما بقول كده، بتبقى في حاجات بتحصل ما بيننا، لا نصالح بعض، ولو تقدر تاخد الخطوة اعملها، ولو تقدر تصالح الطرف التاني وتستحمل شوية اعملها، وانت خلي عندك خاطر كده للشخص اللي بيصالحك ده، ونمشي نمشي الدنيا ونواجه بعض ونتكلم مع بعض ونبقى في حياة بعض ونسامح. يعني بحس الحاجات دي محتاجين كده ايه نعززها شوية، من غير ما تضغط على نفسك اكيد، ومن غير ما تيجي على كرامتك وكل الكلام ده، ولكن يعني بدروا بدروا بالصلح والسلام عشان الدنيا الدنيا جميلة. ماشي، يوم التلات ان شاء الله يبقى حلو عليك، واشوفكم في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.
1: أغنية جديدة على نجوم FM.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الأدوار الاستيطانية بالضفة الغربية تفتقر لأي شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
3: أنباء عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما من 4 إلى 6 من أغسطس القادم.
2: الجيش الأردني لإسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني.
3: أسعار النفط تتراجع مع تنامي الأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.
2: وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للسودان لتطوير قطاع زراعي.
3: اليوم بدء التظلمات على مواد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.
2: انتظم امتحانات الدور الثاني للشهادة الأدبية في يومها الرابع بالمحافظات.
3: الصحة تعلن اعتماد 9 منشآت رعاية صحية أولية جديدة في 21 محافظة.
2: التنمية المحلية تعلن إطلاق خدمة التراخيص للمحل العامة عبر منصة مصر الرقمية.
3: وزير الري يزور المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث خلال زيارته لليابان.
2: الدوري الإنجليزي يعتمد قواعد جديدة للحد من إضاءة الوقت من قبل حراس المرمى.
3: الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم، والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام، كل الناس اللي بتشوف نجوم اف ام تي في، حلقه جديده وساعه حظ جديده مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. فاظبطوا ساعاتكم، بكون معاكم ندى فليفل. نيجي كده نظبط شويه حظوظ مع بعضينا ونشوف حظنا يا ترى هيكون ايه. يوم الثلاث يوم مش لذيذ بالنسبه لناس كتير قوي، فاتمنى ان النهارده كده الحلقه بتاعتنا تكون متخليه لذيذ وبداية يوم سعيد بالنسبة لكم. نص الحلقة التاني عشان بس نبقى من أول الناس كده وهي بتسمع، نص الحلقة التاني هيكون دايما معنا تليفونات وهيكون دايما في فقرة بالصدفة، فخليكم معنا. واللي عايز ان انا اكلمه في التليفون ارقامنا 0 015 595 5006، ده رقم الواتساب. وكمان تقدروا تكلموني على 388-35-022، ده تليفون الاستوديو على طول. ولكن لو عايزيني أكلمكم عشان نلعب قولولي على طول على الواتساب. زي ما احنا متعودين أنا بكون سعيدة الحظ الأولى، فأنا هشوف حظي النهاردة برقم 8. يلا بينا. ماشي، طلع في حظي حاجة ذكية. هو كاتب، هو حد اسمه سوفوكلس. اعتقد ان هو نطقه مختلف عن كده، بالعربي غير بالانجلش، والاثنين هما مختلفين. المهم ان هو شاعر وكاتب مسرحي اغريقي وكان في وقت الخمسميات قبل الميلاد يعني، وهو حد مهم جدا للمسرحيات اللي كان بيقدمها والشعر والادب اللي كان بيقدمه والباع بتاعه في حتة الشعر والادب. الرجل ده قال ايه بقى؟ قال الرجل الذكي لا يناقش في جميع الموضوعات، عشان يعني ايه من الاخر كده مشتري راحته يعني، هو رجل وست وحياتك. الرجل الذكي لا يناقش في جميع الموضوعات علشان نخلص، انت تقعد تناقش في كل حاجة فشكرا طاقتك اهدرت. فأنا موافق على الحظ اللي طلع في حظي ده، ده رقم 8. لو انتوا كمان عايزين تعرفوا حظكم النهاردة برقم ايه ابعتولي على 0-15-595-5006 حبيبي عم سمسوس.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه هنبتدي بقى نقرا المسجز بتاعتكو. لو حابين تبعتوا لنا رقم بتتفائلوا بيه او عايزين تعرفوا بيه حظكم النهارده, ابعتوه على 015-5955-1006, ده رقم الواتساب بتاعنا على طول. ساعه الحظ, صباح الخير يا ندى ويومك جميل. وبعت لي والدتي المفضله, مين بقى ده؟ احمد سعيد من السويد, عايز اعرف رقم 7 بيقول ايه. طيب يلا بينا نجرب رقم 7 لاحمد. طلع في حظك حاجة, بس لازم تقول لنا يا جماعة, خلينا متفقين بس ان ايه اللي هيطلع في حظه حاجة كده لازم يبعت يقول لنا إيه الكود ده والمقولة دي علاقة في حياتك ازاي, لازم تبعت كده تشاركنا. طيب طلع في حظك حاجة لواحدة ست اسمها آن رايس, وهقولك آن رايس دي مين. قالت: لا اعتقد ان هناك من يتغير مع مرور الوقت, لكن اعتقد اننا نصبح على حقيقتنا اكثر مع مرور الوقت. 100% بس مش عارفة موضوع التغيير ده بيجي ولا لأ, لأنه عادي في ناس بتعرف تتغير, وفي ناس بتتغير للأحسن, في ناس بتتغير للأوحش, وفي ناس فعلا بتبان على حقيقتها. فأنا حاسة أنه هي مش قاعدة, بس مش عارفة. ماشي, مين آن رايس دي بقى؟ دي كاتبة أمريكية, وهي على فكرة لسه متوفية قريب جدا في 2021, وتعتبر ان هي من اكتر الكاتبات بتوع الأدب وأدب الرعب والفانتازيا شهرة يعني. فاتشهرت بسلسلة سجلات مصاصي الدماء, مش دي بقى اللي هي تبقى أني واحدة بالإنجليش, وعلى رأسها رواية مقابلة مع مصاص دماء. أنا أجيب لكم بعد كده الأسامي الحاجات برضو بالإنجليش علشان نبقى إيه, تبقى ريليتبل يعني. مهم يعني أن الست دي قالت: لا أعتقد أن هناك من يتغير مع مرور الوقت, لكن أعتقد أننا نصبح على حقيقتنا أكثر مع مرور الوقت, مع مرور الزمن. أنا حاسة أن هي لها علاقة برضو بأن الواحد ساعات بيبقى عارفين لما حد بيرتاح قوي في علاقة فبيبقى نفسه من غير تكلف, ما بيفكرش أصلا. فبرضو ممكن تبقى ساعات في علاقات معينة ليها علاقة بده, أن أنت بترتاح قوي في علاقة أو بتلاقي نفسك اللي هو ماشي, ما أنت مش هتبقى واخد بالك إن يعني عارف الفورماليتيز اللي هي الرسميات اللي بتبقى بتطلع دايما في الأول دي, اللي هو لو أنت خارج مع حد لسه أول مرة ولا جروب صحاب جديد ولا بتاع, انت في الاول هتبقى بتاكل بشكل محترم اكتر, قاعد بتقول بتفكر في كلامك اكتر بتاع. عند سنه سنتين 10 سنين خلاص بقى اللي هو انت مش تفكر في كلام قبل ما تقوله, انه شكلك هيبقى عامل ازاي, انت هتقول اللي جواك وخلاص. فدي بيبقى شبهها ان الواحد ما بيتغيرش برضو, بس في كده حته برضو معينه ان لا, البني ادم عامه ممكن يبقى يشتغل على نفسه وتغير في حاجه. فانتوا بعتوا قولوا لي حاسين ان هي ان البني ادم ممكن يتغير مع الوقت, ولا البني ادم بس بيبان على حقيقته مع الوقت. دي حاجه تبعتوا لي وتقولوا لي عليها. ساعه الحظ, يومك سعيد يا ندى, عايز اعرف حظي النهارده. ده محمد كنفاني, صباح الفل عليك. باختار رقم 19, وعايز اسمع حاجه لجاد شويري. حاضر حاضر حاضر حاضر, شوف رقم 19. وبيسلم على نورة برضو من المنصورة. عايز اعرف مين نورة دي, ايه حكايتك انت ونورة يا استاذ كنفين؟ ماشي, طلع في حظك قول مأثور, حاجة مش لاقي عليك, عشان انا عارفة ان انت تقريبا في الجامعة او في ثانوية عامة كمان لسه. السن مجرد رقم, بس هي تنفع في كل المراحل صراحة, هي تنفع في كل الحتت, لانه عادي جدا الواحد يبقى ساعات بيفتكر انه عادي, وانا هو عندي 30 سنة ممكن افكر انا اتأخرت قوي على ان انا ابتدي في الحاجة دي دلوقتي. لا, ما اتأخرتش ولا حاجة, بالعكس, ده انا لو بعد كده بقى عندي 35 ساعتها هقول اتأخرت فعلا, طب يا ريتني بدأت وانا 30. فهتفكر فيها بالطريقة دي, انه هو بعد فكر انه بعد سنتين ثلاثة اربعة كمان هتقول لا يا ريتني كنت بدأت وانا فاكر ان انا متأخر, لانه هو اللي هيحصل ان الوقت هيفضل يعدي فقط يعني. فهي ملهاش علاقة قوي برضو بان الواحد لازم يكون عدى 50 بقى و60 والأرقام دي. صباح الفل يا ندى, أنا كلمتك على خطوبتي قبل كده والحمد لله تمت على خير, ربنا يبارك لكم يا سمسمة. انا فاكره كنت انت واسلام متهيألي لو انا مش فاكره الاسم غلط ومجوزتكيش واحد تاني دلوقتي. فبعتي طمنينا كده طبعا تجهيزات وكده عندكم موال فبقيت طمنين عليكي والله. ممكن اعرف حظي برقم 4. يلا بينا. ترى في حظك مش عارفه ليه علاقه بيكي ولا لا، بقى انت اللي هتبعتي تقول لنا. اعظم خطا ان ترى نفسك على صواب دائما. اه والله صح. مين اللي قال كده؟ هانس كريستيان او كريستين اندرسون. هو كاتب وشاعر دنماركي وكان موجود في وقت 1800 وبيعد يعني ان هو من اهم مؤلفين القصص الاطفال في العالم. انا مش عارفاه شخصيا ولكن هنبقى نقرأ. اتشهر بحكايات خالدة مثل بائعة الكبريت والبطة القبيحة وعروس البحر الصغيرة. اي حد منكم عارف الحاجات دي؟ واعماله ترجمت لعشرات اللغات. اوكي واضح ان هو راجل مهم يعني. مهم ان هو قال ايه؟ اعظم خطأ ان ترى نفسك على صواب دائما. صح قوي طبعا، عشان في حتة كده بتبقى صور الدبل كيوت. جمال بعتت لي صور الدبل، مش عارفة لو ينفع اوريها لكم ولا لا. طبعا مش هينفع عشان الرقم ممكن، بس كان نفسي اوريها لكم. الف الف مليون مبروك. طيب اهم حاجة يعني ان الواحد ما يبقاش شايف نفسه دايما ان هو اللي صح، لانه هو يعني انت كده مغيب يعني. لو انا شايفة نفسي على طول صح فانا بالمنظر ده هبقى على طول مغيبة وعلى طول في حتة كده. انا بشوف الناس اللي بتعرف تشوف كده بتبقى على طول في حتة تعالي كده غريبة وثقة في النفس حلوة، بس ثقة في النفس ما بتتقلب بزيادة. فاكرين امبارح اول امبارح المثل بتاع الحاجة مهما كانت الحاجة حلوة لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها؟ هي نفس الحاجة بالظبط، في حتة كده معينة اللي هو انا صح طول الوقت، هي دي فيها عمطزة كده وعجرفة، واللي هو فيها لو انت اصلا مش شايف اي حد غيرك. ف صح جدا. 015-595-1006. ساعات الواحد بيعجز عن ان هو يقول حاجات كتير من كتر ما الحاجة صح يعني شرح نفسها يعني.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه حين بقى دلوقتي وقت اللعب كله. واسلام معانا, صباح الفل يا اسو.
2: صباح النور, عامله ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله والله بخير.
1: الحمد لله. انت من الناس اللي بتأيد ان يوم الثلاث مش لذيذ ولا لذيذ عادي؟
2: لا, بأيد ان هو مش لذيذ حتى. انا خدته اجازه النهارده
1: اصلا. لا للدنيا.
2: نفصل.
1: حلو. وبتفصل في وسط الاسبوع, انت مش اللي هو من ناحيه اخر الاسبوع ده وتعمله بريدج بقى
2: وكده؟ الناس بتأيد ان انا اخد يوم في وسط الاسبوع, بحس ان الاسبوع يبقى يعني يومين بعد كده يوم اجازه ويومين بعد كده يومين اجازه
1: عشان نعرف نكمل اصلا.
2: بالظبط.
1: انت بتشتغل ايه؟ ده ايه الشغل اللذيذ قوي ده؟
2: والله شغال اهو كاستمر سيرفيس.
1: شغال ايه؟ كاستمر سيرفيس. طيب, لا عادي, لذيذ, جميل, حلو ده.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب جاهز ان احنا نلعب؟
2: تمام,
1: يلا بينا. انا عارفه ان انت مالكش في الاغاني قوي, فهنسالك شويه اسئله عامه الاول. اوكي.
2: اوكي,
1: جاهز؟
2: اوكي,
1: حط كده عزيمه كده. ايوه ماشي, هشغل لك البتاع اللي هو اللي بيوتر ده. ماشي, يلا. مين مخرج فيلم الناصر صلاح الدين؟
2: ناصر صلاح الدين.
1: ايوه.
2: مخرج الفيلم.
1: ايوه. لو مش عارف عادي قول مش عارف عشان
2: لا بصراحه مش عارف.
1: ماشي. ايه هي عاصمه الجزائر؟
2: الجزائر. لا برضه مش عارف.
1: ماشي. مين مخترع المصباح ده؟ انا هرياكو بيه هنا. ده
2: المصباح.
1: ايوه.
2: توماس أديسون. باين.
1: ايوه يا ولد, شاطر جدا. ايه هي الوان علم البرتغال؟ كنا لسه في كاس عالم يعني, فمالكش.
2: احمر واخضر.
1: شاطر جدا. ماشي. ايه هي عمله تونس؟
2: تونس ليره تقريبا.
1: لا
2: ماشي,
1: لا مش عارف. ايه العدد اللي لو ضربته في اي رقم هيدي نفس النتيجه؟ نفس الرقم ده. رقم
2: طيب.
1: رقم لو ضربته في اي حاجه هيدي نفس الرقم ده.
2: واحد طيب.
1: لا انا فاهمه قصدك ان واحد ينفع, بس اللي هو ده حاجه تانية. ماشي, ما علينا. اخر واحد, صوت الاسد اسمه ايه؟
2: زعيق.
1: صح, برافو عليك. طيب دلوقتي حضرتك عندنا مواهب غنائيه, سمعنا بقى مواهبك الغنائيه ولا بلاش مواهب غنائيه؟ شوف انت تحب ايه, عروستي او مواهب غنائيه.
2: لا خلينا في الموضوع لعبه الحظ ده.
1: ماشي, ما احنا كده هنعرفك حظك ايه النهارده. طيب ولكن عشان توصل للحظ في عروستي لازم تقول لنا الاول مين الشخص اللي انا هسالك عليه ده. اوكي.
2: اوكي,
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: انا هقول لك كلمات وانت لو مش عارف لسه تقعد تقول عروستي.
2: اوكي
1: ماشي. هو طبيب نمساوي الجنسيه.
2: انا مع عروستي.
1: ماشي. متخصص في طب الجهاز العصبي.
2: لا عروستي برضه.
1: مؤسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. حد معروف جدا بس هو الحاجات مكلكعة. ماشي. اتشهر بدراسة العقل الباطن.
2: ده معروف يعني؟
1: ده معروف جدا في العلم. في علم النفس. لو انت ليك في علم النفس.
2: ليه في علم النفس بس ما عرفش يعني اسامي معظمها تحسها روسكي, ما عرفش نمساوي ده ولا يعني جيب بالي ده ارستوفسكي وال.
1: لا هو حد معروف قوي, سيجمند فرويد.
2: تمام,
1: عارفه طبعا صح.
2: ماشي
1: خلاص. احنا واصلين دلوقتي لمرحله ان احنا نقدر نعرف بقى حظك. عايز تعرف حظك بحرف ايه النهارده؟ برقم ايه؟
2: انا اخترت رقم 77.
1: ممكن اعرف اشمعنى؟ عشان ده رقم معين قوي
2: يعني. انا بحب رقم 7 فتقريبا 7 اتقل فقلت هربطه بقى.
1: ماشي تعال نشوف هيقول ايه. اوكي, طلع في حظك مقولة الدكتور مصطفى محمود وهو بيقول الحب هو الألفة ورفع الكلفة, الحب هو أن تجد نفسك في غير حاجة للكذب. لا ما تقوليش قول حاجات. قول قول قول واصلة لك ازاي, قول حاسس ايه.
2: لا لا كلام حلو، كلام جميل.
1: لا هو كلام حلو كده كده، بس هو بجد اللي يفرق بقى فيه هو ان انت تبقى فعلا الجملة بتاعت ان انت تبقى في حاجة، ان انت مش ما تبقاش في حاجة انك تكذب وانت قاعد قدام ناس بتحبها، دي حاجة مهمة جدا. هي دي اللي وقفتني عامة، يعني هي دي اللي انا حسيت ان هي مهمة.
2: ما هي يعني هي تقريبا او اصلا دي مفروض اي حد مع الوقت يعني ايه مع الوقت ولو عمره وكده بيكتشف انه لازم يعيش مع الناس اللي بيحس معهم باللي هو عدم التكلف او عدم التصنع.
1: صح 100%.
2: انا عايش مبسوط ومش محتاج اعمل حاجه، مش محتاج اعمل مجهود، فهي دي احلى حاجه.
1: صح. عندك حد كده في حياتك ولا اللي هو ندعي لك بقى وكده؟
2: لا لا الحمد لله عندي اصحاب الحمد لله.
1: كويس.
2: الحمد لله.
1: ماشي اسلام، انبسطت جدا ان انت كنت معانا النهارده.
2: والله وانا كمان.
1: وتعالى تاني. ماشي
2: ان شاء الله.
1: ياخد اجازات وكلمنا في التليفون.
2: خلاص تمام.
1: ماشي يلا يومك جميل. باي باي. طيب لو حابين تكونوا معايا على التليفون برضو تلعبوا بقى اللعب الغنائية النهاردة، ابعتولي على 015-595-1006. هنطلع نسمع أحمد شيبة ونرجع.

0: طيب يا جماعة، احنا لسه عايزين نلعب، فعشان كده معانا سارة. سرسورة، صباح الخير.
1: صباح الفل، عاملين ايه؟
0: اخبارك ايه؟
1: كله
0: انتي كان صوتك فايق اكتر لما كلمتك في التليفون، ايه اللي حصل بقى في الدقيقة دي؟
1: ايوه عارفة، انا بحاول اهدي نفسي كده.
0: ليه؟ ده راديو،
1: كده في اللعبة،
0: ده راديو، محتاجين نبقى عاليين جدا اصلا.
1: عشان اركز اللعبة،
0: عشان اركز، عشان العب كويس. سرسورة، انتي صاحي بدري شغل برضو ولا ايه؟
1: لا، ده صاحي بدري قوي. كان عندي مشوار قبل شغلي له علاقه بالشغل، وبعدين رايحه الشغل دلوقتي.
0: ليه ليه مشوار قبل الشغل؟ احنا بنصحى للشغل بالعافيه اصلا.
1: انا بادئه من 7:30.
0: ليه ليه؟ طيب انت ده نص اليوم بالنسبه لك يعني.
1: بالظبط.
0: طيب ماشي، تعالي اروقك بشويه اسئله كده اللي ما عرفهاش اسلام، وبعدين نسالك اسئله غيرها، وبعدين بقى نلعب الالعاب اللذيذه. ماشي،
1: يلا بينا.
0: عشان هوترك دلوقتي، يلا.
1: اوكي،
0: طيب مين مخرج فيلم الناصر صلاح الدين؟
1: لا باس.
0: ايه؟
1: باس، ما فيش، مش عارفة.
0: باس، ماشي، انا قلت في ايه اللي لا باس ده. طيب ايه هي عاصمة الجزائر؟
1: الجزائر.
0: يا ولد ذاكرة، ماشي. ايه البلد اللي عاصمتها ستوكهولم؟
1: نرويج؟
0: لا،
1: السويد. السويد،
0: شاطر، برافو عليك. ايه اللغة الرسمية في البرازيل؟ البرازيل.
1: برتغالي.
0: يا ولد. احمد سقف فيلم همام في امستردام كان اسمه ايه؟ سهلة
1: أوي،
0: صح، شاطرة أوي. طب انت تعرفي اللي هي بتاعت ايه العدد او الرقم اللي لو ضربتيه في اي
1: رقم؟ زيرو.
0: يا ولد انا فاهمة الناس ليه بتلخبطها على فكرة، بس
1: ايوه، ما هو انا في الاول جي واحد، بس انت لما عدتي السؤال قلت يبقى زيرو او صفر.
0: بالظبط، لان الواحد هيديكي نفس الرقم اللي بنضربه فيه، لكن الزيرو هيديكي زيرو كل العمر يعني. طيب ماشي، تلعبي عروستي ولا تلعبي ترتيب الكوبلي؟ ده انا بقيت بدلعكم جدا، بقيت اقول لكم تختاروا، والله العظيم.
1: لا، خلينا ترتيب الكوبليه.
0: ماشي يا ستي، اوكي. طيب ابهرينا بقى، يعني اي مواهب غنائيه كده طلعيها، دي فرصتك تتشهري. انا نزعل كلنا على الصبح، هتفوقينا غالبا. ماشي. طيب الاغنيه بتقول او الجمله بتقول حاسس سيبني، سوري، حاسس سيبيني عيونك اوصفها، عارفها انا لوحدي ان شايفها.
1: بس انا هنقولها.
0: ايه؟
1: طب ينفع تقولي لي مين اللي بيغنيها؟
0: ماشي، عمرو دياب. اوعي تجوجلي انا شايفاكي.
1: لا لا، ما انا بكلمك من التليفون، مش على السبيكر.
0: ماشي، اوكي.
1: حاسب سيبيني اوصفها.
0: عيونك عارفها لوحدي، سهله جدا.
1: عيونك عارفها، سيبيني براحتي اوصفها.
0: يا ولد، عيونك شايفها وحاسس ان انا عارفها. غنيها صح بقى لو سمحت، عشان تاخدي فرصتك. خلاص،
1: عشان نتكلم تاني.
0: طيب ماشي، في واحده تانيه. استني، عرفني مره، كنت انا بقراها عشان اقولها لك صح. عرفني مره حصل مفيش تطمني. تطمني دي عرفتك طبعا.
1: ايوه، ما بتاع شيرين، صح؟
0: صح، برافو.
1: مفيش مره
0: تطمنتك. عرفني ايه؟ مفيش مره
1: حبيبي حصل
0: مني ايه؟ ماشي، صح، برافو عليك. انا ناسي الكلمات برضه. ماشي. لا، تاخديها عن جداره صراحه. عايز تعرفي رقم ايه بقى؟
1: رقم ايه 16. ما تسألينيش
0: فيه، ده بشكل عشوائي. ها،
1: ماشي،
0: يلا بينا، تعالي نشوف. طلع في حظك مثل فرنسي بيقول ايه بقى؟ الايام التي لا نضحك فيها ايام ضائعة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل.

0: برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب آخر دقيقتين يعتبر في البرنامج, ولكن فقرة بالصدفة. فقرة بالصدفة فكرتها يعني للي لسه بيبتدي يسمع أول مرة أو للي ما سمعش قبل كده, زي ما الكوتس أو المقولات اللي بتطلع في حظكم بالصدفة النهاردة ممكن تلمس مع حاجة شبه اللي بتحصل في حياتك دلوقتي, أو ممكن تعرف تخليك تاخد بالك من حاجة أنت مش واخد بالك منها بطريقة معينة, زي لما حاجة بتحصل قدامك بشكل عشوائي جدا بالصدفة بتحصل وانت بتبقى حاسس ايه ده, هي ليه حصلت دلوقتي, يمكن عشان تخليني افكر في حاجة بعمق مختلف بزاوية مختلفة. فهي دي فكرة بالصدفة, ان هي برضو في حاجات في الحياة حصلت بالصدفة, حلو ان الواحد يعرف ان هي حصلت علشان يعرف ان هي ممكن تحصل تاني, ما هياش معجزة من المعجزات يعني. فاللي حصل المرة دي بالصدفة واكتشاف لذيذ مختلف, كل ستات المطبخ, كل الناس اللي بتشتغل في الميكانيكا, كل الناس اللي بتشتغل في دكاترة أسنان هيقدروا اكتشاف التفلون. تخيلوا ان واحد داخل يعمل حاجة مختلفة جدا في المعمل يطلع مكتشف حاجة تانية خالص, وهي مادة التفلون. وده بالضبط حصل سنة 1938 مع الكيميائي الأمريكي روي بلانكيت. دخل عشان كان يشتغل على تطوير غاز جديد بيستخدم في أجهزة التبريد, ولما جه يفتح اسطوانة الغاز اتفاجئ ان مفيش اي حاجة خرجت منها, وشيء فضولي جدا منه خلاه اللي هو طب انا هفتح بقى اسطوانة الغاز دي نفسها اشوف ايه اللي حصل جوه, خلى العطل يحصل, انا بقى باش مهندس جدا في نفسي. فلما عمل كده الاول افتكر ان الصمام بايظ, لكن فضوله خلاه اللي هو لا انا هفتح ابص, لان هي المفروض ان هي مديه احساس بالتقل ان هي تقيله, هي جواها ماده بس ما طلعتش الماده اللي محتاجه تطلع اللي هي الغاز اللي هو مستنيه. ففضوله خلاه ان هو طب انا هروح افتح الاسطوانه اشوف ايه اللي جواها. لما فتح الاسطوانه كانت المفاجاه بقى هنا, لقى جوه ماده بيضاء ناعمه جدا ولزجه جدا كده, مختلفه تماما عن اللي كان مستنيه. بعد فتره بعد ابحاث وبدوا بقى يدوروا في الماده دي ويحللوها وكل الكلام ده, الماده دي كانت اختصارها العلمي PTFE, وبعد كده العالم كله عرفها باسم التفلون, وبقت المادة مع شوية أبحاث طبعا اكتشفوا ان المادة دي ليها مميزات مبهرة جدا, منها الأكل او اي مادة ما بتلزقش فيها, يعني انت بتحطها في الطاسات في الحلل, دي المادة اللي بتبقى المادة العازلة اللي بتخلي الطاسات والحلل ما تلزقش. كمان ليها استخدامات تانية في طب الأسنان, استخدامات الطبية شبه طلاء بعض الأدوات الجراحية عامة, إن هي عشان تمنعها من إنها تلزق أو كده. عندك تاني الأطراف الصناعية مثلا, مفروض إن هي بتدخل برضو في تصنيع الأطراف الصناعية, تستخدم برضو في حاجات تانية منها حاجات الصناعية والميكانيكية في عزل الكهرباء. فالمادة دي بعد كده لقوا استخداماتها كتيرة جدا جدا جدا. فلما حد يبقى داخل يعمل حاجة معينة وبعدين يطلع بحاجة تانية خالص, أو في حد كده ممكن يبقى مبرمج اللي هو هي ما طلعتش المادة دي فهي طلعت مادة تانية, أنا هرميها خلاص done باظت. في شخص تاني ممكن يمشي مع الفكرة اللي طلعت بشكل مرن جدا ويشوف لحد الآخر هي دي ممكن تبقى طلعت حاجة تانية مختلفة, طب الحاجة دي ايه؟ الفضول ساعات بيوصل البني ادم ان هو يبقى عايز يكتشف اكتر, عايز يعرف اكتر, فبالتالي ما يشوفش الامل كده قدامه بيروح وخلاص, اللي هو الحاجة اللي انا ما عملتهاش اللي انا عايزها ما طلعتش فمش مهم, لا في امل في حاجه تانية تطلع, انا هفضل حفرك فيها عامه لحد الاخر. دي من الحتت اللي انا بستنى يوم التلاتة تحديدا علشان ادي دفعه امل كده للي حابب ياخد الدفعه دي, انه عادي يعني ممكن تبقى انت نفسك في حاجه جدا جدا ولكن مش دي اللي هتطلع, بس يطلع حاجه تانية تخلي الدنيا ألذ واحلى الف مره, او توصل لك اختراع مختلف تماما, او هي دي اللي تبقى يا سلام فتحة الخير عليك. لا تفقد الأمل. وصبح على كل الناس اللي بعتت لي مسجز، ولكن أنا ما لحقتش أقرأ المسجز بتاعتكم، علش يوم التلات بيبقى مشحون كده، ولكن يومكم تلات جميل، هو تلات ولكن جميل إن شاء الله. وسيبكم بقية الأسبوع يكون يوم جميل إن شاء الله، وأشوفكم يوم الحد اللي جاي. كان معكم ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدون الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
2: قافلة زاد العزة 244 تدخل من مصر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن البؤرة الاستيطانية بالضفة الغربية تفتقر لأي شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2: هيئة الرقابة المالية توافق مبدئيا لمشروعين جديدين بمجال التأمين للانضمام لمختبر التكنولوجيا المالية.
1: شيخ الأزهر يشهد توقيع تعاون مع وزارة التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة.
1: رئيس هيئة الاستثمار يعلن إطلاق منصة شكاوى المستثمرين قريبا لتعزيز سرعة الاستجابة.
2: وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للسودان لتطوير القطاع الزراعي.
1: الصحة تعلن اعتماد 9 منشآت رعاية صحية أولية جديدة في 21 محافظة.
2: التنمية المحلية تعلن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
1: وزير الري يزور مركز دولي لإدارة المخاطر للمياه والكوارث خلال زيارة اليابان.
2: الدوري الإنجليزي يعتمد قواعد جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مستمتع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
2: قافلة زاد العزاء 244 تدخل من مصر إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية تفتخر لأي شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2: هيئة الرقابة المالية توافق مبدئيا على مشروعين جديدين بمجال التأمين للانضمام لمختبر التكنولوجيا المالية.
1: شيخ الأزهر يشهد توقيع تعاون مع وزارة التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة.
1: رئيس هيئة الاستثمار تعلن إطلاق منصة شكاوى المستثمرين قريبا لتعزيز سرعة الاستجابة.
2: وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للسودان لتطوير القطاع الزراعي.
1: الصحة تعلن اعتماد 9 منشآت رعاية صحية أولية جديدة في 21 محافظة.
2: التنمية المحلية تعلن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
1: وزير الري يزور المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث خلال زيارة اليابان.
2: الدوري الإنجليزي يعتمد قواعد جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. تابعونا على facebook.com/nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: ثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يجدد في اتصال هاتفي مع امير الكويت إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة.
2: الرئيس السيسي يؤكد لأمير الكويت أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
1: أمير الكويت يثمن موقف مصر الراسخ والدعم لأمن واستقرار الدول العربية.
2: مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
1: مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلندية التابع لوكالة الأونروا.
2: هيئة الرقابة المالية توافق مبدئيا على مشروعين جديدين بمجال التأمين للانضمام لمختبر التكنولوجيا المالية.
1: شيخ الأزهر يشهد توقيع تعاون مع وزارة التعليم لتعزيز جودات العملية التعليمية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة.
1: رئيس هيئة الاستثمار تعلن إطلاق منصة شكاوى المستثمرين قريبا لتعزيز سرعة الاستجابة.
2: وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للسودان لتطوير القطاع الزراعي.
1: التنمية المحلية تعلن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
2: وزير الري يزور المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث خلال زيارته لليابان.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكة
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجر اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
2: الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد.
1: الرئيس السيسي يؤكد لأمير الكويت أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
2: أمير الكويت يثمن موقف مصر الراسخ والداعم لأمن واستقرار الدول العربية.
1: مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلندية التابع لوكالة الأونروا.
2: الهلال الأحمر يدفع قافلة زاد العزاء 244 محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وعمل التطوير بمدن الصعيد الجديدة.
2: شيخ الأزهر يشهد توقيع تعاون مع وزارة التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية.
1: التنمية المحلية تعلن إطلاق منصة خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على كيفك.

0: القصة اللي انت كنت بتحكي عنها على البلوطة. لا لا مش سامع علي صوت مروح. قولي كده مروح كنت فين؟ احكيلي.
1: راكب تاكسي بوسط تونس وشايف منظر من زوري،

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابع عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجري اتصالا هدفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
2: الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها.
1: الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي.
1: مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلندية التابع لوكالة الأونروا.
2: الهلال الأحمر يدفع بقافلة زاد العزة 244 محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة.
1: قرر جمهوري بفضل دور النقاد الحادي الأول من الفصل التشريعي الثالث مجلس النواب.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز.
1: التعليم تولم فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للعام الدراسي 26-27.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة.
2: وزير الري يبحث تنسيقا مشترك مع اليابان للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عادل.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
1: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
0: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
2: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

الأرض مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
2: الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها.
1: الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي.
1: مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلندية التابع لوكالة الأونروا.
2: الهلال الأحمر يدفع بقافلة زاد العزة رقم 244 محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة.
1: قرر الجمهوري بفضل دور النقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز.
1: التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للعام الدراسي 26-27.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة.
2: وزير الري يبحث التنسيق المشترك مع اليابان للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: سيتي. جي معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رب جندي مروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا رب؟
2: ازيك مروان؟ منورنا.
1: مش حرنا من الاسود؟
2: لا بعدين احنا اصلا عايزين في تلج. تتكلم في ايه ده انت؟ ده احنا بنقعد انت بتقعد تقلل التكييف مش انا.
1: ايوه بس مش اسود يعني.
2: لا والله ما بص ما تفرقش. المهم الخيمه.
1: لا وانتي ما بتحسيش
2: في الحاجات دي. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه. اليوم الثلاث النهارده كام؟ 28 يوليو. يا رب تكونوا كويسين. معاكم لغايه الساعه 7 ان شاء الله. نحاول كده نسليكم في الطريق. درجه الحراره 36 دلوقتي. النهارده بالليل 21 والهواء 21 كيلو في الساعه والرطوبه 26%. هتحرر شوية في الويكند وبعد كده ترجع تنزل تاني على نفس الوقت ده الأسبوع الجاي. امبارح بالليل الجو كان تحفة. الجو كان حلو جدا امبارح بالليل. انا كنت برا و لا عارف لما تحس بلسعة كده بسيطة.
1: لا مش قوي كده.
2: والله لبست حاجة بكم يعني.
1: ده مفيش كده بعيد.
2: والله العظيم
1: بنت كبيرة. انت عجوزة على الحلو.
2: ما حسيتش كده؟
1: لا مش قوي كده يعني. الجو حلو لكن مش لدرجة بلسعة خفيفة يعني.
2: لا في لسعة.
1: احنا في يوليا لسعة ايه؟
2: ممكن
1: انت بس يمكن عشان كنت واقفة جنب عربية دورة ولا حاجة بس بلسعة
2: اللي بالغاز.
1: حاجة تضحك قوي يا جماعة.
2: شفتها امبارح. بس ما شفتش الباكجينج. بس شفت
1: لا هم بيجيبوا الدورة بقى وبيقشروها وبيحطوها في اطباق الفل الابيض دي ويعملوا لها بلاستيك رابنج كده.
2: بس كويس دي حاجة كويس.
1: حاجة كويس. مقص الدورة يبقى ب 40 جنيه و50 جنيه يبقى كويس.
2: انا ما اعرفش كام. اوكي انا ما اعرفش.
1: ادي كنت تشتكي دورة برا؟ وانت عايشة برا؟
2: لا
1: there was no corn.
2: No.
1: Really?
2: There's sweet corn.
1: Okay.
2: In my salad.
1: Eddie Bobby.
2: Eddie Bobby.
1: Eddie بابا.
2: والله شفت امبارح ادمامي في منيو كده. افتكرتك والله. Steamed edamame with
1: بيقدموه في منيوز؟
2: طبعا appetizer.
1: انت عارف ان ده تكلفته
2: ولا حاجة
1: 7 جنيه. صح كان محطوط برقم
2: معرفش هو بكام يعني في السوق.
1: لا هو حاجه رخيصه جدا.
2: 7 جنيه
1: مش حاجه رخيصه معناه ان حاجه وحشه يعني. هو
2: مش غالي يعني.
1: مش غالي بس طبعا في لما بتقدم في حاجه زي دي بيبقى.
2: بس انا ما كنتش برضو بشتري من السوبر ماركت رخيص على فكره. هي مش غالي بس مش رخيص يعني.
1: بتشتري
2: ما تخشش معايا في
1: لا مش هخش. اصل انا عارف الباك جراوند ايه يعني. الصوره اللي انت بتحاولي تصدري ان انت ايجيبت وكده. لا
2: انا مش بصدر ايجيبت ولا حاجه. بالعكس انا مصر.
1: لا يارا اقل من كده بكتير. يعني بس بتحاول تصدر الفسيره بتاعت. انا بجد مش عارفه
2: والله بجد.
1: انا كلت جرين برجر.
2: والله خالص.
1: اسمها تاميه. هي اصلا بتاكل بايديها ورجليها يعني. اتفضلي.
2: 015-595-1006 facebook.com/nogumfm. Let's start النهارده
1: بحاجه حلوه قوي.
2: Music from Amr Diab.
1: بجد خطيره.
2: لسه عمرو دياب.
1: بجد يا جماعه
2: جديده من عمرو دياب. ونرجع لكم نسلم عليكم.

0: يوم.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 ديبيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لزعل رسمي. ولا

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: طيب عايزين بقى سريعا نسلم على كل مستمعينا واللي بيبعتوا لنا من اول الحلقه النهارده.
1: طيب محمد رجب مساء الفل بيقول وحشتوني، اولا احب اقول لبيانسيل اسود ارحمونا بقى يا جماعه بقى، الاسود شكله خطير عليكي وجنين خالص. حلوه جنين دي. ثانيا باركولي انا سبت الشغل النهارده بس رحت اسلم على حد في الشغل قالوا لي ما نشوفكش على خير، قلت ده اكيد جاسوس من طرف مروان. لا صدقني لا.
0: مين اللي ساب الشغل؟
1: هو محمد رجب. حمادة المصري مساء الفل عليك، نجوان مساء الجمال عليك، بتقول مساء مساء يومكو حلو، يارا عملت صورة ليها وهي صغيرة وهي كبيرة اعمل زيها مروان، عايز اشوفك وانت صغير شبه حمزة ولا ايه. نجوان بسمعك انا وامه، مساء الفل عليك يا نجوان. انا ما اعرفش انت صدقتي اكيد دي مش يارا وهي صغيرة، يعني انا ما شفتش الصورة لسه بس هبص عليها.
0: لا دي كان الترند اللي هو حاجة ستوريز كده بتحط
1: ايوه يارا مولودة بنفس السن ده من ساعة ما اتولدت بنفس الشكل. ما كانتش صغيرة ولا حاجة، يمكن حتى صورة اليسرى وهي صغيرة
0: 55 سنة.
1: مصطفى عصام مساء الفل، صديق البرنامج بيقول بعد اللي وصلت له من الشهرة في راديو لسه بتفكر او لسه بتمنى يكون لكم برنامج على التلفزيون. مصطفى والله احنا تلفزيون وبعتها تاني النهاردة. أوكي. احنا على التلفزيون وعملنا برامج تلفزيون قبل كده كتير فيعني انت مش متابع بس يا درش. مها من الرياض مساء الجمال عليكي. نبيل حمد مساء الفل. مين تاني في السلام عليكم، انا نازله من القاهره بحبكم جدا بحب اسمعكم كل يوم، ممكن اسمع حمائي من اول تاني
0: من يعني احنا من لسه تاني. يعني احنا لسه سامعين حمائي من اقل من خمس دقايق.
1: هي غالبا اسمها هي مش عارف نهوته، لو هي كاتباها كده بحروف غريبه فيعني لو انا عرفت اقراها صح. تقول على فكره مروان الاسود ما بيحررش، انا بعشق اللون الاسود. يعني بتحسوش ان انتوا حرانين يا جماعه لو لابسه اسود وماشيه في الشمس؟
0: لا ما انت عارف. ممكن تبقى لابس ابيض وتتحر يعني مش فارقه.
1: محمد رجب بيقول على فكره انا لسه عندي ذكريات حزينه وعايز اشتكي لك يا يارا من مروان من ساعه مبوظ خروجه المتحف المصري زمان، ودلوقتي ببعت له كذا رساله يشوف واحده ويسيب الباقي.
0: ما هو مروان مبوظ حاجات كتير منها مزاجنا يعني فاهمين، فخلاص بقى بناخده على عيبه وخلاص نريحه شويه يعني شويه ونمشي.
1: فهمتوا بقى ليه انا بدي يارا فرصه تقول حاجه؟ شفت بقى حاجه يعني. محمد من جده مساء الفل بيسلم علينا بيقول بمناسبه الجو درجات الحراره لازم تقولنا هنا اسبوع تنورونا، الجو عندنا امبارح بالليل حلو في البيت تحت التكييف. طبعا الخليج عموما درجات الحراره بتبقى عاليه جدا ده حقيقي. مساء الخير بسمعكم من بص الشركه وانا مروحه بجد بحبكم جدا. دي جانا سليم مساء الفل عليك يا جانا. طب احنا مسموعين في الباص ولا انت بتسمعينا على من التليفون او على الابلكيشن؟ يعني ابعتي قولي لنا بس نسلم عليكي. نهله مساء الفل. دي نهله اللي بعتت بتقول انا نازله من القاهره. ماشي يا نهله. يارا مروان مش بيقول رسايلي انا سهر من البحر الاحمر وده انا لسه بقرا المسج اهو.
0: مساء الفل عليك يا سهر. معلش يا سهر انا هتكلم والله اتكلمت معاه كتير حقيقي. هو خلاص بقى عارفين لما حد بيبقى جاي كده يشتغل بس هو خلاص تعب يعني كبر
1: فقد الشغف.
0: كده كده انا من يوم ما عرفتك وانت فقد الشغف.
1: انا لا خالص
0: ممكن ما تكونش كنت فقد
1: لا يعني لا انا بفقد الشغف
0: 2008 2009 معاكي كنت بفقد الشغف مش فقد
1: لكن
0: الشغف
1: لكن انا بره يعني سمير غانم الله يرحمه. احب اقول لك بس انت عشان القعده معاكي تجيب كآبه يعني انت شايف شخصيه كده. لانه قناعتك كمان اوفر اند ابوف قناعتك بان انت فرفوشه دي قناعه غلط.
0: انت شايفها كده بعد السنين دي كلها؟
1: طبعا
0: يا اخي من 2008 بطلع معاك.
1: اشتمي اشتمي اشتمي بالام كمان اشتمي كمان بالام. منة طلال محمد مساء الفل بتسلم علينا. سهر اللي هي لسه بعتها من البحر الاحمر بتقول مروان انا اخدت منحه رياده اعمال بارك لي بقى الف الف مبروك يا منة. الف مبروك عليكي. وان شاء الله بالنجاح والتوفيق ومن نجاح لنجاح دايما. كنا عايزين بس نسالك لو معاكي 20,000 لحد اول الشهر
0: يا ريت
1: حولهم لنا. يارا هتحتاج 19,900 وانا هحتاج 20 فيعني وهنردهم لك طبعا. انا مصمم تقرا رسائلي انا بقرا رسائل عموما. انا اسمي عمرو بحبكم جدا وما اعرفش حاله نقر ونقير اللي انتوا عاملينها دي قصدينها ولا لا. لا انا ما ده لو شفت يارا يعني. لو شفت المنظر اللي قاعد قدامي هتعرف انه ده والله ده بيطلع كده لوحده
0: خالص ده فعلا يعني انا لو عليا اطلع هوا لوحدي بس هو يعني رامي نفسه علينا في نجومه في ام عامه.
1: بيقول بس هي عامله حاله جميله.
0: خليك والله.
1: لا مش انت الحاله اللي عرفت بقى، انا فهمت بقى اللي انا اقصده، هي بتفهم الكلام ازاي. بيقول علقين على بعض، الله يكرمك يا سيدي. زي ألمز وعبد الحمولي.
0: مين؟
1: ألمز؟ يا را ألمز؟
0: مين ألمز وعبد الحمولي؟
1: بسارة ممكن. مغنية ومغنيين، اتنين مغنيين يعني، مغنية ومغني كانوا زمان مشهورين بالطرب الأصيل يعني.
0: أوكي.
1: كانوا اعتقد كان في بينهم قصه حب تقريبا.
0: ثانك يو. بس هنا مفيش قصه حب.
1: لا لا الحمد لله لا. مش طايقها اصلا. مسؤولي على مراتي وبنتي مسك ومامة مسك. مساء الفل عليك وعلى مسك ومامة مسك.
0: بحب قوي الاسم ده.
1: صباح الخير، النهارده الخميس كانت الذكرى ال 54 لعيد ميلادي. ده محب يا محب، واحتفلت من غيركم، من غيركم ما سمعتش اي مواسي. على فكره انا كنت هقول، بس هي قالت لي سيبك فكك منه ده، احنا ما بقاش بقاش يبعد. مها من الرياض بتدافع عنك، بتقول على فكره مرو يارا دمها خفيف، بتحلي الحلقه. لا ما بتحليش حاجه.
0: ربنا يخليك يا مها حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا.
1: كل ما نتعاطف مع يارا تطلع طلعه تخلينا نتراجع. اهو صدقتوني ده محمد من جد. ده لسه على فكره، لو انت كنت سمعت من اول حلقه لما كنا بنقول من ايجيبت وبتاع، الايام هي بتتعمد تبين الوجه، بس هي في الحقيقه متهيألي عماير الوقت المتبقي يعني، اجواء كده تحس ان انت قاعد مع حد بيبيع مشابك غسيل، حد بيبيع ذره.
0: انا عمري ما قلت ان انا من ايجيبت،
1: مع احترامنا ليهم طبعا. منا بتقول يا مروان بشتكي لك من يارا، ما عملتليش حاجه بس شايفه الناس كلها بتشتكي منك، قلت اتضمن معاك. احلى مسا عليك، ربنا يخليك يا منا. انا بس والله الناس ظالميني. هو يارا ليها فريق كده اقولهم لك، محمد رجب، حماده المصري،
0: مينا
1: في حد كمان اعتقد، في حد كمان، دول بقى اللي بيزيتوا وبيستشيوا حياتنا ومديرتنا الجميله وملكه الجبنه الرومي وامبراطوره الفلامنك والحاجات اللي هم بيقعدوا يقولوها لها دي، فهي حرام صدقت يعني، وصلت لمرحله انها بقت مصدقه.
0: انت شايف كده تتكلم براحتك وتصعب عليا.
1: محمد رجب بعت مسج مش هنقراها. الصدى ضحكه شيطانيه. صهر بتقول زي توم وجيري. لا ولا توم ولا جيري ولا حاجه، ده ده ده ده
0: توم وبصل هنا
1: راتاتوي. تصدق مها بتقول تصدق مروان وانا في العمره قلت ربنا يخليكوا على طول كده، عشان فعلا بتغيروا طاقتنا في الغربه. ربنا يخليك يا مها
0: يعني، الحمد لله انك افتكرتينا يعني. والله. شكرا والله انك افتكرتينا.
1: دي غالبا انت لو بتدعي ليارا خدي بالك مش في اي وقت، لان هي ممكن تتحرق في لحظه. خدي بالك. استني ده في حد بيتكلم على الاكل.
0: اخر مسج بقى.
1: لسه مخلص شغلي وبمسي عليكم وبحبكم جدا، ورايح اكل فتت شاورما، تعالوا. ده الرقم اللي اخره 897، ده احمد طلعت. بوابه مدينه الانتاج، بوابه 2 شركه النيل الانتاج الاذاعي، ابعت الحاجه واحنا هنبعت ناخدها من على البوابه.
0: نطلع فاصل نشوف الموضوع ده.
1: زي الفراخ او لحمه احنا شغالين.
0: 015 595 5000 6. لا خليها فراخ، انا عايزه فراخ.
1: حرام، هي فاهمه الموضوع غلط. ماشي، ابعت لها هي فراخ.

مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حمد المصري طبعا يعني بالنسبه له لقطه بقى يقول اي حاجه, بيقول لك بقى ايه يا ابني انا بتقتلني يا ابني.
2: بحب قوي لما حمد المصري بيقول لك يا ابني,
1: بطل تقطع في فروتنا انت وشله حصب الله. شله حصب الله يعني نجوان اللي بتعاملكوا كويس, كانت عامل معاكوا كويس, بقت شله حصب الله ربنا يسامحك. ده احنا ومديرتنا فاكهه البرنامج طبعا طبعا, انتوا اكيد تين شوكي الحياه.
2: انت صح يا حماد,
1: انتوا تين شوكي الحياه. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. شيري بعت لنا مساء الفل, بتقول عمال انا بسمعكم عمال اضحك ومتخيلاكم معانا بقيه اليوم. والله انت نفسك حلوه بس يا شيري. مساء الورد والفل يا مارو, ما تجيش على يارا القمر.
2: مين يارا القمر؟ على طول جاي عليا على طول على طول, انا هنا متبهدله في البرنامج ده.
1: صباح الفل من الي لوس انجلوس, انتوا الاثنين سكر وبتغيروا مودي بدمكم الخفيف, دايما موجودين معانا يا رب. ربنا يخليكي دي نهى. ميرسي يا نهى, ربنا يخليكي. يا جماعه انتوا بتغيروا مودنا بعد يوم شغل طويل, ده الرقم لاخره 285 ده محمود. يا حوده ربنا يخليك, ميرسي على الكلام الجميل ده. والله العظيم بالنسبه لي احسن فقره في نجوم افهم. لا لا لا, ده في فقره تانية انت ما شفتهاش بقى, في بيبقى في بقى الحلقه بتاعت النار دي ويارا بتنط وترجع منها, هي بتعمل شغل ممتاز. وفي عندها كمان فقره السحر. يلا
2: لا دي مش دلوقتي, دي في الساعه الثانيه فقره السحر.
1: السحر بتبقى في الساعه الثانيه.
2: أيوة أيوة.
1: النهارده كوتشينا ولا ارانب؟
2: النهارده
1: ارانب.
2: الثلاث ارانب. حد ببط.
1: مش قادر اصدق مروان ادري هو بيتعامل مع يارا. عاصر نفسك, استنى ايه, في ادوار الشر دايما. لا هم اللي حاطيني في الدور ده, هم المخرجين اللي حاطيني في دور الشر, مع ان مفيش اي شر. انتوا يا جماعه بجد الناس اللي فاهمه ان يارا كيوت ولزوزه وظريفه والكلام ده بلح, ده مش حقيقي.
2: انا في الحقيقه اول ما بنخلص اللينك بزقه واكعبله على وشه واقول له ما تتحركش.
1: لا لا ولا حاجه, لا لا ما بتعملش كده. بس هي لا هي
2: وانا اسمي الاستاذه يارا,
1: هي شكلها يارا هي حاجه تانية. يعني الدور اللي هي رسمها عليكوا ده في الحقيقه حاجه تانية, تفرقش حاجه عن الفيسبا اللي ماشي في الشارع. بشوي بيقول احلى كابل في الاذاعه, ربنا يخليك يا بشوي, تسلم. ازيك يا مروان, ادعي لنا ننزل من كوبري اكتوبر عشان تعبت. ده الرقم الاخره, ده احمد مصطفى الرقم الاخره 600.
2: واتس هابنز في ايه يا كوبري؟ قول لنا.
1: دي خالتك يارا.
2: انهو اتجاه؟ انهي
1: خالتك يارا
2: بتسال؟
1: انهي اتجاه؟ اتجاه بقى يعني اتجاه. مساء الهنا, احنا معاك يا غالي, خليهم يطبلوا البعض. ده عبد الهادي من الرياض. والله عبد الهادي
2: يا عبد الهادي مش هينفعك صدقني, والله ده اول واحد هيبيعكم. انتوا مش عايزين
1: تصدقوني. شوف الفرقه بين المستمعين
2: مش ازاي وعملت ده انا شخصيا انت. اللي بقالي بطلع معاها هو مش عارفه كام سنه دلوقتي, اي لوست كاونت, يبيعني في ثانيه. ده يبيع اي حد عشان ساندويتش, مش هقول لك حتى عشان حاجه كبيره مثلا, مش عشان 1000 دولار مثلا. لا
1: الف دولار ده منتهى املك, ده تسافى احلامك. الف
2: يعني
1: دولار
2: حاجه بالنسبه لك. لو
1: انا بالنسبه لي ببص الارقام اعلى من كده بكتير, 1200. محمد رجب بيقول هي نجوان كانت تايهه بدل ما تيجي معانا في تيم يارا راحت معاك. لا يا على فكره, اولا نجوان مش تايهه, ثانيا نجوان بتفكر وعندها ضمير وعندها يعني احساس بالناس, فهي ما كانتش تايهه ولا حاجه. بالعكس هي نجوان بتتعامل مع يارا كويس ويارا بتعملها وحش وتقول فيها حقها كلام اوف اير انا ما احبش اقوله يعني.
2: اوف اير كمان توصلتها لاوف اير.
1: ليه بتقول كده يا استاذ مروان؟ دي يارا بسكوتايه. لا لا لا يارا مش بسكوتايه, يارا بقصماطة البرنامج مش بسكوتة البرنامج. بالراحه يا مروان على ميس ايجيبت. ميس ايجيبت ده بشوي. ميس ايجيبت
2: ثانك يو بشوي, اي ثانك يو سو ماتش.
1: من اني حته ميس ايجيبت؟ مفيش اي حاجه. مستر ايجيبت ماشي. بس المسج اللي جايه.
2: شكرا مروان, يعني كنت عايزه اقول خبر بس لازم نطلع فاصل.
1: قالك ميس ايجيبت.
2: والله يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه, انتوا اللي بظهري وانتوا اللي معايا, لولا المسجز الحلوه بتاعتكم ما كنتش هقدر اكمل البرنامج.
1: يا عظمه السجاد الحرير.
2: 015-595-1006 facebook.com/nogumfm. ابعتوا لي مسجز, قولوا لي اخبار الحلقه المقبله.
1: ابعتوا لي انا معاكم. يارا بقى عشان تبعتوا لها 01
2: في نشره اخبار بعد شويه.

0: 8.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100402151.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.
4: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية في المنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي.
1: الهلال الأحمر يدفع قافلة زاد العزة 244 محملة بإساعات إنسانية إلى غزة.
2: رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
1: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل.
1: قرر الجمهوري بفض دور النقاد العادي الأول من فصل التشريع الثالث لمجلس النواب.
2: التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للعام الدراسي 2026-2027.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: وزير الري يبحث تنسيق المشترك مع اليابان للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
1: الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: النجمة مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مروان احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة
2: ليه بتقولي لنا؟ ليه
1: بتجمع بس ومكملين معاك ولسه وفي أخبار وفي مسجز. تحب ابتدي بخبر ولا تحب تقرا حاجة؟
2: ممكن نقول خبر محمد صلاح.
1: ماشي.
2: خطوة جديدة من محمد صلاح بعد تعثر مفاوضات بشكتاش. بيواصل محمد صلاح دراسة خياراته بشأن خطوطه المقبلة في ظل عدم حسم وجهته حتى الآن رغم امتلاكه عدة عروض في فترة الانتقالات الحالية بعد أنباء تعثر مفاوضات انتقاله لبشكتاش التركي. تقارير قالت أن صلاح تلقى عروض من أندية في الدوري السعودي وعرض من أحد الأندية التركية وعرض تاني من أحد أندية الدوري الأسباني وسط ترقب كبير للقرار النهائي اللي هيحدد مستقبل أحد أبرز نجوم الكرة العالمية. أوضحت التقارير أن صلاح بيستعد لعقد جلسة مع وكيل أعماله رامي عباس عشان يناقشوا جميع العروض المتاحة ويقيموها من مختلف الجوانب سواء على المستوى الفني أو المالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النادي اللي هيمثله في الموسم الجديد. في صحفي تركي شهير قال أن صلاح هيقعد في اجتماع مع فريقه عشان يناقش المستجدات ويتخذ خطوته اللي جاية وأضاف أن صلاح بيمتلك عروض رسمية من أندية في الدوريات التركي والأمريكي والسعودي.
1: يعني مش رايح أكيد
2: لحد دلوقتي الكلام اللي بيتقال أنه موضوع بشكتاش مش ماشي زي ما كنت أقول أو ده اللي أنا سمعته يعني معرفش هل في تطورات ولا لا بسبب موضوع حقوق الصورة صوره يعني وعمولة رامي عباس مدير أعماله.
1: أوكي.
2: وكيل أعماله يعني.
1: هي العمولة دي مش بياخدها من.
2: لا معرفش.
1: جزء من الديل يعني.
2: لا لا بتبقى لا مختلف يعني بمبلغ يعني صلاح بياخد رقم والوكيل أعماله بياخد رقم.
1: من.
2: نسبة طبعا من نسبة من ال.
1: من النادي اللي هو.
2: من
1: بياخدها
2: النادي.
1: بياخدها من النادي.
2: وبياخد من أعتقد كمان من صلاح طبيعي وكيل أعمال بياخد من اللاعب وبياخد من النادي.
1: أوكي.
2: لأنه برضو في مفاوضات وفي حاجات يعني في حاجات.
1: أوكي.
2: ده بشكل بسيط يعني طبعا تفاصيل كتير.
1: أوكي. ماشي يا مروان بنشكرك على الابديت الرياضي ده اخبرنا عن
2: نورتينا الحبه الصغيرين دول
1: انا هسيب لك بقى الساعه الثانيه هسيب لك هي ما بقتش ساعه هي اقل من ساعه بشويه
2: بس في ناس من زمايلنا نازلين دلوقتي ياخدوكي على بوابه 2 ينزلوكي هناك بقى في عربيات كتير تنزلك على اول فيس
1: خلاص هروح انا بقى
2: ماشي
1: شكرا
2: ماشي سلام سلام
1: باي 15 5955006 facebook.com/nugumafam ايه رايك نسمع احمد سعد ومروان موسى وعفروتو ونرجع بعد الفاصل
2: طيب
1: انا هطلع فاصل انا كنت بقفل المايك
2: طيب ماشي
1: هقفل المايك
3: حبيبي عنده معاه هجيب له طياره وده لاجل الحب وركبت

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في إديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: لينغلونج كاوتش قافش قافش سنجد. لينغلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريق تقييم، تحديد، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
7: التلات كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص بقى بص الخبر ده. انفلونسر اوكي الراجل تبع سلام الواحد لما ايه هنصاحبه برضه بيدفع لمراته 250 ألف دولار في السنة علشان تقعد في البيت. اوكي في انفلونسر امريكي وهو رجل اعمال برضو قال انه بيدفع لمراته 250 ألف دولار في السنة علشان تتفرغ للبيت ويعني تاخد بالها من العيال الاربعة اللي عنده. حلو اكد ان المبلغ ده ملك لمراته بالكامل وما عندوش اي صلاحية على حسابها البنكي وكمان موفر لها شاف في البيت واحدة بتساعدها مصمم ازياء ومصروف شهري للتسوق للشوبينج بالإضافة لرحلة سنوية مدفوعة التكاليف مع صاحبتها لأي مكان في العالم. حلو وقال كمان أن فلوسه هي فلوسها لكن فلوسها بقى هي بتاعتها هي. وأضاف أن أي راجل يقدر يتجوز لكن الحفاظ على زوجته نفسيا وجسديا وروحيا وعاطفيا وماديا هو التحدي الحقيقي. طبعا التصريحات دي لقيت إشادة من الناس كتير على السوشيال ميديا. في ناس كانت بتسخر منه وفي تعليقات قالت أنه هو بيقول الكلام ده علشان يجيب الزوجة التانية بقى فاهم خاصة ان عنده زوجة اخرى في افريقيا.
2: طب ثلاث حاجات. اول حاجة بطلي تألفي اخبار. اول حاجة. تاني حاجة هقولك اللي انا دايما بقوله لحمزة ما نصدقش اي حاجة بتكتب.
1: لا لا لا بس يعني صراحة.
2: ثالث حاجة لو افترضنا ان كل ده مش موجود وهو فعلا موجود وبيدفع زي الارقام المفروض الولاد بقى يبقوا فأعلى كل حاجة يعني شاطرين ومؤدبين وشكلهم حلو وشاطرين في مدارسهم وفي كل حاجة بس
1: ماشي. ايه المشكلة؟
2: ما قلتش ان في مشكلة
1: يعني هي الست دي بس حظها حلو والله العظيم راجل 250 ألف دولار
2: يعني اكيد برضه
1: شاف واحدة بتساعدها في البيت سفرية مع اصحابها في اي حتة في العالم وغير بوكيت ماني شوبينج بيحول لها في السنة 250 ألف دولار على حسابها البنك اللي هو ملوش اي دعوة بيه. هو ده الكلام.
2: بس اكيد ست برضه
1: مش انت يعني. انا يا جماعه كذا. ومروان يعني انا قلت اقول لك علشان لو حصل ان انا في يوم
2: 015 595
1: هضطر اسيبك في البرنامج لوحدك.
2: اعمليها انت بس ومفيش دعوه. وعلى فكره من غير جواز.
1: امشي عادي.
2: تمام
1: امشي عادي روح على البيت
2: يعني هطمنك على البرنامج كل فتره هبعت لك صوره.
1: تبعني بالسهوله دي يعني مبدئيا من غير انت مش هتنجح. ثانيا نفترض ان انت مثلا في حد تاني مذيعة تانية مش هتستحملك.
2: مين اللي قالك؟
1: انا عارف
2: مين اللي قالك.
1: انا بقول لك انا بقول مفيش حد هيستحملك تاني.
2: طب ما تيجي نجرب.
1: احمد ربنا.
2: ما تيجي نجرب. كل شيء يخضع للتجربه.
1: كل عيش كمل الحلقه وكل عيش.
2: ادرد.
1: نشوف مسجز.
2: طيب اسماء محمد مساء الفل بتقول قولوا لإياد وكريم يسمعوا كلامي عشان مش هيبقوا هم والحر عليا عايز اسمع انغام عمري معاه وقول لهم اني بحبهم وما بحبش حد في الدنيا قدهم. لو هم سامعيننا دلوقتي اسمعوا كلام بقى يعني
1: اسمعوا كلام إيه
2: شويه كده. محمد مصطفى كامل محمد مصطفى كامل بيقول بيع قلبك شوف الشاري مين. دي الاغنيه بتاعت عبد الحليم اعتقد.
1: ماشي.
2: ازيكم عاملين ايه ده مش عارف الاسم ايه فبس ماشي الرقم اخره 661 تعرفوا ان دمكم خفيف ولذيذ جدا ربنا يخليكي
1: سي والله ده
2: ده مين دي شموسه والله ربنا يخليك يا شموسه. في كمان مساء الخير انتوا احلى كابل موجود على النجوم اف ام سلموا لي على مراتي منال عازر واولادي كرولوس وايهاب وكارين وايهاب واوجينا وجانيا ايهاب كارين ايهاب واوجانيا ايهاب ده ايهاب حنا مساء الفل عليك يا ايهاب ومساء الفل على عائلتك الكريمه كلها. بقالكوا كام سنه مع بعض؟ هي يارا خدت افراج للحاله الصحيه اعتقد في 2008
1: انا ومروان عملنا ابتدينا اول
2: افراج صحي وحسن سير وسلوك في نص المده
1: كان عيش صباحك في يناير 2008
2: كان ساعتها يارا 38
1: كنت سنه كنت انا لسه ابتديت اشتغل في الراديو قبل 6 شهور بس كنت في نايل اف ام قعدوا يترجوني اطلع من المرن عشان البرنامج بيوقع. يارا ارجوكي ارجوكي اطلعي انقذي.
3: لا يا يارا لا لا
1: انقذي انقذي عيش صباحك. في واحد اسمه مروان ادري مذيع على قده عايزين بس حد معاه. قلت لهم يا جماعه اي كانت اي من نايل اف ام
3: ام لاف اي كانت.
1: ودي كانت اول مره
3: نهايه فرقه عكاشه المسرحيه مش بدايتها.
1: وهنا كانت بداية مسيرتي ورسالتي الإعلامية من خلال البرامج مع مروان أدري.
3: عرفنا بعد كده بقى أنها كان عندها بازار صغير كده في الهرم بتبيع على الأجانب.
1: اه خواتي
3: كانت بتتكلم إنجليزي كويس طبعا يارا يعني.
1: انسيلات اه الحاجات دي.
3: انسيلات اه سناسل خراطيش.
1: سبتها بقى لأختي وأنا جيت.
3: اه يمنى يمنى الجندي.
1: اه جيت بقى كملت ابتديت مسيرتي هنا.
3: آه. بس انا ساعتها بقى ادركت انه طبعا ربنا ما بيسيبش يعني الواحد عمل اخطاء كتير في حياته فكان دي كانت النتيجه بقى ان يا رب الاداء اللي انتوا شايفينه
1: انقذته انقذته برامج اللي قدمها معايا اللي قدمها معايا
3: برامج. ده انت فلقتينا في خفيف خفيف بتاعك ده.
1: استنى بس ده احنا رمضان قرب ست شهور.
3: اه ده انا مجهزاكوا شويه كنافه بقى. بس كده. طيب في ايه تاني مين اهو بقيه الفريق. استني بقى بعد ايه. مساء الخير على مديرتنا
1: مساك يا مينا
3: وابو حمزتنا السيد الله يخليك. بيقول عايز اقول لك يا مروان موضوع صلاح بقى مبالغ فيه ده كريستيانو او ميسي وانتقالاتهم ما عادوش المده دي فكروا. بس ما علينا. بالنسبه ليارا هانم هي السبب بعد ربنا في نجاح البرنامج وتكريمه وهي اللي شايله البرنامج
1: ده حقيقي.
3: طيب سيبنا من الجزء الثاني من الرساله الجزء الاولاني. آه على فكره الخلافات اللي حصلت دي يا مينا حصلت مع لعيبه كتير مش بالضروره ان احنا نبقى على علم بالحاجات دي. وكان ساعتها يعني وقت ميسي لما اتحرك وكريستيانو لما اتحرك كان في برضه كلام على حاجات كتير. بس هي الكلام اخر حاجه انا اعرفها يجوز في تطورات بس اخر حاجه اعرفها ان الدنيا كانت واقفه على عموله رامي عباس وعلى كمان حقوق الصوره بتاعه صلاح مع نادي بشكتاش فالدنيا ما مشيتش.
1: معلش معلش
3: بس ده طبيعي.
1: فهمني تاني انت امبارح قلتها بس ما كنتش مركزه معاك كالعاده. يعني كنت امبارح بتقول لي على صوره ايه حقوق صوره صلاح.
3: صوره صلاح بتيشيرت الفريق اللي هو بيلعب فيه. الصوره دي بتتباع بملايين بتجيب ملايين بتدر على النادي ملايين.
1: اوكي.
3: فصلاح او اللعيبه عموما سيبك بقى شيلي اسم صلاح وحطي اي اسم لعيبه النجوم كبار بيبقوا عايزين نسبه من الملايين دي. صورتي بتيشيرت الفريق مش بصورتي وانا بره في محل. صورتي بالقميص بتاع الفريق او التيشيرت بتاع الفريق اللي انا بلعب فيه. دي بتجيب ملايين. وبتستخدم في اعلانات وتستخدم في حملات دعائيه وبتستخدم
1: الصوره يعني اللي بتطلع رسميا من النادي.
3: بتيشيرت الفريق.
1: بتيشيرت الفريق.
3: ايا كان بقى متصور في الملعب متصور في مع بقيه الفريق بتاعه. متصور وهو بيسخن يعني ايا طالما بتيشيرت الفريق الصوره دي. اما بتتباع او بتدر فلوس.
1: بتتباع من حتت بره يا مروان مش من النادي.
3: لا لا حقوقها بترجع للنادي ما يقدروش ياخدوها غير
1: يعني لما يجي ايا كان شركه بتصور زي مثلا جيتي ايمجز والحاجات دي
3: هتبقى في ووتر مارك. فبتبقى صوره يعني صوره مش كلير. لكن الصور الرسميه اللي بتطلع من النادي
1: من النادي ده اللي انا قصدي.
3: دي بتدر على النادي فلوس. فصلاح او اي لعيب بيبقى عايز نسبه من الفلوس.
1: وده طبيعي صح.
3: وده طبيعي. ونفس الكلام تيشرت النادي. نسبه من بيع تيشرت اللي هيلبسه صلاح.
1: اوكي.
3: يعني صلاح كان مستقر في بشكتاش على الرقم 11 اللي هو كان بيلبسه في ليفربول. فالتيشرت رقم 11 في بشكتاش ده هيبيع مبيعات كبيره جدا. فصلاح عايز نسبه من ده. وده حقه. هو اسمه كبير ولاعب كبير ونجم كبير. وكل اللعيبه على فكره عملت كده. كريستيانو عمل كده وميسي عمل كده وانيستا يعني ايا كان. مش عايزين ننسى.
1: ايوه اللعيبه التقال.
3: طبعا بياخدوا نسبه من الكلام ده.
1: بس ممكن نعملها تيشرت.
3: احنا
1: تيشرت كده عليه صورتك كتاكيت صغيره جنبها وقلوب وبتاع ونحط مروان. ممكن احط اسمي جنبك.
3: احنا عايزين نقول حاجه مهمه. الفيديو بتاع اسمي هو اسمك يا اسماء دي يارا واختها وهم صغيرين.
1: مش بس صديقتك
3: اقسم بالله. دي يارا ويسرى جندي هم صغيرين.
1: والله بتاع دي حلوه قوي. طيب انا لازم اطلع فاصل.
3: متشكر.
1: هرجعك معايا بس شويه اللي متبقيين.
3: ماشي.
1: وابعتوا لنا على 015-5955-1006 اسمها بنت مين الجديده لتامر حسني ونرجع على طول بعديها.
4: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب بص ست الكل، مش انت دايما تساليني امتى الدوريات؟ طيب عوده المتعه الاوروبيه ومواعيد الدوريات الخمسه الكبرى وجدول الجوله الاولى.
2: اوكي
1: طيب، الدوريات الخمسه الكبرى تستعد للانطلاق في موسم 26-27 وسط ترقب كبير لمواجهات العمالقه وصراع الانديه على الالقاب المحليه. ده لو الدوريات الاوروبيه هترجع خلال شهر اغسطس المقبل بمواعيد بمواعيد مختلفه بين البطولات الكبرى، بدايه من الدوري الاسباني مرورا بالانجليزي والايطالي والفرنسي وصولا الى الدوري الالماني. الموسم الجديد من الدوري الانجليزي البريمير ليج هيبدا يوم الجمعه 21 اغسطس 2026 وهيستمر لغايه 30 مايو 2027. موعد الجولة 38 والأخيرة واللي هتقام في توقيت واحد كما جرت العادة. بيفتتح أرسنال حامل اللقب لقب البريمير ليج منافسات الموسم الجديد لما هيستضيف كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في الجولة الأولى. هينطلق موسم الدوري الأسباني يوم 15 أغسطس، يبقى الإنجليزي هيبدأ يوم الجمعة 21 أغسطس والأسباني هيبدأ يوم 15 أغسطس قبل أسبوع من بداية الدوري الإنجليزي، هيستمر لغاية 30 مايو برضو زيه زي الدوري الانجليزي.
2: اوكي
1: 2027 الدوري الايطالي هيبدا يوم 22 اغسطس وهيستهل انتر ميلان حامل اللقب مشواره باستضافه مونزا على ملعب سان سيرو في المسابقه، وهتختتم المسابقه يوم 29 مايو 2027 باقامه الجوله الاخيره.
2: طب والله كويس ده خلاص يعني
1: كله هيبدا، وخدتي بالك كله هينتهي 30 مايو.
2: اشمعنى بقى في ايه؟ اجازات الصيف يعني؟
1: في نظام، في سيستم، هم بيبقوا مرتبين الماتشات ومرتبين وعارفين في كل دوري الفرق اللي هتشارك في الشامبيونز ليج و يعني كله معمول حسابه وكله مترتب، ما حدش بيفاجئ ايه ده ارسنال هيشارك في الشامبيونز ليج، لا اجلوا له ماتشين، لا اجلوا له ماتش، لا اعملوا له، لا كل حاجه
2: يعني هم بيكونوا منسقين مع بعض يعني ده عارف ده وده عارف ده وده عارف ده.
1: مين يعني مين منسقين؟
2: انت بتقول ان هم كلهم بيخلصوا
1: يعني اللي بيحط الجدول مثلا الدوري الانجليزي عارف انه الفرق اللي هتشارك في الشامبيونز ليج فلان وفلان وفلان وفلان، مواعيد مبارياتهم في الشامبيونز ليج هيبقى يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. تمام. فمش هنحط لهم ماتشات في الدوري في وقت ماتشات الشامبيونز ليج عشان ما تتاجلش. أوكي. عشان المسابقه تفضل ماشيه بمواعيدها مظبوط.
2: أوكي.
1: ما يحصلش تاجيلات فالدنيا تترحل،
2: ده اكيد بياخدوا وقت عشان يظبطوا ليه.
1: انا اشتغلت معهم الموضوع ده كتير
2: عملت لهم زي شكل
1: اكسل شيت
2: كده يمشوا عليها بقى يمشوا عليها عشان ما تلخبطوش.
1: اكسل شيت والارمات بقى على الموبايلات.
2: عارف عارف لو في اسئله اكيد بيبعتوا لك، انا عارفه انت عندك
1: الجروب
2: ليجز
1: يا فندم،
2: عندك جروب الليجز انا عارفه بريمير تشامبيون كده بقى
1: تشامبيون تقولي فجأة مشروب.
2: طب بص هقول لكم خبرين كده في السريع ماشي. اولا انا شفت فيديو للموضوع ده في الناس دي في سويسرا في نهر كده موجود في سويسرا بيروحوا البيت عوم من كتر ما يعني من كتر
1: حاجة لطيفة قوي الصراحة.
2: دي في بيرن في ناس بدل ما تروح ما تروح البيت بعربية او بعجلة بتنزل النهر وتعوم لحد ما توصل، لان النهر ده بيمر في قلب المدينة وفي طيار
1: فبيوصل
2: من 8 ل 12 كيلو في الساعة. يعني هو اوقات ده بيسبق المشي اصلا خلاص بدل الزحمة والكلام ده، بتسيب نفسك للطيارة هم يرجعوا على البيت.
1: الفيديو انت شفتي الفيديوهات دي؟
2: شفتها مش كده بقول لك انا شفت شكلها
1: وناس متخيله وناس معاهم شنطة وبيطلعوا من النهر ده وفجأة بينشفوا ويلبسوا بدلة وبنطلون قماش، يعني مش رايحين مش بيشتغلوا في حاجة اي كلام يعني.
2: لا وبيقول لك ان المية كمان نقاها عالي جدا لانها جاية مباشرة من الانهار الجليدية في جبال الألب وبعديها بتعدي على بحيرات كبيرة بتصفي الرواسب اللي فيها لغاية ما توصل لمدينة بيرندي. فطبعا في ومع وجود طبعا قوانين بيئية صارمة بتحافظ على نظافة المية، يعني مش هتلاقي حد بينزل لشرب
1: حاجة، ما حدش بيهدف حاجة
2: يرمي الكان يرمي كيس الساندويتش يعني انت متخيل مثلا تخلص هوا وتروح طالع
1: لابس المايو
2: تلبس المايو تطلع التيشيرت مثلا وانتوا تحطها في شنطتك وترمي نفسك في الميه.
1: الفيديو حقيقي يعني يحط ابتسامه على وشك. اولا هو فعلا ما حدش بيعوم، هو طيار واخدهم ولابسين، في منهم لابس لايف جاكيت وفي منهم مش لابس، والناس عادي جدا، لا حد بقى واقف يسقف لهم ولا حد واقف يسقف لهم.
2: في ناس بتبقى بتتكلم اصلا
1: وفي ماشيين جنب بعض لان الطيار واخدهم والطيار مش سريع يعني ماشيه بسرعه
2: لذيذه قوي
1: جدا جدا. فيديو مبهج فيديو مبهج. واللطيف الناس دي راح الشغل وراجع من الشغل مش رايحين فتسحوا مش فسحه.
2: بس بقى بيروحوا الشغل ازاي لو الطيار جاي العكس؟ اكيد بيروحوا الشغل بقى في العادي يعني على حسب الطيار.
1: لا بياخدوا فرع رشيد بقى
2: ياخدوا الدايري دايري رايح ويرجعوا من
1: دايري راجع. بص يا يارا هقولك على حاجة، انت كنت هتمشي من شوية احنا من هذا المنطلق بنقول لك امشي تكلي على الله
2: يا ابني. انا بفتح مخك
1: يا ابني برضو انت وحفاظ المصري
2: بفتح مخك على حاجات
1: يعني. انا هفتح لك مخك برضه.
2: هل هو بيروح ماشي ويرجع مع الطيار او بيمشي مثلا ولا عبيته الناحيه الثانيه؟
1: بياخد تنايه لحد النهر
2: يعني فاهم قصدي
1: النهر فاهم قصدي فاهم جمعة مبارك.
2: عايزه ادور على حد في بيرن
1: انا سافر. انا رحت بيرن بالمناسبه بلد لطيفه جدا.
2: حاسه ان يعني العيشه في سويسرا اكيد حلوه بس اكيد ممله يعني
1: خالص خالص.
2: ممكن ليك انت
1: ليه انا عشان ايه؟
2: عشان انت مش بتاع فن يعني انت عايز تقعد لوحدك في البيت ما تتكلمش.
1: لا هو انا لما بشوف حد زيك بومه فببقى بدي الوش ده بس انا عموما لا انا لزوز.
2: انا بومه طيب انا مش هلحق اقول الخبر التاني بس ممكن اقول عنوانه ان تراجع انت عارف ايلون ماسك اول تريليونير تراجع ثروه ايلون ماسك ل 695 مليار بس خسر 20 مليار في الشهر اللي فات دول علشان الاسهم بتاعت الشركه بتاعته سبيس اكس تراجعت فنزلت فخسر 20 مليون فالاول مره ينزل تحت الحاجز ال 700 مليار فاهم
1: قادر يعيش ازاي
2: علشان دلوقتي ثروته بقت 695 فللاسف ده حصل ففي تراجع كبير فيعني ربنا معاك يا ايلون.
1: مره شفت فيديو
2: تزيد تاني
1: واحد بره حد اجنبي بره هو ابيرنتلي محاسب كان بيشرح ازاي الناس المالتي زليونيرز دول بيتعاملوا مع الضرايب حاجه معقده كده عمليه محاسبه
2: في سيستم كده معين
1: مش عارف بيعمل ايه ويثبت ايه وبعدين ياخد ايه يحط في ايه فالاسهم ايه وحياته كلها ماشيه بالاسهم وبانه بيبيع اسهم ويرجع يشتريها تاني قصه كده ما فهمتش 95% منها
2: اكيد
1: يا جماعه يارا لما بتحسب الوقت بتعد على صوابع ايديها
2: اكيد انت يعني 95% منها
1: انتوا فاهمين احنا فين يعني يارا لما بنبقى طالعين فاصل عشان تحسب الوقت بتعد على صوابع ايديها
2: معايا 100 جنيه النهارده
1: في طبقين باميه وفي جيبي 20 جنيه
2: يبقى الباقي 19 دقيقه جاي تتكلم عن المليونيرات ليه؟ اكيد مش تمام
1: بس يا وقتنا انتهى هنبقى معاكم بكره ان شاء الله
2: او بكره ايه
1: بكره هيبقى دينا وموني بالراحه
2: ما تلخبطش انا ماشياك على عجيب
1: بكره دينا وموني
2: ان شاء الله هجيب لكم مروان ونرجع لكم يوم الاحد ويكند جميل عليكم
1: احسني بعديها تجيبيني من الحضانه وانت جايه
2: ونشوفكم يوم الاحد باي باي.
0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب.

0: اد معاك كوري، معاك عربيه تودي تعدي تهدي، معاك كوري معاك اوبشن، معاك اكشن ومعاك اللي يضمن، معاك كوري معاك صالون سكون ومعاك اللي يسوق، معاك كوري معاك اجدد معاك اجمد، معاك منى معاك احمد معاك امجد معاك اسعد، معاك كوري معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات احساس بالذات، معاك كوري معاك سي سي معاك شاسي معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري معاك عربيه
1: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع النظير الأردني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي.
2: رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
1: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل.
1: وزير البترول يؤكد أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي وإزالته يؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق.
2: وزير البترول يؤكد جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف.
1: التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2027.
2: التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد.
1: قرر الجمهوري بفض دور النقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
2: الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: سيتي، جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم فم ونجوم فمتي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة كويسة وحلوة وكله تمام، وبتحبوا تتابعونا كل يوم على مدار 24 ساعة على نجوم فم. لكن أجمد 7 الساعة 7 مخصوص للمزيكا والناس اللي غاوية مزيكا وبتشجع الأغنية الجامدة. أغنية جامدة كتيرة موجودة عندنا على نجوم فم، وإحنا في موسم المزيكا، موسم الصيف والأجازات، وبصوا بالأغاني اللي موجودة معنا. هي مشاركة بقى لنا 3 أيام بس، أغاني جديدة كلها. والنهاردة كعادة البرنامج بنسمعكم أغنية لأول مرة بتتذاع على نجوم اف ام من خلال أجمد 7 الساعة 7 أحدث إصدارات النجمة إليسا. من بعد سنين، وكان في أغنية زمان جميلة عظيمة اسمها لعبة الأيام للنجمة الكبيرة وردة الجزائرية، كلنا كنا بنحبها طبعا وما زلنا. واضح ان النجمة إليسا ليها برضو عشق خاص للنجمة وردة الجزائرية، لان هي غنت لها قبل كده لولا الملامة. يعني لولا الملامة برضو من اشهر اغنيات وردة، وغنتها إليسا قبل كده في ألبومها وقدمتها بشكل جديد وبأداء إليسا المعروف، حبيناها منها برضو. لكن المرة دي إليسا بتقدم لنا احدث اصداراتها بقى الخاصة بها بعنوان لعبة الايام. الحقيقة اغنية موضوعها لطيف، موضوع الحياة والأيام والدنيا اللي احنا عايشينها، انه شوية بتفرحنا شوية بتزعلنا شوية بتبسطنا شوية بتقلقنا شوية، بيبقى فيها تغيير شوية بيبقى فيها ثبات. التغيير والتنوع وما بين جميع الأحوال هي دي الدنيا، وهو ده اللي بيحصل معانا، وهو ده موضوع أغنية إليسا الجديدة بعنوان لعبة الأيام اللي تم إصدارها امبارح فقط لغير، والنهاردة بتذاع لأول مرة على نجوم اف ام من خلال أجمد 7 الساعة 7. هنشوف الفيديو كليب وهنسمع الأغنية، وهي طبعا من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ونجاله تحية أكيد، والتوزيع لإلهامي دهيمة وأحمد حسام. نسمع لأول مرة أغنية إليسا الجديدة ونجمة كبيرة كلنا بنحبها، ونجالها تحية ونبارك لها على الأغنية الجديدة، وقولوا لنا رأيكم فيها إيه. بعتوا فوتس على الواتساب على 015-59-551-006 علشان الأغنية تشارك معانا في أجمل 7. يلا بينا.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 درجة 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر، مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: نجوم FM على التلفزيون.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ حلقتنا بقى دلوقتي من أجمد سبعة الساعة سبعة بعد ما سمعنا أغنية إليسا الجديدة لأول مرة وشفنا الكليب على نجومة في أم تي في. قلونا إيه رأيكم بقى في الكليب في الأغنية في الموضوع وطبعا أكيد كل واحد فينا لما سمع الأغنية دي حس إنها يعني بتتكلم عنه لأن إحنا كلنا مرينا بكل التجارب اللي موجودة في الأغنية وبأحوال الدنيا المتغيرة وبالراحة علينا يا دنيا والحاجات اللطيفة دي بالراحة شوية شوية. هنبدأ بقى بأغنية المركز السابع لسه كيوت رقم سبعة لنوال الزغبي. في انتظار مشاركاتكم بالفوت وأراكم في الأغنيات الجديدة على الواتساب على 0155951006. براحة بقى شوية كده براحة علينا يا دنيا يا جماعة فعلا احنا محتاجين الكلمتين دول.

فوتي لبنت مين في اجمد سبعه الساعه 7؟ وفي كمان انا كويسه الحمد لله 3-1 النهارده. لمين بقى الاسم مش معروف؟ اختاروا معانا عايزين تسمعوا مين النهارده فقره 3-1. انا منى عايز اسمع فقره 3-1 تامر مشارك معانا في السباق فمش هيشارك معانا 3-1. بس معاكم من زمان عمرو دياب برضه 3-1 مشارك معانا في السباق باغنيه حبيتك. انا رفقه الله على الاسم من اسكندريه تحياتي تامر عاشور في 3-1 تامر مشارك في السباق. كلهم مشاركين. يا رب تكوني بخير 3-1. تبقى توليت كان معانا امبارح 3-1 توليت مش هيبقى معانا النهارده. اسمي رؤيا تحياتي يا رؤيا. 3-1 لمنير اكيد ممكن يشارك. وفي عامله ايه الحمد لله فوت لكيوت لنوال الزغبي. وبنكمل وبنختاروا معانا 3-1 لجنات واغنيه حب امتلاك من ميار. بنكمل بنوصل لانتهينا لرامي جمال رقم 6 معانا النهارده. فوت فوت فوت فوت ابعتوا فوت ابعتوا فوت الاغنيه بتحبوها شجعوا الاغنيات. المنافسه سريعه والمنافسه جديده ومنافسه كتيره في موسم الصيف واغنيات كتيره جدا فممكن في تاني يوم ما تلاقوش الاغنيه لو ما جاش عليها فوت النهارده تاني يوم ممكن ما تلاقوهاش بكره تكون مش موجوده. فشجعوا اغنيه وابعتوا فوت على الواتساب.

كمية الاختيارات لفقرة 3 الواحد النهاردة متنوعة ومختلفة جدا ما بين جنات راغب علامة وحسين الجسمي، دول الأسماء المقترحة، محمد منير طبعا لحد دلوقتي، وكارمن سليمان، يعني أسماء كتيرة جدا، المنافسة كده بتكون أقوى وأقوى. محمود الليثي كمان بينضم للاختيارات، في فوتس لكيوت لنوال الزغبي، في كمان كذا حاجة مطلوبة، وفي فوتس الأغنيات المشاركة معانا طبعا لتامر عاشور ورامي جمال، وعايزين نسمع بهاء سلطان، وعايزين إليسا فقر 3 الواحد، ولسه كنا سمعين أغنية لإليسا من شوية، لو عجبكم الأغنية ياريت تشجعوها علشان تشارك معانا في أجمد سبعة الساعة 7. ولما أغنية جديدة بتنزل وأغنية جديدة حابينها تشارك، أكيد بيكون في أغنية بتتشال من برنامج، فالأقل فوتس هي اللي هتخرج من السباق من البرنامج، فشوفوا أني واحدة بقى الفوتس بتاعتها هتبقى قليلة، مش هتبعتوا لها فوتس عشان تخرج. بنكمل بوصلة رقم 4، تامر عاشور ومراية الحب، نسمعها وراجعين.

في مرآة الحب في المركز الرابع بنبدأ فقرة 3 الواحد دلوقتي للجاسمي، وأول أغنية بأننا إحنا في موسم البلبطة الرسمي، فهي دي أول أغنية معانا احتفالها بموسم الصيف والأجازات والسفر والانتعاشات. طيب حلوة، في قافية في الموضوع. نسمع بلبطة، فكروا معانا في أغنيتين تانيين باقيين للجاسمي، أكتر أغنيات بتحبوها إيه للجاسمي؟ الحقيقة هو نجم متنوع بدرجة ما نتوقعش إيه الجديد عنده، يعني أغاني شائية موجود، أغاني كلاسيكية موجود، أغاني رومانسية جدا، أغاني وطنية عظيم خالص، فكل الأنواع موجودة ومعظمها موجودة عندنا على نجمة. فنفكروا بس في الأغنيات اللي بتحبوها للجسمي. وفاكرين كمان هو في الدراما كان مميز، يعني من بدايات الجسمي برضو كان مميز في الأغنيات الدراما، لكن هو اتجه حاليا شوية أكتر إلى الفرفشة. نسمع بلبطة وراجعين.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: مقرك كازجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم أف أم، النجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عندي مسج بتقول عايزه ابعت اهداء لحبيبه قلبي شيرين بمناسبه زفافنا زواجنا السعيد، الف مبروك. بس ما كتبتش الاسم، يعني بتنسوا تكتبوا اسماءكم، وده بيدل على ان الشخص اللي تبعتوا له اهداء بيكون في اهميه كبيره جدا جدا، لدرجه انه صاحب الرساله بينسى يكتب اسمه من كتر اهميه الشخص اللي هو حابب ان يذكر اسمه، هو اسم الشخص اللي بيبعت له وبينسى نفسه ساعات. طيب ما حاولوا ما تنسوش اساميكم علشان نبقى حتى عارفين انه لما بتبعتوا اهداء شيرين. طب يا شيرين عرفت الاهداء من مين ولا ما عرفتش ولا ايه؟ يمكن هي عارفه بقى، يمكن انا اللي مش عارفه. طيب بهدي الفوت مركز الاول لبنتي وروح الروح مليكة مجدي شومان، وان شاء الله تكون بتسمعنا، تحياتي ليكو كلكو. وفي اختيارات لحسين جسمي اللي مشارك معنا في فقرة 3-1 النهاردة، فكروا في اختيار ثالث بتحبوه لحسين الجسمي. هنسمع أنا والقمر دلوقتي، لأن طبعا من الأغنيات برضو المحبوبة ومطلوبة وحققت نجاحات كتيرة جدا. أجمل خلق الله وستة الصبح سيادة المواطن، كل الأغنية تقريبا مطلوبة، وأحبك وحشتيني بشرة خير دلع ودلع. يعني بصوا لما بقول لكم برضو أن جاسمي دخل مرحلة الأغنية الإفي، ودخل مرحلة الأغنية المشهيصة من أول بلباطة ومن أول دلع والدلع، ويعني كذا اسم لكذا أغنية الحقيقة هو قدمهم لنا بشكل كده لطيف وخفيف، وما كناش متخيلين أو متوقعين أنه ده ممكن يحصل، لكن لما حصل حققوا نجاح كبير جدا. وحتة حتة حتة من قلبي طبعا، وده برضو إفيه آخر، فكل الحاجات دي قدمها لنا حسين الجسمي وحبيناها منه ونجح فيها نجاح كبير جدا جدا. طيب فكروا في الأغنية الثالثة للجسمي، يا ترى هتكون بعد ما سمعنا وهنسمع دلوقتي أنا والقمر، من الأغنيات الكلاسيكية الرومانسية اللطيفة بالبنط العريض طبعا، وزي ما قلنا مطلوب مننا برضو اللزازة، أحدث إصداراته بقى الأغنية اسمها اللزازة، فده إفيه تامن وتاسع وعاشر وكل حاجة، فعايشين معاه في دنيا الإفيهات اللزيزة وبتطلع منه بطريقة لزيزة. ونسمع رومانسية ونرجع تنشوف اللزازة هتودينا فين مع حسين الجسمي فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7.

شكلها اللذاذة دي ما عملتش جو شويتين تلاتة كده معاكم مع الناس، يعني لأن هي نازلة بقالها كام يوم ومش بنفس الطلبات اللي بتطلب للأغنيات التانية، ومش بنفس الإعجاب اللي يعني بتعجبكم بيه الأغنيات التانية. مش عارفة ده شيء يرجع لكم. مهم بعد اللذاذة وبعد فقرة تلاتة الواحد لحسين الجسمي بدنا الفقرة تكون عجبتكم، برحب بكل انضمونا من جديد. أكيد بنكمل، باقي معانا تلاتة اتنين واحد. حلي حلي نسمعها وراجعها.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154. Thank you.

0: تابعونا على x.com/نجومفآم. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة نوال الزغبي كيوت.
2: هتقول انك حبتني ثبتني وتثبتني ما انا واحدة خلاص بتصدق اي كلام حلو بيبقى.
1: ستة رامي جمال انت هنا.
3: سيب ما تحاولش تاني كل شيء اسمه ونصيب مش هتم طب ده حتى يبقى عيب.
1: خمسة رامي صبري أنا مالي بيك.
4: أنا مالي بيك مالي انشغالي بيك لانشغالي بيك.
1: أربعة تامر عاشور مراية الحب.
5: يا مراية الحب قولنا لو كنا على البر ماشيين سكة خير أو شر ما نقربش في مشاعرنا.
1: تلاتة حمائي حلي حلي.
6: سوري سوري يا حبيبي سوري ده جمال لا يمكن انساه.
7: حلي حلي في عيوني حلي في وريدي جي ويا.
1: اتنين عمرو دياب حبيتك.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كمان دقيقة هيكون موجود معاكم أحمد مراد وحلقة جديدة من التوليفة. رقم واحد معانا النهاردة لأول مرة بنت مين للنجم تامر حسني. ببارك لنجم الجيل تامر حسني على الأغنية وعلى المركز الأول.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
2: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل.
2: وزير البترول يؤكد أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي وإسالته يؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق.
1: وزير البترول يؤكد جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف.
2: التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2027.
1: التعليم تعلن غلق 4 كيانات وهمية دعت من حشادات معتمدة وتأجيل التجنيد.
2: قرار جمهوري بفض دوري الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
1: الأرصاد تحذر من موجات شديدة الحرارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم معاه التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيك؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده في التوليفة قررت اتكلم معاكم على موضوع دايما انا بحس ان الاتجاهات بتبقى ماشية على قدام، وانا دايما في التوليفة احاول ارجعكم سنة للأولد سكول في التفكير شوية. الأولد سكول مش معناه ابدا شيء رجعي او حاجة بنرجع مثلا بالتكنولوجي ونمسك تاني تليفونات ارضي، ومش ده المقصود. بس المقصود ان احنا شوية في التسارع الرهيب اللي احنا عايشينه في حياتنا ده محتاجين نقف وقفة، نبتدي نتأمل حوالينا، نبتدي نفكر كده بالظبط احنا واقفين فين علشان الحياة تقدر تستمر بشكل سليم. التسارع حلو بس مش كتير بيبقى مفيد. يعني اقول مثلا لو النهاردة اصبح البني ادم بنفس دماغه دي، المفروض ان هو يقدر يستوعب العالم اللي احنا عايشين فيه بنفس القدرة اللي كان بيستوعبها من 20 سنة من 30 سنة، اعتقد الموضوع هيبقى صعب. لو رجعنا سنة مثلا 90 92 في الحتة دي قبل ظهور الانترنت يعني بشكل يعني مزمن عندنا كلنا، حيث كان الانترنت ده عبارة عن باسورد ويوزر نيم اللي يملكه. يعني ينهر ابيض، ده دخل انا دخلت على الانترنت النهاردة وعملت ايه؟ انا والله في الاسبوع بدخل على الانترنت شوية كده، بدخل على ياهو واقعد شوية وبتاع. يعني في اللحظة دي لما نيجي نقارن نفس الدماغ دي بالظبط، هي الدماغ مهما كان جين زي او جين الفا متفوق في المالتي تاسك وكل حاجة، في الاخر التطور اسرع مما نستطيع ان نستوعب. فلذلك لازم اولد سكول ازاي يعني نقدر نقف وقفة ونهدى ونبطأ شوية عشان نعرف نفهم اكتر. في نوعين من انواع المعرفة، في معرفة سطحية خالص اللي هي انا داخل ويكيبيديا عشان اسأل على حياة الزعيم سعد زغلول فيقول لي تحب تقرأ محمد فريد، فأقول والله الاثنين كانوا بيتكلموا في ثورة 19 وما شابه يعني، فيلا بينا نبص. فخلص محمد فريد يقول لي تحب تعرف عن زعماء تانين يعني مثلا الزعيم جمال عبد الناصر، فأقول له أوكي. وبعدين يقول لي في عهده بقى كان في فنانين وناس مشاهير، تحب تقرأ عن محمد نجيب مثلا، أقول له تمام. طب نجيب الريحاني، أقول له تمام. بص أنا رحت فين من فين؟ ده بالظبط زي اللي بيدخل سوبر ماركت عايز يشتري جبنة وعيش، ففجأة وهو خارج يلاقي نفسه جايب شوكولاتات ونعناع وكاتشب وحاجة ساقعة، يعني أقصد كل الحاجات اللي هو ما كانش في دماغه إنه يجيبها. هو ده اللي إحنا عايشين فيه طول الوقت، إحنا بنمشين زي الجرار الزراعي كده، كيس كبير جدا عمالين نعبي نعبي، بس حقيقة استخدامنا ابتلعنا للمعلومة، هضمها إنها تبات في مكانها وتظبط واستفيد بيها، هو ده اللي مفقود عندنا. عشان كده انا بدعوكم الى فكره ان احنا يبقى عندنا نوع من التوقف في الحلقه دي بالذات عشان نفهم الموضوع. النهارده هنتكلم كتاب مهم قوي، كتاب اسمه تامل يوما بعد يوم، 25 درس لعيش بوعي كامل، الكاتب اسمه كريستوف اندريا. واللي الراجل ده قرر ان هو يعلمنا ازاي ان احنا نقدر نقف ونتامل الحياه اللي حوالينا بطريقه مختلفه تماما. في تجربه لذيذه قوي حكاها في الكتاب، والتجربة دي بتقول ان هم جابوا ملعب باسكت وجابوا شوية شباب وقالوا لهم ان اللي هيفوز وهو بيتفرج على هذا الماتش ان احنا هنبقى فيه مثلا حوالي 10 او 15 لاعب بيلعبوا ضد بعض، وحنعد تمريرات الكرة بينهم من بعض، اللي هيقدر يعد التمريرات بالرقم الصح هيفوز بالجائزة. فقالوا لهم تمام، كل الشباب مسكوا ورقة وقلم، واللي مسك موبايله وكله قاعد يركز. هتبدأ المباراة، بدأت المباراة، بدأت التمريرات، وكل ما واحد لاعب يدي الكرة لزميله بنقول واحد، يديها للتاني اثنين، يديها للتالت ثلاثة، وهكذا. وهم شغالين مباراة مدتها مثلا خسائي مثلا 3 دقائق مثلا بيعملوا اللعبة دي، بحيث ان هو في الاخر يبقى فيه مثلا 90 نقلة كرة سي مثلا. هو الراجل عمل حاجة غريبة جدا، جاب راجل لبسه غوريلا وراح معديه في وسط التجربة، عدى وسط اللعيبة وقعد يعمل باي باي للكاميرا، وراح معدي من اليمين للشمال، وقف شويه في النص، وراح معدي من اليمين للشمال وخرج. بعد ما خلصوا واختفت الغوريلا طبعا في الغرفه بتاعتها، قالوا لهم كم تمريره؟ فاللي قال 90، اللي قال 70، اللي قال 88، فضلوا بقى يلعبوا ارقام كلها قريبه من بعض. بعد ما خلصوا قال لهم طب مين شاف الغوريلا؟ فاكتشفوا ان مفيش حد شاف الغوريلا خالص. هو ده بالظبط اللي بيحصل لنا، هو ده كان التجربه دي معموله، ودي تجربه الغوريلا. اكتبوا كده الكور والغوريلا مثلا او البولز والغوريلا على اليوتيوب هتلاقوا التجربه. واذا بيكم تكتشفوا ان الناس ما خدتش بالها خالص. طبعا لما انا قلت كده لما تتفرجوا على التجربه هتشوفوا الغوريلا جدا عشان انا قلت، لكن هو لو انتم في الملعب او بتتفرجوا على الفيديو من غير ما تعرفوا مش هتعرفوا تشوفوا الغوريلا رغم ان هي بتعدي قدامنا. وهو ده بالظبط بالظبط اللي احنا محتاجين نقف عنده، ان احنا محتاجين نعمل نوع من انواع التامل في حياتنا عشان نقدر نشتغل. التامل ده مش ان انا اقعد مربع زي بودا واحط امسك اطراف صوابعي كده واغمض عيني واقول انا بتامل، مش فكره المديتيشن العاديه اللي موجوده، هي فكره الاحساس بالمكان اللي انا واقف فيه والاحساس بالنفس وتقدير الجسم والروح والنفس عشان اقدر افهم بالظبط اعمل ريسيت ازاي اقدر اكمل بطريقه صح، او معنى صح ابطئ الفايبس بتاعتي كلها وهديها خالص عشان يبقى عندي قدره ان انا اعرف اتنفس واعرف اكمل حياه هذه الحياه الصاخبه الغريبه. لان انا فعلا بدات اوصل لمرحله من التفاهم ان انا ازاي اقدر اعزل نفسي بطريقه نفسي انقلها لكم جدا جدا، وهي يمكن نفعتني جدا في هذا الكتاب. فيلا بينا ناخد اغنيه ونرجع تاني نخوض في رحله هنبداها بمو صلاح ونعرف يعني التدريبات بتاعته اللي بيعملها عشان فكره التامل ازاي وصلته اللي هو فيه بشكل ما. يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل، أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: النهارده بنتكلم عن التأمل، وفكرة التأمل دي فكرة تبدو كده بالنسبة لبعض الناس شيء صايص وعيال توتو قوي، يعني بقى اللي بيعملوا تأمل بقى والميديتيشن والبتاع والتريقة على الحاجات دي. وبصراحة يعني هي واخد سمعة لأنها انتشرت قوي وخدت الستايل ده بالنسبة لبعض الناس، بس حقيقة الأمر هي يمكن من أهم العوامل اللي البني آدم لازم يعملها في الزمن ده بالذات. يعني سيبكم من الوصمة اللي احنا بنشوفها في بعض المسلسلات والافلام، وبرجع برضو اقول ان بعض المسلسلات والافلام بتعمل ده بدافع الكوميدي او بنهزر او بنضحك، بس ده مش معناه ان احنا ناخد كل حاجه ونصدقها، ده معناه جمهور غير واعي وده مش حقيقي. ما ينفعش ابدا لا ناخد تاريخ ولا ناخد معلومه من فيلم او من روايه، لانه في الاخر ده مجرد شيء ترفيهي لطيف قد يفتح دماغنا قد يزعجنا عشان نفكر، لكن ما ينفعش ناخده انجيل وتوراه. طيب في أبريل 2024 مو صلاح البطل العظيم بتاعنا قال في مقابلة مع نادي ليفربول إن من عاداته الذهنية إنه بيعمل التأمل تقريبا كل يوم جنب اليوجا والشطرنج، يعني بعيدا عن الكورة والتدريبات والجيم وكده. بيوضح إن هدفه مش بس إنه يبقى لاعب كورة، لا إنه عايز يطور كمان من مهاراته كبني آدم. وفي حديث تاني مع برنامج تاني برضو قال بشكل واضح جدا: أنا مؤمن جدا بالتأمل، بيساعدني على فهم عقلي والحفاظ على هدوئي، وده بيخلي كل شيء أسهل في الدنيا. طيب الكلام ده مش جاي من راجل بيهري، ده راجل صناعة مصرية وبعدين طلع بره خد تقفيل خارجي في المايندسيت ويتولى ناس مهمة جدا جدا في مجال الرياضة ومجال الصورة الذهنية للشعوب وهكذا، وأصبح نجمة من نجوم الكرة التقال، وده حظنا يعني الحمد لله. فطبعا لازم نفكر الراجل ده وصل لده إزاي. فهو أكيد ما وصلوش على إنه بيروح الجيم جولدن جيم بتاع ليفربول مثلا ويلعب وينام وياكل كرياتين وبتاع ويبلع حاجات، يعني اكيد في حاجه تانية غير الكلام ده كله. طيب هو بيقول النهارده ان هو بيقعد بيغمض، يعني بيتخيل اللي عايز يحققه، عايز يشوف نفسه فين، بيعمل ده لمده 10 دقائق كل يوم، وقال ان ده بيصنع فرق كبير قوي. طيب مو صلاح راجل بيقول الكلام ده للاعلام، طب مين كمان قال نفس الكلام؟ اوبرا وينفري طبعا المشهوره الاعلاميه والمنتجه الامريكيه، عملت واحد من اهم التجارب التلفزيونيه في العالم وقصه حياتها مؤثره قوي، ليها كتاب يا جماعه سيره ذاتيه مرعب. الست دي برضو بتقول ان وسيله الهدوء واعاده شحن الطاقه الذهنيه بالتامل ده اهم حاجه انا بعملها. بول ماكارثي ده من اهم اعضاء فريق البيتلز اللي هو اثر على العالم كله، برضو قال ان انا بعمل فكره التامل دي هديه مدى الحياه بتخليني اشوف الدنيا بشكل تاني. كاتي بيري طبعا من أشهر نجمات البوب برضو اللي عملت أغنية فاير ووركس ورور وتينيج دريم، دي برضو قالت أن التأمل ده وبيخليني حاسة بتطور كامل جوه شخصيتي، لولا التأمل ده يمكن ما كنتش وصلت اللي أنا عايزة. ليدي جاجا بغض النظر عن ليدي جاجا أن أنتوا عارفين أنها يعني إحنا طبعا بنقول ليدي جاجا وبنحس أنها عاملة غاغة، فوقت كتب برا بغاغة ليدي غاغة فحسين أنها غاغة، بس هي يا جماعة من أهم المطربين وعملت فيلم الجوكر مع واكين فونكس وبتاع، فست جامده قوي وست حائزة على جوائز تقيله جدا، قالت برضو ان التامل مهم قوي. جينيفر انستون الممثله الشهيره لمسلسل فريندز، ومارتن سكورسيزي عمنا الكبير وملك الاخراج السينمائي طبعا اللي عمل تاكسي درايفر وعمل جود فيلس وعمل ديبارتد، من اهم الناس اللي اشتغلوا في السينما في العالم كله وعنده حواجب مميزه جدا جدا. الراجل ده برضو قال ان انا بتامل بشكل صحيح كل يوم وبيحب جدا جدا فكره الهدوء والتركيز عشان يقدر يمارس عمله. طيب التامل يعني نتوقف، يعني نقف كده عن اللي احنا بنعمله، ولا التامل ده ان احنا نقعد نغمض عينينا ونسترخي ولا ايه؟ لا، هو الاختيار الاساسي هو بيقول لك ان انت التامل ده مش انك تقعد وتغمض عينك، والتامل ده انك توقف كل شيء وتتامل ما حولك. يعني ممكن تبقى نايم على فكرة بيقولك او ما تصحى من النوم، بدل ما تمسك موبايلك تشوف الواتساب الولية بعتلك ايه، ولا الشغل بعتلك مصيبة عاملة ازاي، ولا الانستجرام الكم لايك زادوا بقوا من 220 لايك ل 222 لايك، طب البت شافت اللايك ولا لا. بدل ما احنا بنعيش هذه الحياة المنيلة بستين ميلة، فبيقولك اصحى من النوم وغمض عينك وانت صاحي لسه كده في سريرك وحاول تفكر بس في حاجة واحدة: انت مين؟ ليه؟ بتعمل ايه؟ فكر في ايدك اليمين، حاول تحسها، فكر في رجلك، حاول تحس برجلك لوحدها، حس بجسمك، حاول تفهم بالظبط اطرافك عامله ازاي، دماغك عامله ازاي، انت عايز تعمل ايه في يومك، ايه اجمل حاجه ممكن تساعدك. فكر اكتر، تامل، تامل ما انت فيه، تامل وضعك الحالي، وفكر انت عايز تعمل ايه قبل ما تقوم. يقولك اقعد 10 دقايق وبعدين قوم، ده هيعمل فرق كبير قوي. الموضوع ده يبدو نظري ويبدو ناس كتير تبص له انه يا عم احنا فايقين، يا عم انا عايز اقوم عشان الحق الشغل، بس 10 دقايق بدري مش هنموت، مش هيحصل اي حاجه يعني. فبقولك النهارده ما هو مش جلوس وغمض عينك وخلاص، هو تامل يعني بعيدا عن ضجيج العالم. سيب موبايلك كده وقوم ادخل حمامك بعد كده، واقعد في هدوء شديد، اشرب حاجه دافيه وبعدين بص على العالم. بيقولك الفتره دي مخك لسه بيعمل ريستارت، تخيل انت بتدوس كمبيوتر عايز تستارت الكمبيوتر، بعدين اول ما تدوس على طول عايز تشغل اتقل برنامج وتكمل شغل عليه، اوتوماتيك هيهنج منك. في البدايه بيقولك مش هتجد الهدوء، لما نتوقف فنكتشف ان عقولنا مش هاديه زي ما كنا فاكرين، بتظهر الافكار والمخاوف والقلق والمشاعر اللي كنا بنهرب منها. بيقولك هو التامل بيكشف عالمك الداخلي، يجعلك تواجه نفسك بدل ما تهرب منه. مش مهم انك تعرف انك عندك مشاكل، ما حدش قالك انساها وقول الدنيا جميله. هو في الاخر بيقولك حاول تكتشف الفوضى والقلق، وبص القلق ده مصدره جاي منين، انت قلقان من ايه، يتعالج ازاي. حاول تتركز قوي، تفكر قوي الاول انا هعمل ايه وايه الخطه بتاعتي، وبعدين قوم بص على الموبايل وقوم شوف الحياه عامله ازاي. هو دي المحاوله، ان انت تعمل ستوب وتخرج بره نفسك شويه، وتبص لنفسك من بره، وتبص لنفسك كده من بعيد خالص، من بيرد اي، من عين الطائر كده، وتحاول تعرف بالظبط انا مين، واقف فين، شكلي ايه، سني، صحتي عامله ازاي دلوقتي، طب انا المفروض اعمل ايه اللي جاي. بالراحه واحده واحده، احنا في جيم، حاولوا تلعبوها صح، هي جيم على فكره. فبيقولك ما تفكرش في كل شيء، راقب. في فرق بين التفكير بالتجربه وانك تعيش التجربه نفسها. راقب التجربه من بعيد، بص للاشياء كما هي دون ان تحاول تغييرها بافكارك او احكامك، بص لها زي ما هي. انت واقف فين دلوقتي، من حيث بدات دلوقتي حاول تحل اللي عندك او تضع خطه للاشياء اللي عندك. هو وعي كامل بنفسك، والهدف الاساسي انك تكون حاضر بالكامل في اللحظه دي، يعني تركز. زي ما قلت لكم التجربه الاساسيه ان هم قعدوا نقلوا الكوره في الملعب في اللينك الاولاني، والغوريلا عدت. هو تقريبا حياتنا شبه ان احنا قاعدين مركزين على الكوره، بس مش واخدين بالنا خالص من الغوريلا اللي عدت دي في حياتنا. في كام غوريلا بتعدي في يومك واحنا ما نعرفش عنها اي حاجه. طبعا كمان ناهيك عن فكره ان احنا بنقول انه انت لازم تبقى عندك وعي انك عايش لحظه واحده بس الان. من شويه عدى مات، واللي جاي ما جاش، فانت يا دوبك عايش دلوقتي. شفتوا كلمه دلوقتي اللي انا قلتها دي؟ ادي اصبحت ماضي دلوقتي، خلاص انتهت، راحت، مشيت، وانا دلوقتي هقول كلام جديد، وهكذا. وجرب تنتبه لابسط الاشياء، يعني مثلا بص للتنفس بتاعك. من اهم تمرينات التامل الحلوه اللي انا بحبها شخصيا على فكره، فكره ان انت تحاول تعد التنفس وتركز فيه وتسمعه، ده بيخليك تطفي كل المكان، وفجاه تبتدي تركز واحده، هتلاقي نفسك فجاه هديت، اي توتر بيروح. انت لما بتعمل فكره التنفس وبتبتدي تحس بجسمك اكتر، الاصوات المحيطه بيك تبتدي تتفكك، وتبتدي تسمع كل صوت لوحده. الافكار اللي بتمر بذهنك بتاخد تيار ابطا شويه. حركه ايدك وهي بتقلب الصفحه حتى وانت قاعد تقرا كده، هتلاقي نفسك اهدى. هي فكره انك تهدى عشان تعرف تظبط. واخيرا الوعي الكامل، هو بيقول لك ده مش فراغ، الوعي ده عباره عن ان تخلي عقلك مش ما تخليش عقلك فارغ تماما، ده مش مطلوب، وده مش معناه انك تتوقف عن التفكير. هو المفروض ان انت تلاحظ اللي بتفكر فيه وتحاول تخرج بره فكره الاوتو بايلوت. تعالوا بقى نفهم الاوتو بايلوت ده في اللينك الجاي بعد الاغنيه على طول، يلا بينا.
3: اسواق

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على فكرة التأمل، وقلت لكم ان احنا هنتكلم على الاوتوبايلوت. ايه بقى الاوتوبايلوت اللي حاصل في العالم ده؟ احنا لما بنتعلم سواقة لأول مرة بيبقى عندنا احساس انه هنركز في الفرامل، في الدكسيون، في البنزين، في اليمين والشمال والمراية اللي في النص، وفي الحاجات اللي موجودة حوالينا، وان انا مفروض اركز في كل ده في وقت واحد. بعد ما بنتعلم سواقة بشهرين كده محدش بيشوف اي حاجه من الكلام ده. احنا شايفين الطريق، بنعمل تليفون، بنتكلم مع اللي جنبنا، بنفكر في المستقبل والماضي والحاضر في نفس الوقت، وبندندن على اغنيه، وكل ده واحنا بنعمله واحنا مش بنفكر لا في مرايات ولا في بنزين ولا في اي حاجه. كبيري هبص على لمبه البنزين كل شويه لو نورت او حاجه، والحزام بتاعي وشكرا. ده اسمه الاوتو بايلوت. يعني انا وليت المهمات الاساسيه اللي انا كنت شايفها اساسيه من فتره الى حد بيشيل كل الكلام ده كله، وابتدي اتفرغ لحاجات اكبر بكتير. احنا للاسف مسلمين حياتنا الاوتو بايلوت، وده شيء خطر جدا. يعني ايه اوتو بايلوت؟ يعني انا قاعد ببراوز، طول ما انا قاعد ببراوز بتفرج بنبسط بنبسط بنبسط بنبسط بنبسط واروح انام. هو انا بنبسط؟ لا خالص. انا بتزداد حقد وحسد وغيره ساعات، وساعات بشتري حاجات كتير قوي مش عايزها، وساعات بعرف اخبار الناس اللي انا اعرفها، وساعات بعمل اعلانات لمنتجاتي واستفيد. فاذا هي فيها بعض المزايا، بس في 80% من الموضوع في كميه هري مش طبيعيه. فالاوتو بايلوت بيعمل ايه النهارده؟ بيخلي لك كل ده تمام وما يحسسكش بالوقت. وبعدين تبتدي تلاقي حياتك بتمر بسرعه قوي، تبتدي تقول ايه ده السنه اللي فاتت دي عدت في ايه. اوتو بايلوت يا باشا. حضرتك قاعد مركز جدا، فاكر انك مركز جدا، ومع ذلك انت حياتك بتمر بسرعه شديده، لانك ما بتعملش وقفه، ما بتبصش من بعيد، وما بتشوفش انت واقف فين، ما بتقدرش الخسائر والمشاكل عشان تبتدي تاخد فيز جديد وتتحول لحد جديد. طيب تعالوا نحكي حكايه لذيذه جدا موجوده برضو، حكايه الساموراي اللي اكتشف الجحيم والجنه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك محارب ساموراي كان مشهور جدا، ما بيخافش من حد، قتل مئات الرجال، وبعدين اعتقد ان القوه دي هي الحقيقه الوحيدة اللي هو يقدر يتكلم فيها. سمع عن راهب عجوز بيقول ان هو بلغ من الحكمة مبلغ يعني، فقرر يروح له يضحك عليه ويقول له يعني انت شفت ايه من اللي انا شفته. دخل عليه حاطط ايده على سيفه وقال له بقول لك ايه، في جحيم وجنة في الموضوع يعني في الدنيا. فالراهب رفع راسه كده بص له قال له انت ساموراي؟ مستحيل تكون ساموراي، انت شكلك متسول اصلا شايل سيف. فالراجل احمر وشه جدا، رفع السيف وجهز نفسه هيضرب الراجل وجز كده. فالراجل الراهب قال له بل ويمكن سيفك ده كمان نفسه يستطيع ان ما بيقدرش يقطع اي حاجه اصلا. في اللحظه دي خرج السيف بقى من الهدوء اللي كان فيه، وبدا يلوح بيه عشان يطير دماغ الراجل. فالساموراي الراهب بص للساموراي قال له هو ده الجحيم على فكره، ان انا بكلمتين قدرت اوصلك انك تعمل جريمه. فالراجل ده ادرك في ثواني انه كل حاجه تحولت لكتله غضب عن طريق كلمه، فهو أدرك الدنيا عاملة إزاي، فرجع السيف وانحنى احتراما. فالراهب بص له قال له دي بقى الجنة، إن أنت تقدر تكنترول يور سيلف وتفكر أنت واقف فين بالظبط. فهنا فكرة الجنة والجحيم مش مكانين قد ما هما حالتين ممكن تعيشهم في نفس الوقت، يعني بينهم دقايق بسيطة يعني. كمان في النهاردة راجل اتسجن لمدة 23 سنة في زنزانة انفرادية، نيلسون مانديلا الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا، واللي هو قبل ما يكون الرئيس الأسبق كان مسجون لمدة 23 سنة. الراجل ده دخل السجن وكله كان متوقع أنه يخرج إنسان محطم أو ما يخرجش بنسبة 90% بيدخل بيموت جوه، وكان احتلال إنجليزي وكانوا ساجنينه لأنه مناضل و. المهم الراجل ده فضل يشتغل في المحجر تحت الشمس ما بيشوفش ولاده، الرسائل كانت بتترقب بيجيله رسائل فقط. الأسباب كلها موجودة إن الإنسان ده يبقى حاقد وحاسد وعايز يكسر الدنيا، لكن السجان لاحظ حاجة غريبة. كل يوم الصبح قبل ما بيبتدي يشتغل بيقف دقيقتين أو ثلاثة في صمت شديد، بيتنفس وبيقعد يراقب البحر بعينه، البحر البعيد بعينه. كان بيقول بعد كده الراجل ده حكى إنه خسر كل شيء بعد 27 سنة من السجن خرج. على فكرة هو 27 سنة، أنا آسف مش 23 سنة. وقرر ما ينتقمش، بل يمكن دعا السجان بتاعه لحفلة التنصيب بتاعه اللي اتعمل عشان يبقى رئيس جنوب افريقيا. ولما قابل في يوم من الايام الملكه اليزابيث قال لها انت شكلك اصغر مما كنت اتخيل، يعني لوك يانجر وبتاع، وعكسها. يعني ان هو ده من الحضور الذهني ما جالوش غير لان هو فضل يتامل طفى الجحيم اللي جواه. الغضب ساعات اللي احنا حصل عندنا في الشوارع وبنشوفه وبنحس بيه طول الوقت ممكن يكون اساسه ان احنا مش عارفين نتنفس، لان احنا في احتقان شديد وصل لليفل الوحش، وفي نفس الوقت احنا مش عارفين نعمل له بوز. فايه اللي بيحصل؟ بننفجر في بعض، فبنولد انشطار نووي غضب طول الوقت. لو فكرنا ورجعنا خطوتين ورا وخدنا بطأنا السرعة شوية يمكن الدنيا بتاعتنا كلها تتغير. يلا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع فكرة التأمل.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
2: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل.
2: وزير البترول يؤكد أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي وإسالته يؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق.
1: وزير البترول يؤكد جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف.
2: التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2027.
1: التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد.
2: قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
1: الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الكتاب اللي بنقدمه النهاردة عن التأمل، نرجع تاني ونشوف فصول الكتاب اللي بتقول انه اساس اللعبة بتاعت التأمل هو ان احنا ما نفضيش دماغنا، بس هو احنا نعمل بوز ويمكن نكون محتاجين قوي نحس بجسمنا. الجسم هو اللي بيعبر عن كل شيء، يعني البني آدم بدون جسمه هو مش موجود. يعني الوعي مهما كان عالي يجب أن يكون في جسم، حتى لو رحنا الواحد زي مثلا ستيفن هوكينج كان فقد الحركة تماما، بس لولا الجسم ده اللي فاضل من بقايا هذا الجسم ما كانش طلع لنا هذه العقلية العظيمة. يعني لسه كنت قاعد أقرأ الأسبوع اللي فات على البحر والله الكتاب بتاعه، يعني كلام فوق مستوى التفكير الطبيعي بتاع البني ادمين، مع ان الجسم تعبان بس في الاخر المخ شغال، والمخ ده موجود جوه دماغ واعيه وديها احتواء وفيها دم وانسجه. يعني اقصد ان في الاخر الجسم لا يمكن ابدا ننساه ونعتبره شيء يعني مجرد دابه يعني ركبنا وخلاص، هو قالوا لك الجسم ما كانش هيبقى فيه البني ادم يعني. فبيقول لك النهارده معظم الناس بتتعامل مع الجسم اعتباره مجرد اداه بتساعدنا، بس الحقيقه الامر احنا لازم ننتبه له، مش عشان لما بس يوجعنا او يمتعنا، هو لازم نبصله بتواصل، لازم يبقى فيه نوع من انواع التواصل معاه، نقدر نحس انه بيكلمنا كمان، يعني نحاول نفهم كل اشاراته اللي بيحاول يوصلها لنا. لما بنتوتر بنتوتر ليه، لما بنهدى بنهدى ليه، ده كله نابع من الجسم بيحاول يدينا اشارات، بس احنا يمكن بطلنا نقرا، احنا مش شايفين برضو الغوريلا اللي اتكلمنا عنها في اللينك الاولاني للحلقه. ما تفكرش في جسمك بس، اشعر بيه. هل انا جسمي بخير؟ مش ده السؤال الاساسي، هو اللعبه كلها هو في حراره، الم، توتر، تقل، راحه، تنفس. بص هو بيقول ايه وحاول تتواصل معاه بشكل كبير. الجسم يمكن يكون ما بيكشفش اللي بيخفيه العقل طبعا، بس في الاخر العقل لما بيتشوش بيدي اثار على الجسم، وده اللي بيخلي البني ادم ممكن يحصل له شد عضلي وقاعد طول النهار على مكتب ما بيعملش حاجه، تعب والم وضيق واحساس غير مريح، رغم ان هو قاعد على مكتب في التكييف بس بيبقى تعبان. واحد تاني بيبقى واقف في الفاعل بره بيشيل زلط وطوب وبيبقى جسمه تمام. فاذا في حاجه هنا بتقول لك ان في شيء مش مظبوط وانت محتاج تعمل بوز، لان في حاجه مش مظبوطه. الجسم والروح كيانين مرتبطين ببعض جدا، ما ينفعش ابدا نبص لهم بانفصال، ده المغزى اللي عايزين نوصل له. وبيقول لك النهارده الجسم ده زي لوحه التحكم، انت محتاج ان انت تعرف ان ده المؤشرات اللي انت بتشتغل بيها، وهو مش بس انك تعمل استرخاء بيه عشان تهدي الجسم، قد ما انت محتاج تشوف هو بيقول لك ايه او بيحاول يوصل لك ان في انت ساعات كده تدخل مكان فتجد ان في قشعريره بتحصل من المكان، او تدخل مكان تاني تلمسك مرتاح جدا رغم انه مكان عادي، شقه عاديه او مكان مقفول عادي خالص. فاذا اللعبه كلها ان احنا ما نحاولش نقرا الموضوع بطبيعه الجسم وتعبه من انه بيشيل احمال قد ما هو قد ايه المخ والجسم دول مرآه لبعضهم بشكل كبير. ما تهربش من الالم، ساعات الالم بيبقى الانسان محتاجه. انا اتعلمت حاجه مهمه قوي، ان الانسان يتعلم عبر القراءه وعبر الالم، يتالم من شيء يدخل تجربه تبقى صعبه عليه يخرج منها واحد تاني، او يقرا كويس قوي فيبقى عفى نفسه من التجربه وقدر ان هو يتعلم الدرس اللي هو محتاجه. فده شيء لازم نكون مركزين فيه. تعالوا ناخد مثل كمان من الكتاب، بيقول لك مثلا مارينا ابراموفيتش. مارينا ابراموفيتش دي ست سنه 2010 اقامت، دي فنانه صربيه، عملت معرض، المعرض ده اسمه The Artist is Present، الفنان حاضر. لم يكن هناك عرض ولا موسيقى ولا كلام، هي قاعده قدامها كرسي واي شخص يقدر يقعد قدامها، والشرط الوحيد انه يبص في عينيها من غير ما يتكلم كلمه واحده. الناس بداوا يقعدوا 5 دقائق 20 دقيقه، في ناس قعدت بالطول ده، وفجاه بدا بعضهم يعيط، ناس تانيه بدات تضحك، بعضهم انهار تماما. الصحفيين سالوا ايه اللي حصل، فالست وعلماء النفس اللي كانوا بيعملوا التجربه دي قالوا ان اغلب البشر بيعيشوا حياتهم كلها من غير ما يحسوا ان حد شايفهم فعلا. الهدوء الكامل جعل الناس يواجهون نفسهم لاول مره. التأمل احيانا مش بغلق العين، يمكن انت محتاج تتوقف عن الهروب، ده مغزى التجربه. ستيف جوبز برضو الراجل بقى اللي عمل الايفون وابل، يعني ما فيش اعلى من كده في امريكا بتفتخر بيه كانه بجانب اينشتاين، بجانب وليهم الحق بصراحه. لما رحت اكسبو في الفرع الامريكي او الجناح الامريكي دخلت لقيت تمثال، مش تمثال، دماغ ستيف جوبز قد البني ادم حاطينها كده في اول الموضوع. بيقول لك ستيف جوبز كان راجل، طبعا انا قريت مذكراته، يا نهار ابيض على الجمال من المفاجآت اللي جوه. سافر الهند وبيدور على معاني الحياه، ورجع امريكا بيبص للعاملين في ابل وبدا يفكر ازاي يعمل كمبيوتر او المنتجات بتاعه ابل المشهوره، وازاي بدا يروح لمحلات المطابخ عشان ينقي شكل الحلل الناعمه جدا جدا مستديره، ويقدر يعمل ديفايسز كمبيوتر بهذه النعومه، وده اللي نقله فعلا لمنتجات شركته. فبيقول لك النهارده الناس ما بتدخلش على طول الاجتماعات قبل، يعني يسيبهم يدخلوا اجتماع ويروح يختفي، يمشي يقعد يروح يصمت كده شويه ويرجع. في احد اللقاءات قالوا له يعني انت بتعمل كده ليه؟ فقال لهم الضوضاء المستمره تمنع الانسان يسمع صوته الداخلي، وانا بروح لمكان اعمل تامل علشان الضجيج ده يهدى فاعرف اخد قرار. فمش محتاجين نفكر تاني في القصه دي، ممكن تكون قصه فعلا مؤثره وحقيقيه، ولا لسه محتاجين اقناع؟ يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع نكمل تاني مع رحله التامل وقصص ناس تانيه برضو عملت عمايل بسبب التامل.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين بعدين
4: بعدين بعدين

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني لفكرة التأمل، وبقول لكم طبعا انه لازم تشوفوا تجربة الغوريلا اللي اتكلمت عنها. فكرة الناس بتلعب بتنقل كورة الباسكت وبعدين فجأة بنكتشف ان في غوريلا عدت، ده معناه ان احنا في حياتنا طول الوقت عندنا نوع من انواع الديلي، احنا مش قادرين نركز على اللي بيحصل، احنا مشغلين اوتو بايلوت. طب احنا منتبهين ليه بجد مع وصول البراوزنج او ان احنا قاعدين طول الوقت على ريلز؟ طبعا الموضوع تفاقم بشكل كبير. بيقول ايه كمان في الكتاب؟ بيقول النهاردة ان احنا لازم ندي مساحة لمشاعر بتاعتنا، يعني يظهر الاحساس بتاعنا عبر المشاعر. مشاعر اقوى مما نعتقد. انا بصراحة بدأت اؤمن جدا بالموضوع ده، يعني طبعا العقل مهم في اتخاذ القرارات، ولكن الناس تحتاج الى المشاعر. يعني الناس بتقرأ الروايات بمشاعر، ومن خلال المشاعر بتاخد قرارات، ويمكن المشاعر دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرقنا عن اي مكنة او اي AI. يعني في دي الحاجة الوحيدة اللي فضلنا لغاية دلوقتي. يعني حالتنا النفسية النهاردة بتأثر على التصرفات بتاعتنا. مشكلة المشاعر بتقدم نفسها كأنها حقائق مؤكدة وليس مجرد حالات مؤقتة. يعني بيقولك ما تهربش المشاعر عشان تشعر بالحزن بالقلق، عيش جوه التجربة، حس بالحزن، حس بالقلق، سيبه يعدي وسيبه يتوغل ويخلص وينتهي عشان تقدر تتخلص منه. البني آدم بيقولك طول ما انت الكاتب بيقول طول ما البني آدم بيعمل كبت لمشاعر بتاعته اوتوماتيك هتنفجر في وقت تاني. فإذا النهاردة الحزن حاولوا تاخدوه كله كما هو وتخلصوه. أنا بتعب جدا لما ألاقي واحد النهاردة فعزف حاجة بيعيط، واحد تاني بيقوله ما تعيطش، يعني إزاي تعيط أو أنت كده ممكن تعذب بالميت؟ وما فيش عذاب الميت، وفي الآخر ده إنسان بيعيط لأنه لازم يخرج هذه الشحنة بشكل كبير. محدش يحاول يلغي أبدا التوتر أو الحزن أو القلق، لأنه ده شيء لازم نقبله. هي الفكرة كلها ان ازاي نقدر النهاردة لما بنعمل التأمل نقدر نقف نبص من بعيد فنقدر نحجمه. ما بننهيش الألم، ما بننهيش الحزن، ولكن نقدر نحجمه نخليه ينتهي او يبدأ طريق النهاية بتاعته او يضمحل. يعني شفته يضمحل. المهم اصنع مسافة بينك وبين مشاعر. يعني حس بالحاجة، بس لما تشعر بغضب بدل ما تبقى جزء من الغضب ده اسأل نفسك، وانت بتعمل الغضب ده بجد ولا لا؟ عارفين في تجربة لذيذة كده النهاردة بتحصل لبعضنا عشان نعرف هل احنا قادرين نتحكم في الغضب ولا لا. مثلا يعني البني آدم بيتنرفز مولع الدنيا وشايط عمال يولع في كل البيت والناس اللي حواليه، وبعدين يتصل بيه البص بتاعه فيرد عليه، ايوه فهم ازاي حضرتك عم، لا لا تمام زي الفل، لا مش عارف، لا انا صوتي تمام، انا اسكت نايم معلش. طب هو ازاي قدر يعمل سويتش ما بين ده وده؟ اذا الغضب اختيار بشكل ما. يعني لو قلنا ان هو في انفجار بيحصل بس التحكم فيه محتاج تأمل، محتاج ان انا اتمرن على التأمل عشان اعرف اظبط التون بتاعه واعرف اخليه غيمة وتعدي، فما تبقاش حاجة لازقة فينا. يعني في جامعة في امريكا الباحثين عملوا برضو قصة كده لطيفة، او ذكروا قصة لطيفة لبعض الطلبة. مثلا بيقولوا لهم النهاردة ان في استاذ جامعي معلم زن قال انا عايز اتعلم حكمة، فلو سمحت يعني انا سمع ان انت فاهم كويس قوي في الدنيا وفي الحكمه، فقال له طب قول العلم اللي عندك، يعني قول لي كده ايه اللي في دماغك عشان اعرف هضيف لك ايه. ومعلم الزن بدا يمسك كوبايه البراد بتاع الشاي وبدا يصب الشاي، فالشاب ده قاعد يتكلم لغايه ما الراجل ملك كوبايه كلها، كوبايه كبيره وبالراحه جدا، وفضلت الكوبايه تدلدق لغايه ما الشاب يعني قال ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ فحط البراد وقال له ثواني، انا ازاي هقدر احط لك حاجه جديده في دماغك وانت دماغك مليانه بالشكل ده؟ يعني هو بيقول له انك مليت وفضت وما بقاش فيه مساحه ان انا اقدر احط لك حاجه. الانسان امتى بيقدر يعمل مساحه للصد ونوقف الدنيا؟ عبر ان هو يقدر بس يعمل بوز للحياه عشان يعرف يظبط تماما هو واقف فين. وده بقى بعتبره ريسيت. يعني انا بحس ان اللي بيقعد على البحر يفكر يتامل. انا كنت قاعد على البحر من كام يوم، والله يا جماعه الاستمتاع كله كان ان انا بس غمضت عيني وما نمتش، بس انا قاعد بسمع صوت الموج وبدات افكر ايه البروجكت الجاي، ايه الروايه الجايه، ايه الفيلم الجاي، انا ايه اللي عملته في الفتره اللي فاتت كويس، ايه اللي انا عملته كان فيه اخفاقات واخطاء اصلح ده ازاي. ده بعد ما بخلصه بحس ان انا تخلصت من كميه ماده سودا جوه دماغي مخلياني محتاج ان انا اريسات تاني وافكر تاني. يعني اقصد ان انا اقدر اعيد بعض الحاجات واظبطها عشان تكمل بطريقه سليمه. بيقول كمان في الكتاب ان في مهارتين اساسيتين الوعي الكامل المشاعر قايم على حاجتين. بيقول لك انك تخلق مساحه داخليه بتحلك ان انت تكون حاضر، يعني بتشعر بالحاجه دلوقتي حالا وماسكها وفاهم يعني ايه الشعور ده واللذه دي جايه منين او الالم ده جاي منين. تسمح للشعور ده ان يكون موجود من غير ما تنكره او تقاومه او تحط عليه حكم. يعني ما تحاولش تعدل السلوك، حاول انت تفهمه كويس عشان تعرف انت محتاجه ولا لا. ده برضو حاجه مهمه. بيقول لك ما تهربش، ما تحاولش تغير الشعور، صدق نفسك ولكن ما تصدقش كل اللي بيتقال لك من جواك. اتنفس، راقب ايه اللي بيحصل جواك، يعني قرر هتتصرف ازاي. اذا هو في نقطه مهمه هنا قوي بيقول لك النهارده انه لازم يبقى عندك وعي ان انت ما تصدقش كل حاجه خارجه من نفسك. ساعات احنا بنبقى اوفر، ساعات بنبقى مقفورين قوي في تصرفاتنا، في غضبنا، في حبنا، في شغفنا، في الجري ورا اي حاجه، ورا الفلوس، ورا اي حاجه. ساعات بنبقى اوفر قوي، ساعات بنبقى اندر قوي، بنبقى مش مقدرين خطوره الامور. فعشان كده هو بيقول لك انك لازم تعمل وقفه وتبتدي تبص من بعيد تماما لنفسك وتقيم نفسك كبارد عادي بدون الايجو البشري. طبعا الايجو البشري ده اللي هو فكره الانا الرهيبه اللي احنا عايشين فيها، اللي هي ازاي حد يعمل لي ديسلايك، ازاي حد يكتب لي كومنت يقول لي مش عاجبني. يعني احنا وصلنا لهذه المرحله من الانتفاخات واحنا قاعدين في البيت في الشقه على الكنبه. انتوا فاهمين احنا واصلين لفين؟ يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل على الناس اللي نجحت في التامل. هنقول مسالين مهمين جدا جدا. يلا بينا.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لو بنتكلم عن التأمل، تعالوا نروح لأكتر حد كان مستفز في الدنيا بالنسبة للعالم الرياضي، وطبعا كان بيستفز خصمه جدا، وكان بيدي نفسه ثقة وبيدي لخصمه، بيديله نوع من أنواع الضغط العصبي لدرجة إن هو فعلا بينجح في انه يهزمه. محمد علي كلاي البطل العالمي، بطل الملاكمة. وقبل نزلاته كان محمد علي كلاي بيقضي وقته في التدريب البدني بس؟ لا طبعا، كان بيقعد لوحده بيغمض عيني بيتخيل تفاصيل النزال، دخوله الحلبة، حركة الخصم بتاعه، هيعمل ايه بالظبط لغاية لحظة فوزه، المانيفستيشن زي ما بيسموه، يعني بيفكر هيعمل ايه بالظبط، بعد كده يخرج يهزر يضحك يعمل، بس هو حط مايند سيت قوي عشان يقدر يخلي الموضوع يمشي زي ما هو عايزه بالظبط. لو رحنا كمان لنموذج فيكتور فرانكل، الراجل ده اكتشف ان اخر حاجه الانسان يملكها هي حريه الانسان. قصه لذيذه قوي هتعجبكم، قصه انسانيه. سنه 42 فيكتور فرانكل ده طبيب نفسي يهودي عايش في فيينا، وكان مكانه ممكن في الوقت ده اي حد مكانه كان يهرب لامريكا. انا بتكلم طبعا النهارده لما اقول كلمه يهودي عشان اعني الديانه اليهوديه، ولا اعني اي اتجاه سياسي في اي حاجه، يعني ده في الاخر هي ديانه موجوده وديانه سماويه فبنحترم كل الديانات. الراجل ده النهارده كان ممكن يهرب لكنه رفض الهروب لامريكا، وبالفعل ما خدش وقت ان هو يجي له تاشيره كمان للهجره، ولكن ابوه وامه مسنين، ولو سافر وسابهم كان هيبقى مصيرهم صعب. قطع تاشيره وقعد بعد اشهر قليله اعتقلوه وحطوه في سجن اوشفيتز، واول حاجه عملها ان هم جردوه من كل شيء، خدوا هدومه، ساعته، خاتم الجواز، والمخطوطات اللي كان عاملها عشان يعمل كتاب مهم جدا قطعوها ورموها في النار قدام عينيه، يعني فقد كل شيء في حياته في 5 دقائق. في لحظات الراجل ده اصبح ولا اي حاجه، مجرد رقم موجود كده على صدره، سجين. كان بيشوف الناس بيموتوا كل يوم، الجوع ما بيفارقهمش، البرد لا يحتمل طبعا في اوشفيتز من اكبر معسكرات الاعتقال النازي اللي كانت موجوده، الضرب ده شيء عادي والتعذيب ده كل يوم، والموت بيحدث قدامه كل شويه. بدا يلاحظ حاجه غريبه، بعض السجناء بينهاروا بسرعه، بعضهم اضعف بدنيا ولكن بيظلوا صامدين، يعني في ناس بتبقى ضعاف قوي بتكمل، وفي ناس بتموت بسرعه رغم ان هم عندهم قوه جسديه شويه. ايه الفرق؟ فهو كان ماشي في التلج مع بقيه السجناء في يوم ولقى ان رجليه بتنزف والجميع صامت، فجاه بدا يتخيل مراته، بدا يتخيل انها حيه ما ماتتش، ويتخيل وشها وابتسامتها وطريقتها، شعر بشيء غريب بيحصل جواه. قال في تلك اللحظه فهمت ان الحب هو اعظم ما يستطيع الانسان الوصول ليه، ومن هنا ولد اكتشافه الاكبر. قال جمله مهمه جدا، يمكنهم ان ياخذوا منك كل شيء الا شيء واحد، وكتب الجمله دي اخر الحريات الانسانيه، هي ان تختار موقفك من اي ظرف. يعني فكره ان خد مني كل حاجه، الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تاخدها كمستبد او كحد بيحاول يحكم تصرفاتك، هو انك تاخد وجهه نظري او احساسي من ناحيه المشهد اللي انا شايفه. الحب محدش يقدر ابدا يزيفه، زي بالظبط حب الاله، زي بالظبط البني ادم وايمانه بربنا. لما بني ادم يحب ربنا ويؤمن بيه، ما تضربه بقى تموته تقطعه، ولو بني ادم برضه مش مؤمن بربنا برضه تقطعه برضه مش هيقول. يعني اقصد انه الايمان بالشيء وفكره ان البني ادم يحب الشيء ده حاجه يستحيل البني ادم يقدر ينتزعها من البني ادم مهما كان قوته، لانها كمان مش حاجه باينه ولا حاجه ظاهره، وحتى لو قطعت وعذبته، حتى لو قالك على فكره تمام انا خلاص معك، هو في الاخر هيفضل العقيده اللي جواه ناحيه الحب اللي جواه عمره ما بيروح ابدا. دروس التامل رهيبه، وانا بعتقد ان هي رغم ان تبدو في الاخر نيش، يعني ناس كتير ما عندهاش قدره تامل ولا اي حاجه، بس انا بقول دي رياضه لا تكلف البني ادم شيء. 10 دقائق في يومك من 24 ساعه مليانين زحمه، لو قعدت غمضت عينك تأملت بس انت مين، انت فين، بصيت على جسمك، حسيت بنفسك كويس قوي، راعوا اكلك وراعوا انتوا بتاكلوا ايه، لان الانسان ما ياكل والانسان ما يسمع والانسان هو برضو اصدقاء والبيئه المحيطه بيه، فلو البني ادم قدر يكونترول ده ويحطه في اطار ويقلله قدر الامكان ويبعد عن الصخب والزيطه الرهيبه اللي احنا عايشين فيها، اوعدكم ان الحياه هتبقى سلسه بشكل كبير. مش هقول انها تبقى يعني مش هنبقى مليونير تاني يوم، ومش هتبقى سلسه ان احنا نتزحلق نقع من على السرير، بس هي في الاخر هتبقى سلسه اكتر ما احنا عايشين فيه. اشوفكم الاسبوع الجاي، هتوحشوني جدا، سلام.
2: جديد نجوم اف ام، تامر حسني، بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 درجة 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جي معادكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. شركه سوني خلت الجيمرز وسوق الالعاب كله يتجنن من ساعه ما طلعوا قرار من اسابيع وقالوا انه مش هيتم انتاج الالعاب الفيزيكال او الاسطوانات نهائيا من 2028. فطبعا متاجر الالعاب مش عارفين هيعملوا ايه بعد سنتين، وشركات الالعاب عاملين نفسهم مش واخدين بالهم، والجيمرز حرفيا بيكلموا نفسهم. وكمان واحد من مؤسسين روكستار بنفسه دخل في الموضوع وعلق على الكلام ده. الجيمينج عامة بقى بيتغير كل شوية، بس التغييرات اللي بتحصل حاليا محدش فاهم منها اي حاجة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. واضح جدا ان ازمة شركة سوني الاخيرة اكبر بكتير من قرار بالغاء الاقراص الفيزيائية او السيديهات من 2028. احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن رد فعل اللاعبين والجيمرز، وازاي القرار ده فتح الباب لنقاش كبير جدا عن مستقبل امتلاك الالعاب. لكن الظاهر ان الاثار المترتبة على الموضوع ده وصلت لداخل الشركة نفسها. في تقارير جديدة بتقول ان شركة سوني شددت قواعد التواصل على موظفين استوديوهات بلاي ستيشن بشكل غير مسبوق بعد موجة الغضب اللي حصلت على السوشيال ميديا، وكأن شركة سوني بتحاول تسيطر على اي تصريحات او تعليقات ممكن تزود الجدل اكتر. الكلام ده جه من شخصية مهمة جدا في عالم الجيمينج اسمها ألانا بيرس، ودي كاتبة ومقدمة محتوى معروفة، وكانت في وقت من الاوقات بتشتغل في استوديو سانتا مونيكا، الاستوديو اللي قدم لنا سلسلة God of War الأسطورية. ألانا بيرس قالت إنها تواصلت مع موظفين بيشتغلوا حاليا في استوديوهات بلاي ستيشن، والناس دي أكدوا لها إن الإدارة الجديدة بعت التعليمات بخصوص استعمال السوشيال ميديا، وإن التعليمات دي تعتبر الأكثر صرامة من ساعة ما اشتغلوا في شركة سوني. الموضوع ده طبعا مش جديد على شركة زي سوني، لأن أغلب شركات الألعاب الكبيرة بيكون عندها سياسات بتحدد إيه اللي الموظف بينفع يتكلم فيه وإيه اللي ما ينفعش، خصوصا لما يبقى فيه مشروع سري او اعلان مهم. لكن كلام ألانا بيرس المرة دي مختلف. هي نفسها قالت ان هي لما كانت بتشتغل على مشروع God of War لاوفي كان بيجي لهم تعليمات مشابهة، لكن اللي وصل للموظفين دلوقتي هو حاجة اكتر تشددا بكتير. وكل الكلام ده لحد دلوقتي يعتبر معلومات غير رسمية، لان شركة سوني ما طلعتش اي بيان يأكد او ينفي الموضوع ده. علشان كده الأحسن إننا نتعامل مع التصريحات دي باعتبارها تقارير غير مؤكدة لحد ما نسمع كلام رسمي أو يطلع مصدر قوي من شركة سوني ويقول تصريحات. لكن المثير للاهتمام إن الجدل في الموضوع ده وصل لشخصيات كبيرة قوي، شخصيات لها وزن حقيقي في صناعة الألعاب، ومن أهمهم دان هاوزر المؤسس المشارك لشركة روكستار، والكاتب العبقري اللي كان ورا قصص ألعاب زي جي تي اي وراد ديد ريدمشن وبولي وآل أي نوار وكل التحف العبقرية دي. دان هاوزر نادر جدا لما بيتكلم في الأخبار اليومية أو السوشيال ميديا، وعادة بيبعد عن التعليقات الإعلامية، لكن المرة دي خلال ظهوره في مهرجان سان دييجو كوميك كون اتسأل عن مستقبل نسخ الألعاب الفيزيكال، وكانت إجابته واضحة جدا. دان هاوزر قال: أنا بحب الوسائط الفيزيائية وأعتقد أن كل الناس بتحبها، ولو اللاعبين عايزينها يبقى الشركات لازم توفرها. ده رأي واحد من الناس اللي ساهموا في صناعة أنجح سلاسل الألعاب في التاريخ. التصريح اللي قاله دان هاوزر بيأكد على مفهوم الملكية، إنك لما تشتري لعبة على قرص أو سيديهاية أنت بتحس إن اللعبة دي ملكك، تقدر تبيعها أو تستبدلها أو تلعبها بعد 20 سنة، لكن مع النسخ الرقمية أنت اشتريت لايسنس. ولو في يوم من الأيام اللعبة دي اتشالت من المتجر أو الشركة غيرت السياسات بتاعتها أو حتى الأكاونت نفسه حصل فيه أي مشكلة، يبقى كل حاجة انت اشتريتها ممكن تضيع. وهو ده السبب اللي مخلي ناس كتير شايفين إن فكرة اختفاء الأقراص أو السيديهات مش مجرد تغيير في طريقة البيع، لكن هو تغيير في العلاقة ما بين الجيمر والألعاب ذات نفسها. لأنه في ناس بتحب تجمع الألعاب على الأرفف، وفي ناس تانية الإنترنت عندهم مش ثابت، وفي ناس ببساطة بتحب تحس إن هي بتمتلك المنتج اللي دفعوا فيه فلوس. والغريب إن وسط كل الضجة دي شركة سوني مكملة في طريقها عادي جدا، وكأن مفيش أي حاجة حصلت. شركة سوني نزلت تحديث جديد لجهاز البلاي ستيشن 5، لكن أي حد مستني مفاجآت أو مميزات كبيرة يعني هو للأسف هيحبط، لأن الأبديت ده يعتبر من التحديثات الروتينية اللي هدفها الأساسي تحديث استقرار السيستم وإصلاح بعض الأخطاء الصغيرة. والأبديت كله على بعضه حوالي 1.2 جيجا بايت، وبدأ يوصل تدريجياً للمستخدمين في دول مختلفة. وزي ما قلنا الأبديت ده بيحسن استقرار السيستم وفي تعديلات بسيطة على بعض الرسائل وعناصر واجهة الاستخدام علشان تبقى أسهل وأوضح للمستخدم. طبعاً بعد نزول أي أبديت جديد بتبدأ النظريات تنتشر على الإنترنت. بعض الجيمرز قالوا إنهم لاحظوا تحسن في درجات حرارة الجهاز أو في أداء المراوح بعد التحديث، لكن الحقيقة إن سوني ما ذكرتش أي حاجة من الكلام ده في التغييرات اللي في الأبديت، وبالتالي ما فيش أي دليل بيأكد إن الأبديت ليه علاقة بالتبريد أو بدرجات الحرارة، وممكن تكون مجرد ملاحظات فردية من بعض المستخدمين. فواضح إن قصة الأقراص الفيزيائية لسه ما انتهتش، كل يوم بيطلع صوت جديد سواء من داخل الصناعة أو من اللاعبين نفسهم، وكل واحد عنده وجهة نظر مختلفة. هل انت فعلا بتمتلك اللعبة اللي انت اشتريتها، ولا انت مجرد مستأجر للعبة دي طول ما الظروف ماشية في صالحك؟ وهو ده السؤال اللي محير الناس كلها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. عندنا بقى شوية اخبار من شركة روكستار العملاق الكبير اللي بينتج العاب جي تي اي وردد والالعاب اللي دايما بتثير الجدل. في كلام غريب جدا عن نسخة جي تي اي 6 الفيزيكال، بس مش في كل الدول، في بلد واحدة، وعادة البلد دي بتكون هي البلد المثيرة للجدل دايما في اي حاجة ليها علاقة بالجيمينج. وكمان في موضوع مهم لازم نفتكره سريعا، التسريبات اللي حصلت للجي تي اي 6، لان المسرب اللي عمل كده اكيد طبعا اتقبض عليه، بس في اشاعات بتقول انه كان لسه بيهدد شركه روك ستار وهو مقبوض عليه. وفي كمان كلام عن جي تي اي 4، اكتر جزء محبوب في تاريخ السلسله كلها. فتعالوا نتكلم شويه عن شركه روك ستار ونشوف ايه الاخبار الغريبه دي. ممكن تبعتوا لنا على facebook.com/نجومفام او على الواتساب على 0155 9 55 1006. واضح ان شركة روكستار بدأت تستعد لإطلاق جي تي اي 6 في كل دولة بطريقتها، لكن في اليابان الموضوع مختلف شوي. روكستار نزلت تحذير رسمي للاعبين هناك بخصوص النسخة الفيزيكال من جي تي اي 6، والغريب بقى ان التحذير ملوش علاقة بالجيم نفسها ولا بالأداء ولا حتى بأي مشكلة تقنية. الموضوع كله ليه علاقة بالكود اللي هيكون موجود جوه علبة اللعبة. في ناس أحياناً بيشتروا لعبة جديدة ويسيبوها على الرف شهر أو شهرين أو حتى سنة، وبعد كده بتتفتح العلبة ويلعبوا اللعبة دي وقت ما هم عايزين. لكن في اليابان الكلام ده مش هينفع مع جي تي اي 6، لأن روكستار أكدت إن كود تحميل اللعبة الموجود داخل الغلاف أو الكوفر هيكون ليه مدة صلاحية محددة، ولو المدة دي انتهت قبل ما يتم استعمال الكود يبقى كده شكراً، الكود بقى بلا قيمة. ولو انت صاحب اللعبة دي في بلد زي اليابان مش هيبقى لك اي حق في تحميل اللعبة. بس الغريب ان القرار ده مش جاي من روكستار نفسها، لكن الشركة في الحقيقة بتطبق القانون اللي موجود في اليابان من سنين. القانون ده بيعتبر ان اي كود رقمي ليه قيمة مالية، وبالتالي لازم يكون ليه تاريخ انتهاء صلاحي، سواء بقى لعبة او محتوى اضافي او اي كود لأي منتج ترفيهي. القانون هناك في اليابان بيفرض ان الاكواد ما تفضلش صالحة للأبد. وفي حالة جي تي اي 6 المدة اللي أعلنت عنها روكستار هي 170 يوم من تاريخ إطلاق اللعبة، يعني الناس في اليابان عندهم حوالي 5 شهور ونص علشان يستخدموا كود الداونلود. يعني لو أي حد في اليابان اشترى نسخة من أي لعبة رقمية ونسي اللعبة دي وما شغلهاش، أو حب مثلا إن هو يحتفظ بيها مقفولة كنسخة كولكتورز، أو مثلا لو حب إن هو يهديها لأي حد بعد فترة طويلة، ممكن يكتشف إن كود اللعبة اللي في العلبة بقى ملوش أي لازمة، وساعتها هيضطر يشتري اللعبة مرة تانية. يعني لو أنا دفعت فلوس في لعبة، هل في الآخر ممكن أخسرها لمجرد أني ما استخدمتش الكود في خلال فترة معينة؟ الإجابة أنه للأسف هو ده اللي بيحصل، بس في اليابان. وطبعا القانون ده مش على جي تي اي 6 بس، زي ما قلنا أي كود رقمي في اليابان بيخضع لنفس اللوائح. ألعاب زي ستريت فايتر 6 بتنزل في اليابان بأكواد لمحتوى إضافي، وكل كود بيكون مكتوب عليه تاريخ انتهاء صلاحية، سواء بعد سنة أو سنتين حسب نوع المحتوى. شركة روكستار حذرت اللاعبين في اليابان بشكل واضح جداً قبل الإطلاق، وكتبت التنبيه ده رسمياً على موقعها علشان محدش يقول بعد كده إنه ما كانش يعرف. بس الأهم من كل ده إن التحذير ده خاص باليابان فقط، ومش معناه إن نفس القاعدة هتتطبق في بقية دول العالم، وهو ده اللي احنا عايزينه. وبما اننا بنتكلم عن جي تي اي 6، في قضيه مهمه جدا لازم نتكلم عنها، واحده من اغرب القضايا اللي شغلت صناعه الالعاب في السنين الاخيره، وهي قضيه المخترق البريطاني او الهاكر اريان كورتاج، الشخص اللي كان وراء اكبر تسريب في تاريخ روكستار. طبعا اكيد كلنا فاكرين سنه 2022 لما الانترنت كله اتقلب فجاه وظهرت عشرات الفيديوهات المسربه من النسخه الاوليه او نسخ الالفا من جي تي اي 6. في وقتها من 4 سنين العالم كله لأول مرة شاف شخصيات اللعبة وبعض المدن وطريقة الجيم بلاي وشوية لقطات من مراحل التطوير الأولى. تسريبات جي تي اي 6 في الوقت ده انتشرت في كل مكان بسرعة مجنونة، وشركة روكستار اضطرت تطلع بيان رسمي تأكد فيه ان كل المقاطع والفيديوهات والصور حقيقية، وان الاختراق حصل بالفعل لكن هو مش هيأثر على تطوير اللعبة. وبعد كده بدأت التحقيقات وتعرف مين اللي عمل العملة دي، واتقبض على أريون كورتاج. بس الغريب بقى ان ردود فعل الجيمرز في وقت التسريبات كانت منقسمة، في ناس شافوا ان التسريبات كانت فرصة انهم يشوفوا اللعبة دي بدري، لكن معظم الناس وجمهور روك ستار كان في حالة غضب شديد جدا، لانهم كانوا مستنيين يعيشوا لحظة الكشف الرسمي من غير اي حرق او تسريبات تبوظ المفاجأة. لكن القضية خدت منحنى مختلف. المحكمة البريطانية في البداية اعتبرت ان الهاكر ده حالته الصحية والنفسية لا تسمح بمحاكمته جنائيا، وبالتالي المسرب أو الهاكر ده تم إيداعه داخل مستشفى أمني متخصص بدل ما يروح السجن. بس دلوقتي بقى فيه تطور جديد. بعد ما استقرت حالته تم نقل الهاكر ده من المصحة لسجن عادي استعداداً لبدء المرحلة الجديدة من القضية، وهي طبعاً المحاكمة الجنائية الكاملة اللي هيتم فيها مراجعة كل الأدلة وتحديد حجم الضرر اللي سببه الاختراق، وبعديها يصدر الحكم النهائي. بس خلال الفترة اللي فاتت انتشرت إشاعات كتير بتقول إن أريون كورتاج مسرب جي تي اي 6 كان لسه بيتواصل مع ناس من جوه السجن، وإن هو هدد روك ستار برسائل ادعى فيها إنه لسه بيمتلك الكود المصدري أو السورس كود الخاص بلعبة جي تي اي 6. لكن الحقيقة مفيش أي دليل يأكد الكلام ده، وشركة روك ستار بنفسها تجاهلت الادعاءات دي تماما لأن الكلام مش منطقي. وفي بقى كلام عن أسطورة روك ستار جي تي اي 4. رغم ان جي تي اي 4 بقالها اكتر من 18 سنه، الا انه في ناس كتير لحد النهارده شايفين انها تستحق نسخه محسنه للاجهزه الجديده. والظاهر كده ان المطالب دي ما بقتش مقتصره على الجيمرز بس، لان جيسون زومولت مؤدي شخصيه رومان بيليك قال في مقابله جديده ان هو كمان نفسه يشوف جي تي اي 4 ريماسترد على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز، وقال بصراحه ان هو مش فاهم ليه شركه روك ستار لحد دلوقتي ما عملتش الخطوه دي، خصوصا ان اللعبه دي لسه عندها شعبيه كبيره جدا. لكن كل تركيز شركه روك ستار حاليا هو ان جي تي اي 6 تنزل يوم 19 نوفمبر من غير مشاكل ومن غير تسريبات. ممكن تبعتوا لنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 955 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلام، يلا بينا.
0: انتوا مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام،
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. زي ما بنتكلم عن سلبيات بلاي ستيشن، تعالوا نتكلم عن بعض الايجابيات. كل الناس دلوقتي مستنية من شركة سوني العاب معينة على بلاي ستيشن، وانا هنا مش بتكلم عن جي تي اي 6 لكن عن الالعاب الحصرية. لو سألت اي حد دلوقتي مستني ايه على بلاي ستيشن، الاجابة غالبا هتكون جادو فور لاوفي او مارفلز وولفرين. دول اكتر الالعاب الحصرية المنتظرة على البلاي ستيشن 5 في الفترة دي، ده غير طبعا الجزء الثالث من سبايدر مان، وطبعا لعبة فانوم اللي محدش عارف مصيرها ايه. بس دول مش مهم، احنا كده كده ما نعرفش حاجة عن الالعاب دي، فخلينا في الالعاب اللي احنا عارفينهم وعندنا عنهم معلومات كتير. تعالوا نتكلم عن اجدد حصريات بلاي ستيشن وولفرين وجاد اوف وور لاوفي. ممكن تبعتوا لنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 955 1006. الناس اللي بيحبوا ألعاب جاد اوف وور هيسمعوا أخبار مهمة قريب جدا، لأن قصة كريتوس لسه ما خلصتش. ناس كتيرة كانوا فاكرين إن رحلة المحارب الأشهر في عالم الألعاب قربت توصل لنهايتها بعد الأحداث اللي حصلت في جاد اوف وور راجناروك، وإن الاستوديو هيبدأ يركز بشكل كامل على شخصيات جديدة. لكن التصريحات الأخيرة قلبت كل التوقعات دي وطمنت جمهور جاد اوف وور. في معرض سان دييغو كوميك كون، المخرج الإبداعي لسلسلة جاد اوف وور كوري بارلوج اتكلم عن مستقبل السلسلة، وأكد إن اللعبة اللي هتنزل بعد جاد اوف وور لاوفي هتكون من بطولة كريتوس شخصياً، وهتكمل الأحداث بعد جاد اوف وور لاوفي على طول. يعني أي حد كان خايف أو قلقان إن السلسلة ممكن تودع كريتوس أو تبعد عنه شوية يقدر يطمن، لأن كريتوس ما زال هو محور القصة الرئيسية. طبعاً الجزء الجديد جاد اوف وور لاوفي يعتبر خطوة مختلفة شوية بالنسبة للسلسلة. اللعبة دي هتوسع عالم جاد اوف وور وهتركز على شخصيات وأحداث جديدة خرجت من العالم ده، وهتبقى من بطولة لاوفي اللي هي زوجة كريتوس. لكن كوري بارلوج وضح ان ده مش معناه ان كريتوس خرج من الصورة، لكن كل اللي بيحصل دلوقتي هو تمهيد لمرحلة جديدة في رحلته. ولو نفتكر نهاية جاد اوف وور راجناروك هنلاقي ان الطريق مفتوح فعلاً لأكتر من احتمال. عندنا أتريوس ابن كريتوس قرر يسيب والده ويبدأ رحلته الخاصة للبحث عن العمالقة علشان يعرف مصيرهم، لكن كريتوس فضل في مكانه بعد رحلة طويلة غيرت شخصيته بالكامل. ومن هنا بقى بدأت تطلع شوية نظريات جديدة ما بين الجيمرز وجمهور جاد اوف وور. في ناس شايفين ان الجزء اللي هينزل بعد لاوفي هيكون رحلة شخصية جدا بالنسبة لكريتوس، ويمكن لأول مرة نشوفه بعيد عن فكرة انقاذ العالم. في بعض التوقعات بتقول ان كريتوس ممكن يبدأ رحلة للبحث عن لاوفي، او يحاول يفهم اسرار جديدة مرتبطة بالماضي، خصوصا بعد اللي حصل في راجناروك. وفي توقعات ان جاد اوف وور اللي هتنزل بعد لاوفي ممكن احداثها تكون في مصر القديمة. طبعا كل دي تسريبات وتوقعات من مجتمع الجيمينج، لكن الاستوديو لسه مخبي تفاصيل القصة ومفيش اي معلومات رسمية عن اتجاه الاحداث بعد الجزء بتاع لاوفي. وفي نقطة تانية، اتريوس هيعمل ايه بعد كده؟ كوري بارلوج قال قبل كده ان الخطة الجديدة للسلسلة بتتكون من 5 اجزاء، احنا بالفعل لعبنا منهم 3، وعشان كده في ناس كانوا متوقعين ان الجزء الخامس والاخير ممكن يكون من بطولة اتريوس ويكمل الرحلة اللي بدأها في راجناروك. لكن مخرج اللعبة قال ان الجزء اللي جاي من بطولة كريتوس مش اتريوس، فاحنا كده مش عارفين اتريوس هيكون مستقبله ايه في الحكاية دي. مفيش اي تأكيد رسمي ان اتريوس هيبقى البطل في المستقبل، ودي بقى واحدة من الحاجات الاستوديو سانتا مونيكا شاطر فيها جدا. الاستوديو ده دايما بيعرف يخلي الجيمرز يتوقعوا 1000 حاجة وفي الاخر يقدموا حاجة مختلفة تماما. سوني وبلاي ستيشن اعلنوا ان جاد اوف وور لاوفي هتنزل في 17 فبراير 2027، والحصرية التانية بقى اللي هتنزل قبليها على البلاي ستيشن 5 هي مارفلز وولفرين. اللعبة دي من بداية الاعلان عنها والناس كلها مستنيها، لانها جاية من انسومنياك جيمز، نفس الاستوديو اللي قدم سلسلة سبايدر مان وقدر يثبت ان هو من افضل مطورين العاب السوبر هيروز حاليا. شركة سوني نزلت تريلر سينمائي جديد للعبة وولفرين، بس المرة دي ما كانش الهدف منه الجيم بلاي. الفيديو كله كان مركز على الجو العام وطبيعة شخصية وولفرين أو لوجن، والطريقة اللي الاستوديو عايز يقدم بيها الشخصية العنيفة دي. من أول ثانية في الفيديو أنت شايف لوجن تحت المطر ببدلته الصفرة الكلاسيكية، والمشهد كله مظلم جدا، وبعدها بتبدأ لقطات لمعارك عنيفة وانفجارات ومطاردات وأعداء بيواجهوا لوجن بأسلحة متطورة جدا، مع لقطات لأماكن متنوعة في اللعبة ما بين بقى الغابات المغطاة بالتلج والطرق الجبلية والمناطق المدمرة بالكامل. يعني عالم اللعبة متنوع جدا، لكن هو مش open world طبعا، لأن احنا عارفين ان لعبة وولفرين هتبقى لعبة لينير. ومن أكتر اللقطات اللي لفتت الانتباه صورة عائلية محروقة ظهرت لثواني. ناس كتير شايفة إن الصورة دي ممكن تكون مرتبطة بالحدث اللي هيغير حياة لوجن، أو هيكون الدافع الرئيسي للقصة. بس شركة سوني كانت واضحة جدا وكتبت تنبيه Not Actual Gameplay علشان تأكد إن اللي احنا شفناه مجرد مشاهد سينمائية، وده مش الجيم بلاي الحقيقي. وطبعا احنا عارفين إن مستوى الجرافيكس في السينيماتيكس أو المشاهد السينمائية بيكون أعلى بكتير من الجيم بلاي. اللعبة دي هتكون عنيفة ودموية أكتر بكتير من سبايدر مان، هيكون فيها اشتباكات مباشرة واستخدام كامل لمخالب الأدمانتيوم وقدرة لوجن على الشفاء السريع أو الهيلينج. يعني وولفرين هيقدر يكسر أي حاجة في اللعبة دي. واستوديو انسومنيا جيمز أكد أن لعبة مارفلز وولفرين هتقدم أكبر مجموعة إعدادات للصعوبة والأكسسيبيليتي في تاريخ الاستوديو، بحيث أنك هتقدر تتحكم في قوة الأعداء وتوقيت الباري والمراوغة، وممكن تبطأ سرعة اللعبة لحد 30% أثناء القتال. يعني كل جيمر هيقدر يظبط التجربة بالشكل اللي هو عايزه، سواء كان بيدور على تحدي صعب أو لو بس عايز يستمتع بالقصة. مارفلز وولفرين هتنزل حصريا على البلاي ستيشن 5 يوم 15 سبتمبر اللي جاي، وناس كتير متوقعين ان اللعبة دي هتكون واحدة من أقوى إصدارات بلاي ستيشن السنة دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
2: جديد نجومة في أم، تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجومة في أم.

Frappe

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. لو هنتكلم عن أكبر فكرة غيرت شكل صناعة الألعاب في آخر 10 سنين، فأكيد لازم نتكلم عن خدمة الجيم باس اللي بتقدمها إكس بوكس. الخدمة دي لما بدأت ناس كتير قالت إن هي مستقبل الجيمينج، وإنها هتكون زي منصات الأفلام والمسلسلات بس في عالم الألعاب. وبدل ما تشتري اللعبة $60 و$70 أو $80، أنت بقيت تدفع اشتراك شهري بسيط وتلعب مئات الألعاب بما فيهم ألعاب إكس بوكس الحصرية من أول يوم بتنزل فيه الألعاب دي. في وقتها الفكرة كانت ثورية جدا، وناس كتير اشتركت في الجيم باس، وفي ناس اشترت الاكس بوكس اصلا علشان خدمة الجيم باس. لكن بعد كام سنة بدأنا نسمع كلام مختلف تماما. الشيء او الحاجة اللي الناس كانوا شايفينها اكبر نقطة قوة عند اكس بوكس بقت دلوقتي محل نقاش في شركة مايكروسوفت ذات نفسها. في تقارير جديدة طلعت بتقول ان عدد من رؤساء استوديوهات اكس بوكس مش راضيين خالص عن اداء خدمة الجيم باس، وشايفين ان الخدمة دي بدل ما ترفع قيمة الالعاب بتاعتهم عملت العكس تماما وقللت قيمة الالعاب دي. فالجيم باس شكله عامل مشاكل. تعالوا بقى نشوف ايه الحكاية دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. رؤساء مايكروسوفت وإكس بوكس مش راضين تماماً عن أداء خدمة الجيم باس. الموضوع ده اتكلم عنه الصحفي المعروف في مجال الجيمينج جيسون شراير في بودكاست أونلاين، وقال فيه إن القيادات في استوديوهات إكس بوكس عندهم اعتراض واضح على فكرة إن لعبة اتصرف عليها مئات الملايين من الدولارات تنزل من أول يوم على خدمة اشتراك سعرها الشهري بسيط جداً. من وجهة نظرهم الجيمر بدل ما يحس انه قدام لعبة كبيرة تستحق سعرها بالكامل، بقى بيشوف اللعبة الكبيرة دي في قائمة طويلة من الألعاب، وده بيأثر على قيمة اللعبة التجارية وشكلها في الماركت أو السوق. يعني تخيل انه استوديو اشتغل 5 أو 6 سنين على لعبة كبيرة وصرف عليها ميزانية ضخمة، وفي الآخر أغلب الناس تلعب اللعبة دي من خلال اشتراك شهري من غير ما يشتروها أساساً. فطبيعي انه يبقى في ناس في الاستوديوهات بتسأل، هو احنا كده فعلا بنبيع الالعاب ولا بقينا مجرد جزء من مكتبة الاشتراكات؟ وطبعا مش كل الناس متفقة مع الكلام ده. في ناس شايفين ان الجيم باس هو السبب في ان ملايين الجيمرز يجربوا العاب ما كانوش هيدفعوا فيها فلوس من الاساس، وخصوصا الالعاب الاندي او المستقلة. الالعاب دي الخدمة هي اللي ساعدتها في انها توصل لجمهور اكبر بكتير، ومايكروسوفت بنفسها بتمول عدد من الاستوديوهات المستقلة علشان تنزل ألعابها على الجيم باس من أول يوم. لكن في تقارير كتير خلال السنين اللي فاتت قالت إن وجود اللعبة على الجيم باس بيأثر على مبيعات النسخ العادية والنسخ الخاصة، لأن جزء كبير من الجيمرز بيكتفي بالاشتراك وما بقاش عنده سبب يخليه يشتري اللعبة بشكل منفصل. وجيسون شراير مش هو لوحده اللي اتكلم في الموضوع ده، لكن في صحفي معروف اسمه جيس كوردن اللي بيشتغل في موقع ويندوز سنترال اكد هو كمان انه سمع نفس الكلام من مطورين في اكس بوكس، وقال ان في حاله استياء حقيقيه من طريقه تشغيل خدمه الجيم باس، وان مايكروسوفت بالفعل بتراجع كل الخطط بتاعه الخدمه دي. علشان كده بقينا بنسمع في الفتره الاخيره عن تغييرات مستمره في خدمه الجيم باس. في مره الشركه تغير فئات الاشتراكات، ومرة يعدلوا المزايا، ومرة يتكلموا عن سياسة نزول الألعاب من أول يوم. وكل الكلام ده بيفهمنا إيه؟ إن خدمة الجيم باس دخلت مرحلة المراجعة الشاملة. طب هل ده معناه إن الجيم باس فشلت؟ الحقيقة لأ، لأنه بالأرقام الخدمة دي مازالت واحدة من أنجح وأقوى خدمات اشتراكات الألعاب في العالم. التقديرات بتقول إن عدد مشتركين الجيم باس بيتراوح ما بين 30 و40 مليون لاعب، وإيراداتها السنوية بتقرب من 5 مليار دولار. يعني من الناحية التجارية الجيم باس مازال مصدر دخل مهم جدا لمايكروسوفت. لكن النجاح المالي مش معناه إن كل حاجة ماشية زي الفل، لأن السؤال الحقيقي دلوقتي هل الخدمة بتفيد اللاعبين أكتر ولا بتضر الاستوديوهات اللي بتعمل الألعاب؟ وده بقى سؤال معقد جدا، ومفيش حد عنده إجابة على السؤال ده بشكل قاطع. لأنه من ناحية الجيمر بقى مستفيد جدا، اشتراك واحد بيديله مكتبة ضخمة ويخليه يجرب ألعاب عمره ما كان هيفكر يشتريها، ومن ناحية تانية الاستوديوهات بص على الموضوع بشكل مختلف، لأنها عايزة الألعاب بتاعتها تحقق مبيعات مباشرة وتحافظ على القيمة في السوق. وعلشان كده مايكروسوفت ممكن تغير سياسة إطلاق ألعاب الطرف الأول على الجيم باس في المستقبل، وما تبقاش كل الألعاب بتنزل من أول يوم بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها. مايكروسوفت مكملة في تنفيذ خطتها الأساسية وهتخلي ألعاب الأكس بوكس موجودة في كل مكان مش على الكونسول بس. وآخر خطوة أعلنت عنها الشركة كانت بتخص لاعبين الكمبيوتر، ودي كانت خطوة إحنا مستنيينها من زمان. مايكروسوفت أعلنت إن برنامج التوافق المسبق أو الباكوردز كومباتيبيليتي بقى متاح أخيراً على أجهزة البي سي، يعني ألعاب أكس بوكس الكلاسيكية أو القديمة هتبدأ توصل للكمبيوتر بشكل رسمي بعد ما كانت الميزة دي مقتصرة على أجهزة الأكس بوكس فقط. والبداية كانت بأربع ألعاب تعتبر من كلاسيكيات المنصة، أولهم بلينكس ذا تايم سويبر ومعها لعبة اسمها كونكر لايف اند ريلودد، وكمان كريمزون سكايز هاي رود تو ريفنج، ولعبة فازيون فرينزي. الألعاب دي كلها تقدر تشتريها بشكل منفصل على الكمبيوتر، وفي نفس الوقت موجودة كمان لمشتركين خدمة الجيم باس، وبتشتغل على أجهزة الأكس بوكس العادية والمحمولة. مايكروسوفت ما نقلتش الألعاب القديمة على البي سي وخلاص، لكن هم عملوا شوية تحسينات علشان الألعاب دي تناسب الكمبيوتر. مايكروسوفت لسه مؤمنة بفكرة أن مستقبل الأكس بوكس مش مرتبط بجهاز معين، لكن مرتبط بوصول ألعابها لأكبر عدد من الجيمرز على أي منصة، سواء على الكونسول أو الكمبيوتر أو حتى على الأجهزة المحمولة. لكن الشركة حاليا بتراجع خدمة الجيم باس، وغالبا الخدمة دي هتتغير كتير في الفترة اللي جاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. احنا دايما بنتكلم في اكس او عن الذكاء الاصطناعي. ناس كتير جدا مبسوطين بالاي اي وبكل الحاجات الجميله اللي بيعملها. الاي اي بيرسم وبيكتب وبيبرمج وبيكتب كود وممكن يعمل فيلم كامل. حلو الاي اي مش كده؟ طب تعالوا بقى اقول لكم على اخر واخطر غلطه عملها الاي اي، ويا ريتها غلطه عاديه لكن هو حرفيا عمل كارثه. الخبر اللي احنا هنتكلم فيه النهارده عن الاي اي خلى ناس كتير تتوتر، بس اهم حاجه في الموضوع ان الموديل ده لسه ما نزلش وما زال تحت الاختبارات، بس ده ما يمنعش ان الموديل ده عمل كارثه. تعالوا بقى نشوف مع بعض اخر كوارث الاي اي اللي قدر يعمل شويه حاجات ما حدش يتخيلها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. انا عايزك تتخيل ان شركه اوبن اي اي اللي هي صاحبه اشهر نموذج او اي اي موديل اللي هو تشات جي بي تي تعلن ان نموذج ذكاء اصطناعي عندهم لسه جديد ولسه منزلش، خرج عن السيناريو اللي كان مترتب له واخترق شركه تانية لوحده من غير ما حد يقول، والاول مره الشركه تستخدم وصف زي حادثه غير مسبوقه. يعني الموضوع مش اشاعه ولا فيلم خيال علمي، ده تقرير رسمي خرج من شركة Open AI نفسها. القصة بدأت أثناء اختبار داخلي في Open AI. كانوا بيعملوا إيه؟ الشركة كانت بتجرب AI agent جديد، ودي طبعا فئة مختلفة عن الشات بوتس اللي احنا بنتكلم معاها. الـ AI agent مش مجرد برنامج بيرد على أسئلة أو بيعمل ريسيرش، لكن هو بيقدر ينفذ مهمات كاملة لوحده ويفكر في خطوات الوصول للهدف من غير تدخل بشري. الاختبار العجيب ده كان بيتم داخل بيئة مغلقة اسمها ساند بوكس، ودي عبارة عن معمل رقمي معزول عن الانترنت علشان يختبروا قدرات النموذج أو الموديل في اكتشاف الثغرات الإلكترونية بشكل آمن. لكن اللي حصل كان مفاجأة مخيفة. Open AI قالت إن الايجنت قدر يلاقي ثغرة جديدة تماما من نوع Zero Day Vulnerability اللي هي الثغرات اللي بتكون موجودة في البرامج ومحدش واخد باله منها، واستخدمها علشان يخرج من البيئة المغلقة ويوصل للإنترنت الحقيقي. تخيل كده إن أنت قافل الباب على حد، وفجأة الحد ده اكتشف باب سري محدش كان عارف إنه موجود وخرج منه. ده بالظبط اللي حصل. وبعد ما الاي اي ايجنت العجيب ده وصل فعلا للإنترنت، بدأ يدور بنفسه على طريقة تساعده ينجح في الاختبار اللي كان بيتعمل عليه. وهنا بقى حصلت أغرب حاجة في الحكاية دي كلها. الاي اي ايجنت استنتج ان منصة هاجينج فيس، ودي واحدة من اكبر المنصات اللي بتستضيف نماذج الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الخاصة بيها، الاي اي استنتج ان المنصة دي ممكن يكون عليها المعلومات اللي هو محتاجها علشان يحقق احسن نتيجة في الاختبار. فعمل ايه بقى؟ بدل ما يكمل الاختبار او التست ده بالطريقة الطبيعية، قرر يخترق المنصة التانية اللي هي هاجينج فيس ويدور على حلول تساعده ان هو يغش في الامتحان من الآخر كده. وده تقريبا كان أكتر جزء صدم الباحثين، لأن الـ AI agent محدش قال له روح واعمل اختراق للموقع الفلاني، هو من نفسه استنتج إن الوصول للمعلومات دي هيقربه أكتر من هدفه، فقرر إن هو يعمل الحركة الخطيرة جدا دي. Open AI بنفسها قالت إن النموذج نجح في الوصول إلى معلومات سرية يمكن استخدامها للغش في التقييم. وفي النهاية فريق الأمن أو السايبر سيكيوريتي في هاجينج فيس ومعاهم أنظمة ذكاء اصطناعي دفاعية اكتشفوا النشاط الغريب وتم إيقافه فورا قبل ما يحصل أي ضرر كبير. الرئيس التنفيذي لشركة هاجينج فيس واحد اسمه كلامن ديلينج وصف اللي حصل بإنه شيء مذهل، لكن هو قال إنه مش شايف إن في أي نية خبيثة من شركة أوبن إي آي، لأن اللي حصل كان أثناء اختبار داخلي وما كانش هجوم مقصود على الشركة. لكن هو اعترف ان فريقه من اول لحظة حس ان الهجوم ده متطور جدا، وكان عندهم شك ان الهجوم ده جاي من واحدة من اكبر معامل الاي اي في العالم. السؤال المهم هنا بقى، هل الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة فعلا؟ الاجابة لا، لكن اللي حصل ده مقلق جدا، لان المشكلة مش ان الاي اي ايجنت قدر يخترق موقع

0: أي وقت فات، وده معناه أن اختبارات الأمان نفسها لازم تتطور بنفس السرعة. وطبعا احنا عارفين أن شركة Open AI مش هي الشركة الوحيدة اللي واجهت مشكلة شبه كده. معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني أعلن هو كمان أنه أثناء اختبار نموذج من شركة تكنولوجية كبيرة، النموذج أو الموديل ده حاول أنه هو يخترق أنظمة الاختبار الخاصة بالمعهد، والمحاولات دي تم مواجهتها. لكن المعهد البريطاني ده قال كمان ان نماذج من Open AI وأنثروبيك حاولت في اكتر من مناسبة التحايل على الاختبارات للوصول لنتائج افضل. وفي نفس الوقت في منظمة مستقلة اسمها METR، وهي متخصصة في قياس اداء نماذج الذكاء الاصطناعي، قالت ان نموذج سول من Open AI سجل اعلى معدل غش في الاختبارات ما بين كل النماذج العامة اللي تم اختبارها، وسجلوا عشرات الحالات اللي تصرف فيها الـ AI بشكل مخالف لرغبة المستخدم علشان يحقق الهدف المطلوب منه. وطبعا أول ما الأخبار دي نزلت ناس كتير افتكروا أفلام الخيال العلمي، وفي خبراء أمن معلومات قالوا إن اللي حصل ده يثبت إن الذكاء الاصطناعي بقى بيفكر زي الهاكر الحقيقي، بيدور على ثغرات ويدور على بيانات سرية ويستغل أي فرصة علشان يوصل لهدفه. علشان كده استعمال الـ AI في السايبر سيكيورتي أو الأمن السيبراني سلاح قوي جدا، سواء في الدفاع أو حتى في الهجوم. وطبعا الخطر إنه يقع في الإيد الغلط، هو ده الخطر الحقيقي. إيه بقى رأيكم في اللي حصل ده؟ الـ AI ساب البيئة اللي هو بيشتغل فيها وعمل هاكينج وراح الإنترنت واخترق شركة تانية، إيه رأيكم في الكلام ده؟ والوقت بيعدي بسرعة جدا، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، استنوني الحلقة اللي جاية من XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.
1: كنتم مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM. نجوم FM على

0: دلوقتي جه معاكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. أثقل ما يحمله الإنسان ليس ما في يده، بل ما في قلبه حين يجبره القدر على كتمان ما يشعر به. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم وهواك. حلقتنا النهاردة عن الكتمان وما أسوأ الكتمان. تعالوا نفكر مع بعض، لأن تعودت أن أنا أفكر معاكم ما حضرش. كتير جدا الكتمان بيبقى شيء كويس، حاجة كويسة مش حاجة وحشة، بيبقى في مصلحة الإنسان. مش بنسمع دايما اللي بيقول داري على شمعتك تقيد، ونقول ما تتكلمش وما تقولش على حاجة قبل ما تحصل عشان ما توقفش. احنا عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا كده، ان احنا نقول ايه يعني الكلام ده في طي الكتمان ما بيني وما بينك سر يعني. فاحنا بنتكلم عن سر، اتنين قعدوا اتفقوا على بعض مع بعض على شغل على حاجة، يقولوا الكلام ده في الكتمان. والشباب يقول لك لا في الكتمين بقى عشان ما حدش يعرف بتاع في الكتمان. هنا الكتمان بيبقى مفيد، ولكن في بعض الناس ما بيبقوش عندهم المقدرة على الكتمان ده، فبيبقوا بكل طاقتهم بيحاولوا يكتموا، ولكن عايز يطلع اللي جواه، بالذات لو حاجة مفرحة. هيعمل مشروع، هيسافر يتفسح، فبيحكي طول ما هو ماشي يحكي، وده مع الأسف حياته ما بتتظبطش قوي يعني. ولكن في نوع تاني من الكتمان بيبقى الإنسان مجبر عليه، إنك مجبر يبقى فيه كتمان، إنك تستر على حد مثلا. يعني شفت موقف على حد وانت نفسك من جوه أجبرتك إنك تكتم وما تبحش وما تقولش اللي انت شفته، علشان انت قررت تستر على الانسان ده. دي بتبقى حملة على قلب البني ادم، بس بالاخص لما يبقى جواه حاسس انه هو يعني شاف الغلط ومش قادر يتكلم. لما يكون جواك غضب، زعل، حزن شديد، وعايز تبوح بيه وما انتش قادر، لانك لو بحت بهذا الغضب او الحزن الشديد هتتأذي. تخيلوا لما تبوح بغضبك تتأذي، تسبب لنفسك في اذيه كبيره جدا انت مش عارف ابعادها ايه، فتضطر تجز على اسنانك وتكتم. وده نوع تاني من الكتمان سيء جدا. في بقى كتمان الحزن، يعني تبقى جواك حزن شديد، جواك وجع، جواك حاجة يعني لازم عايز تطلعها، عايز تصرخ وتقول اه من جواك. جواك مرض وكاتم ومش قايل، وأكم من الناس يبقى أب أو أم أو حد ويجاله مرض ومش عايز يقول علشان ما يزعلش الناس اللي حواليه، وده مؤسف جدا برضو. وفي أحيان كتير جدا بيبقى جواك مشاعر سلبية مش عارف تطلعها، زعلان من نفسك، بتجلد نفسك، متضايق من تصرفاتك، متضايق من موقف حصل لك، متضايق من انك ما وقفتش تدافع عن نفسك، متضايق من حاجات كتير جدا، وكاتم جواك مش قادر تتكلم. وكتير جدا بتتعرض لظلم، وحاسس ان افصاحك او انك تتكلم عن الظلم اللي وقع عليك ده هيقلل من قيمتك ومن كرامتك، فكبريائك يمنعك انك تتكلم ولا تقول ان انا اتظلمت او تقول ان انا اتنصب عليا او اتسرقت فتكتم ما تطلعش. واحيانا كمان كتير قوي الزمن والظروف بتجبرك انك تكمن او تكتم مشاعر انت حاسس بيها تجاه شخص ايا كانت هذه المشاعر، مشاعر كره او مشاعر حب تجاه شخص، لانك مش قادر تطلع المشاعر دي وما يصحش تطلع المشاعر دي. وساعات بتكتم مشاعر حب واعجاب وعاطفه تجاه شخص عشان عارف ان ما ينفعش تطلعه المشاعر دي، وان خروج المشاعر دي او الافصاح بالمشاعر دي او التعبير عن مشاعرك هيزعل الشخص اللي قدامك، او هيزعلك انت شخصيا من رد فعل الشخص اللي قدامك، او هيكون مش في مكانه ومش مناسب، فبتضطر او بتقرر انك تكتم حبك ومشاعرك تجاه الشخص ده ولا تفصح بيه طول العمر. ممكن يبان في شوية تصرفات، ولكن الكتمان ده بيأثر على المشاعر؟ اه بيأثر على المشاعر. يعني لو كتمت مشاعرك تجاه شخص انك بتحبه مش قادر يعني تبوح بالحب ده، اوعى تتخيل انك هتفضل مشاعرك هي هي تجاه الشخص ده طول العمر. لا، الزمن بيبرد ويهدي الدنيا واحدة واحدة، وممكن في وسط حالة الكتمان الفظيع اللي انت عايش فيها دي انت مش قادر تصرح ولا قادر تبوح ولا قادر تقول اي حاجة، يظهر موقف من الطرف التاني، تصرف، لفتة، نظرة، رد فعل، رد طبيعي يحسسك ان انت كنت كاتم في قلبك مشاعر تجاه شخص والشخص ده لا يستحق هذه المشاعر فبتتغير. لو كنت افصحت في المشاعر وبقى في بينكم وبين بعض علاقه كان ممكن تحول موضوع لخناقه وهات ورد وخد وبتاع ونتصالح وبتاع، انما الكتمان ما بيخليش فيه مساحه للنقاش او العتاب، او لان ما فيش مشاعر، يعني مش مفروض ان يكون في مشاعر بيني وبينك فانا مش عاجبك، فبتكتم حزنك على حبك اللي اديته لحد ما يستاهلوش. وساعات بتشوف الشخص اللي قدامك اللي انت كاتم مشاعرك تجاهه ده بصورة يعني قميئة جدا، سيئة جدا، فتقول يا ساتر انا ازاي كنت معجب بالشخص ده، ازاي كنت حاسس بالشخص ده، ازاي كنت متيم بالشخص ده، هو انا كنت مسحور ولا كان معمول لي ايه؟ الكتمان حالة كلنا بنعيشها، وكتير جدا بنقول في امور كتير جدا ما ينفعش تكتمها جواك، لان التعبير عن المشاعر والتعبير عن الغضب والتعبير عن الحزن والتعبير عن الفرح والتعبير عن اي مشاعر جواك بتخرجها، لما بتخرجها ما بتبقاش مضغوط من جواك، ما بتبقاش تحت ضغط، ما بتبقاش تحت ستريس، ما بتبقاش حزين، ما بتبقاش حتى لو غضبت شوية، بس المشاعر ايا كانت سلبية او ايجابية لما بتطلع بتخرج منك، بيكون زي ما يكون في يعني وفرت مساحة جديدة لمشاعر جديدة تتكون جواك وحياة جديدة تتكون جواك. الكتمان وكتمان المشاعر بالأخص ده موضوع حلقتنا النهاردة. منتظر تليفونكم على 3-8-35-02-20 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: ليس كل من صمت كان خاليا من الشعور، فكم من قلب أخفى حبا عظيما لأن الكرامة كانت أعلى صوتا من الرغبة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الكتمان، كتمان المشاعر. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. طيب وانت يا أسامة كتير بتكتب مشاعرك، وطمنا عنك النهاردة. انا كتير بكتب مشاعري، ولكن ببقى عارف اكتب مشاعري امتى واصرح بمشاعري امتى. في انسان رسالة من رغدة سيف، بص يا رغدة، في انسان بيبقى بطبعه كتوم، وفي انسان اللي في قلبه على لسانه، وفي انسان معتدل، وفي انسان الطبة بتروح شوية كده وتروح شوية كده. فهو انا مش كتوم قوي يعني مش اللي هو يعني، ومش معتدل، ولكن بنسبة بسيطة في حاجات لازم، شعر لازم تتكتم، لازم ما تطلعش، في احزان لازم تفضل جوه، في اوجاع لازم الواحد يتحملها، في حاجات خاصة بيه ما يبوحش بيها. انا كمان ما بحبش افشي سر حد، يعني ما بحبش حد قال لي حاجة ما بحبش اتكلم فيها خلاص. بشكرك جدا، انا النهاردة كويس وزي الفل يا رغدة، ميرسي، ربنا يخليك. الكتمان من اصعب حياة الانسان ان يشعر بيها، ويفضل كاتم في قلبه لما يحصل اكتئاب وحزن ما يلاقيش حد يتكلم معاه. احمد ابو بكر، والله يا احمد ليك ألف حق. على الإنسان أحيانا أن يتحلى بقدر من الوقاحة والجراءة ليستطيع إخراج قليل الذوق، فيحمي حدوده وخصوصيته وصحته النفسية. هبة عبد الله، أتفق معاكي بس هتختلف معاكي في المسمى. خلينا نقول إنها ليست وقاحة، أوكي، ولكن جرأة، لأن لما تكون بتتعامل مع واحد قليل الذوق لازم نتعامل معاه بجرأة، لأن في مبدأ لطيف جدا بيقول اللي ما بيتكسفش ما يكسفش. لازم نتعامل معاه بما انه يعني ما خجلش وما اتكسفش وكان بجح، او بمسمى اخر كلح، يبقى على الاقل لازم نوقفه عند حده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق من الله على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك ومتابعينك المحترمين. بعد إذن حضرتك أرسل سلامي لابني هاني زلط، وأقول له إني وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير، وبيسلموا عليك ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذنك يا رب، وكنا هنيجي ليك بس أنت بعدت في الجواب، استنوا شوية احنا عاوزين نيجي نشوفك. وحشني قوي قوي يا ابني، بس زي ما انت عاوز علشان خاطري خلي بالك من نفسك وصحتك، وربنا يفرجها عليك انت وكل اللي زيك على خير يا رب. الرسالة من الحاجة ام وائل. ربنا يقرب البعيد يا حاجة ويفك كربه ويرجعه لك بخير وسلام. صباح الفل يا انكل، والله نجحت في الثانوية العامة وخدت افراج رسمي، الف مليون مليون مليون مبروك يا ملك، من ملك مصطفى، ربنا يفرحك ويكتب لك مستقبل حلو يا رب قدامك. صباح الخير يا اسامة، الكتمان هو اخفاء المشاعر العميقة وعدم اظهارها للطرف الاخر او للناس بسبب الخوف من الرفض او لحماية النفس من الالم. وعايز اقول لاخويا وحبيبي محمد زايد عبد الحليم مجاهد وزوجته سارة المنسي الف مليون سلامة على مولودتهم الجميلة رونق، وان شاء الله تخرج قريب من المستشفى، واعمل حسابك بقى علشان احجزها لمحمد اخويا. وتحياتي ليك يا اسامة، انا مصطفى من المنصورة، تحياتي يا مصطفى. وبس عندي تعليق صغير، اول مرة اسمع اسم رونق، حد يسمي رونق، ربنا يعني يخرجها لهم بالسلامة ويفرحهم بيها. انا الاستاذ ومش تلميذ، وعارف كل عيب فيكم، أنا المخلص لكل عزيز وعشت حياتي راضيكم. وكان قلبي كتاب مفتوح، كان صافي وحلو الروح، حرقت قلبي بإيديكم. عارف مين بيكرهني ومين وقت التعب بعني، لكن قلبي رحيم بيكم، هسيبكم والزمن هيدور، أنا صامت بكل غرور وشايف رعب في عينيكم، عشان طيب في عينيكم، عشان طيب شافوني جبان، لكن وقت الغضب بركان، بضربة مني أنهيكم. تحياتي خالص، تحياتي محمد أبو راشد، الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حبيبي يا محمد، وحلو الكلام قوي، ربنا يوفقك يا جميل. أعطيتك سيفي لأريك وفائي، فمالي أرى سيفي لا يملأه إلا دمائي من ديدي. صباح الورد عليك يا كينج السعادة والرومانسية، كلما اشتقت لك وضعت يدي على قلبي لأني أثق بوجودك فيه، وعندما أسمع دقاته أطمئن أنك بخير، لأنه لا ينبض بدونك. إلى حبيبتي فاطمة، وحشتيني، بحبك، حسام من حلوان. طيب، عندي رسائل كتير، ولكن بقى خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة،
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام. ازاي؟ اتعرف بيكي، او لو مش حابه تقولي اسمك بلاش.
1: لا لا، ياسمين.
0: ياسمين. كم سنة ياسمين؟
1: 42.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة وعندي ولاد كبار.
0: انا عجباني قوي حالة اللي طبعا انا متجوزة وعندي اولاد كبار. ربنا يخليهم لك يا رب. بالك قد ايه متجوزة ياسمين؟
1: 20 سنة.
0: ده جميل. اتجوزت، كان جواز عن حب؟ طيب، انا تحت امرك، تفضلي، ايه الموضوع؟
1: الموضوع ان الواحد ساعات يعني بيكتم مشاعره عشان حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا ان الانسان ما يبقاش مبسوط في حياته، بس بيكتم مشاعره عشان ولاده ما يتأثروش بحاجة زي كده. ان الانسان يبقى عايز يتكلم مع شريك حياته في حاجة، بس لو اتكلم هيتفهم غلط او هتتقلب الترابيزة عليه، فبيكتم مشاعره. حتى القرايب، الاخوات، بتبقى زعلان منهم جدا، و يعني عايز تقول كلام هيجرحهم، بس برضو بتسكت عشان العلاقة تفضل مستمرة ما بينكم وما تفقروش بعض. فهي الحياة كلها كتمان.
0: بصي، يعني كل اللي انت قلتيه ده كل انسان على وجه الارض عايشه، لان في مواقف كتير بتعدي علينا بنضطر نكتم، وفي مواقف بتخلينا يعني لما نكتم مشاعرنا وما نظهرهاش بنبقى مدين لنفسنا فرصة ان في امور كتير تانية احنا ما كناش شايفينها تتكشف قدامنا. ما هو في ناس بتكتم مشاعرها وغضبها وثورتها بذكاء جدا علشان يراقب، يشوف الموضوع اللي هو مضايقه ده هينتهي على ايه او هيوصل لايه.
1: فعلا اللي انا فيه دلوقتي.
0: فانت بتكتمي وتستني وتشوفي رد الفعل، لان الافصاح في بعض الاوقات بيخلي الموضوع اللي انت غضبانه منه وعايزه تتكلمي فيه او سايره عليه، ممكن الطرف التاني اللي قدامك ياخد حرصه.
1: بالظبط.
0: فانت مش عايزاه ياخد حرصه، انت عايزاه يبقى مستريح قوي عشان يتصرف بتلقائيه ويظهر بقى كل اللي في بطنه تجاهك. طب شكلك كده معبيه قوي يا ياسمين. يعني انت اصلك عرضتي يعني كل اتجاهات الكتمان، فشكلك شايله كتير كتير كتير.
1: انا عايزه حوالي 20 حلقه. لا، ومواضيع كتير يعني. معاكم كل المواضيع.
0: بصي، انا طبعا يسعدني بما ان حضرتك اول مره تطلعي معانا على الهوا، مش كده؟ يسعدني بقى ان كل حلقه كده نطلع نناقش موضوع، يعني ما عنديش مشاكل.
1: يعني
0: كل حلقه انا موجود معاكي ونناقش موضوع ونفتح في قضيه وندردش فيها وكده. طيب، في حاجه معينه مضايقاكي عايزه تتكلمي فيها؟
1: اه جدا.
0: طيب قوليلي.
1: حاجات مش حاجه واحده بس. طب. في حاجه عايزه حضرتك تقول لي رايك فيها.
0: اتفضلي.
1: حضرتك ايه رايك لما يعني يبقى زوج يقبل بأهانة زوجته من حد من اللي حواليه؟
0: اللي حواليه دول قرايبه ولا اصدقائه؟
1: اه اخواته.
0: اه
1: يعني حضرتك رأيك ان الزوجة تتصرف ازاي في موقف زي ده، مع العلم ان الزوج ما خدش موقف؟
0: بصي، في رأي بيقول انك تغضبي وتواجهي الزوج وتقول انت ما خدتليش حقي، وفي رأي بيقول بما ان الزوج ما خدش موقف انا هاخد موقف، بما انك ساكت يبقى سيبني بقى انا ارد.
1: تمام.
0: فيعني ده دي طريقة ودي طريقة، ولكن بتفرق جدا على حسب الحالة والوضع. هل اخواته دول اخواته الاكبر ولا الاصغر؟
1: لا الاصغر.
0: الاصغر. واخواته دول اهانوك يسببولك يعني وجهولك اهانات؟ دي كانت في خناقه مثلا ولا
1: حديث عادي جدا وما كانش فيه اي غلط ما بيننا، بس لقيت منهم غلط مش كويس خالص.
0: فوسط
1: انا اتفاجئت حتى يعني.
0: يعني حد فيهم فجاه غلط فيكي؟ بدون سبب ولا كان فيه سبب؟
1: لا ما انا يعني انا مش لاقيه سبب. هو كان نقاش عادي جدا في وجهات نظر. لقيت غلط وسكت على اساس ان هو هياخد لي حقي، لقيته ما خدليش حقي. بس طيب.
0: سكتي يعني بصيتي له كده، بصيتي له يعني بصت اللي هو اتكلم انت وهو ما اتكلمش؟
1: لا بصيت له قلت له انت مش هتتكلم.
0: ما
1: اتكلمش.
0: طب ولما روحتي اتكلمتي معاه؟
1: لا ما اتكلمتش خالص. يعني ما اتكلمتش خالص، وزي ما حضرتك بتقول كده انا منتظره بقى لما ناخد حقي بنفسي.
0: طيب هقول لك حاجه، تعالي. انا مش عايز اعرف بس ايه الغلط، مش عايزك تخشي يعني تفتحي في الحوار اكتر من اللازم، ولكن الغلط ده كان غلط في كرامتك ولا غلط في وجهة نظرك ولا غلط في؟
1: لا غلط، شتيمة. غلط
0: شتيمة يعني حد من اخواته الصغيرين شتمك؟ وشتيمة قوية يعني؟
1: ايا كان هو عيب يعني.
0: انا عارف، بس هي ممكن تكون ايه
1: لا يعني ما ينفع، هو تطول يعني.
0: يعني انت بتقولي وجهة نظرك مثلا، سوري في الاكسبريشن اللي هقوله، قالك ايه ده الغباء ده؟
1: لا لا لا لا لا لا شتيمة يعني. لا مش
0: يعني سخن وولع ووقف شتمك وبتاع وسكوتي خالص وما تتدخليش وحاجات من دي.
1: شتايم وكده، موقف ما كانش ظريف.
0: طب انتوا كنتوا فين؟
1: في مكانهم.
0: مش في بيتك يعني؟
1: لا
0: طيب هقول لك حاجة، انت ما تروحيش المكان ده تاني.
1: لا ما كده مش هروح اصلا.
0: المكان اللي تتهان فيه كرامتك ما تخشيهوش تاني.
1: بالظبط.
0: لحد ما اللي عمل كده يجي يعتذر لك ويقول لك انا اسف. طب اللي عمل كده ده ما حسش بغلطه وبعد كده حاول يعتذر لك ويقول لك انا اسف، معلش انا كنت متوتر، كنت عصبي، كنت مش اي حاجه حصلت؟
1: لا لا، وانا اساسا يعني ما قفلت على الموضوع تماما. وما حاولتش ان انا اتكلم فيه مع اي حد اصلا. لغايه ما انا بقى ابتدي اخد حقي يعني.
0: طب انت بتفكري تاخدي حقك ازاي؟
1: والله يعني هسيبها للظروف يعني.
0: طيب انا بس
1: هسيبها للموقف، لان يعني مش مرتبه بس هسيبها للموقف.
0: طيب تعالي نقول ان الظروف ممكن ما تجمعكوش تاني.
1: اوكي.
0: فانت كده هتفضل شايله جواكي ومتضايقه وانك كاتمه الحزن جواكي والزعل، ده حاجه مش كويسه.
1: والله هو انا زعلي مش من زعلي مش من
0: اللي غلط
1: على قد زعلي من عدم رد فعله. ده الموضوع ده بالنسبة لي.
0: طب هو من وجهة نظرك ليه ما ردش؟
1: والله ما يعني ما
0: هل هو شخصيته ضعيفة ولا هو اتصدم؟
1: ممكن يكون مش عايز يخسر اخواته في خناقة ما اعرف، بس ما كنتش منتظرة صراحة كده.
0: طيب خليني أسألك سؤال تاني برضو، احنا برضو انا برضو زي ما بيقول كده بحسس على الكلام علشان انا ببقى عارف ان الامور دي حساسة. هل وجهة نظرك دي كانت فيها عداء لأخوه؟
1: لا لا لا خالص،
0: يعني انتوا كنتوا بتتكلموا على
1: اختلاف وجهات نظر مع مامته.
0: اه
1: يعني انا رأيي غير رأيها. فازاي يبقى رايك غير رايها؟
0: طيب انت قلتي رايك ازاي؟ ما انت ممكن تكوني قلتي رايك بطريقه برضو حس فيها الطرف الثاني باهانه.
1: لا خالص خالص خالص انا لدرجه ان انا بقيت حتى اراجع كلامي. لا ما فيش حاجه اصلا.
0: طيب مامته نفسها ما كلمتكيش؟
1: لا كلمتني بس انا زعلانه منها جدا. وفضلت ان احنا ما نتواصلش عشان الزعل ما يزيدش ما بيننا.
0: بس ممكن لو كانت مامته كلمتك وكانت قالت لك طيبة خاطرك بكلمتين ما كنتيش زعلتي منها؟
1: والله هو المشكلة ان الكلام بقى يعني يتقال لناس تانية يعني لناس والناس والناس، فكل الكلام اللي بقى يوصلني مش حلو. فحبيت ان انا يعني اقفل على الكلام خالص.
0: طيب ما هي الست نفسها حاولت تكلمك.
1: نعم.
0: مش الست نفسها حاولت تكلمك؟
1: اه.
0: طيب ما كنتي رديتي على التليفون وشفتي هي عايزه تقول لك ايه؟
1: ما انا رديت يعني مره ورديت مره. بس المشكله ان الكلام بيبقى يعني قدامي كلام ورايا كلام، فانا مش بحب كده. يعني انا بحب اللي يجي يتكلم قدامي يقول لي صراحه 1 2 3 والموضوع هيتقفل وخلاص، حتى لو يعني حتى لو بالرغم.
0: طيب انا عايز اسال سؤال، انت والست دي على في عشره بقالكم 20 سنه صح؟ هل في مواقف في سوابق يعني؟
1: كتير.
0: يعني الامور ليها سوابق بينك وبين حماتك
1: كتير.
0: يعني الموضوع مش وليد اللحظة بتاعت المرة اللي فاتت دي بس وخلاف فجأة طلع والدنيا ولعت، لا انتم مولعين في بعض بقالكم فترة.
1: لا مش قصة كده، بس قصة ان دايما انا الحيطة المايلة او دايما انا اللي بي يعني بيجوا على حقي او دايما عشان انا يعني هو بعد كل حاجة بكبر دماغي بمشي الدنيا في كل حاجة. وهو واضح ان الناس لما بتلاقي الواحد متهاون في حقه كتير فبيبقى ده حقه مكتسب يعني ان هم يضايقوه.
0: طيب تعالي نقول العقل بيقول ان انا عايزة تاخدي حقك وكل حاجة، ولكن مش مفروض تاخدي موقف عدائي مع كل اسرته.
1: لا انا مش مع كل اسرته، هم
0: اهم اعضاء في اسرته امه واخواته.
1: اوكي ماشي، بس انا ما عادتش حد.
0: انت مش هتعادي حد، ولكن قدام الدنيا قدامه هو نفسه كزوجك هيبقى النهارده عنده حضرتك في كفه وامه واخواته في كفه. اوكي يعني هو النهارده اللي ما بين الكفتين، لا عارف يراضيكي ولا عارف يعني يهبش في اخوه وامه ولا قادر يعمل حاجه زي كده. ولكن انت هتبقي خلاص، انت فصلتي قوات كده خلاص، انت قطعتي عن العيله دي.
1: ده انا بس.
0: انت بس؟ ايوه انت بس يعني انت بس. دي مش حاجه صغيره، انت شريكه حياته، انت جزء مهم في حياته، فلما تقطعي عن العيله دي في اعياد ومناسبات والعيله بتتلم وفي حاجات كتيره جدا انت مش تبقي موجوده فيها. خلاص احنا هنا حطينا في نفسنا في موقف هيبقى ليه تبعات كتيره بعد كده.
1: طب هل حضرتك شايف ان المفروض ان الانسان يقبل الاهانه؟
0: لا لا لا, هو لا لا لا ما بنقبلش الاهانه، ولكن كان المفروض لما تروحوا البيت تقعدي تتكلمي معاه تقولي له انت قبلت اهانتي وانا مش قابله ده، شوف بقى انت هتصلح الامور ازاي، لان انت حتى ما وقفتش ترد اهانه زوجتك، انما كتمانك وتسكتي وتقعدي تراقبي وما تتكلميش، ده اللي هيخلي الموضوع بيكبر وهيتحول زي كرة التلج. كرة التلج دي الكرة الصغيرة اللي بتجري في وسط التلج عمال يكوم عليها التلج لحد ما تحولت الى مبنى بيجري، وهتبقى المشكلة كبيرة جدا قدام.
1: هي بقت عموما مش هتبقى
0: بقت عموما، وانت لسه ما صرحتيهوش وما اتكلمتيش معاه.
1: لا
0: لا، يبقى لازم تتكلمي معاه قولي له بص انا سبت بقالك قد ايه في القصة دي؟ قولي له انا سايب الموضوع كله بقالي شهر وما اتكلمتش وما فتحتش بقي، انا كنت منتظرة وبتفرج عليك اشوف انت هتعمل ايه، انا اتهنت من اخوك ايا كان الموقف اللي بيني وبين والدتك، وجهة نظر وجهة نظر، كان ممكن يقول لي لا هي وجهة نظرك مش مظبوطة وانا مش مقتنع بيها وخلاص، انما الاهانة اللي توجهت لي كان رد جارح جدا، وكنت متخيلة انك هتقف تدافع حتى عن كرامة زوجتك، انا مش بقولك دافع عن رأيي او انضم لرأيي او قول ان انا رأيي كويس وهو هم اللي امك غلط خالص، ممكن تكون متفق مع امك وانت شايفني غلطان، بس ما تقبلش عليا الاهانة. انا مش عارفة يعني، انا منتظر كنت اشوف انك هتعمل ايه، لكن للأسف انت ما عملتش اي حاجة. يبقى انت كده حطيتي نقطة واضحة، بعد كده لما يكون في قطيعة ولو مؤقتة لحد ما تصطلحه هيكون هو عارف ان انت الموضوع ده صبرتي عليه واستنيتيه وضايقك جدا، ولكن انت تحملتيه علشان خاطره وتوقعتي وانتظرتي منه ان هو يردلك كرامتك وهو ما ردلكيش كرامتك. انا بقولك كده ليه؟ علشان اهم شيء في الدنيا ان احنا نتعامل في الامور الحساسة جدا دي بتعقل، لان العقبات اللي بتيجي بعدها او العواقب اللي بتيجي بعدها بتبقى سيئة جدا، ممكن يكون فيها قطيعة بينك وبين الأسرة بحالها، ممكن يكون فيها مشاكل زوجية هتتكون وهتتراكم بينك وبين زوجك، ممكن يكون لها تبعات كتير جدا. فعشان كده الامور لازم تتعالج بمنتهى الحكمة، وحطي في دماغك انت لا اول واحدة ولا اخر واحدة اختلفت مع حماتها، اوكي، وحطي في دماغك حاجة تانية، ان مفيش مخلوق على وجه الارض هيشوف امه بيتهد فكرتها ورأيها وكلامها وهيسكت، الفرق بس ان اخوه تعامل معاكي بوقاحة شوية، قد تكون ثقافته كده اخلاقه كده هو طبعه كده، فانا ما بقولكيش تهوني، ولكن اتعاملي مع الموضوع بمنتهى الحكمة.

0: المشاعر المكتومة لا تختفي، بل تتحول إلى حنين أو ألم أو ذكرى ترافق صاحبها كلما مر الزمن. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الكتمان. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. مساء النور على حضرتك. أنا هبة سيد من الفيوم، 37 سنة، وفخورة متابعة حضرتك من أيام وأنا في ثانوي. والله حلقة حضرتك بستناها من أسبوع لأسبوع وبتفصلنا عن هم ومشاكل. ربنا يبارك لحضرتك في يوسف ونايل، ربنا يخليكي يا هبة. هو ناير بالره، ناير، ولكن أنا بشكرك طبعا على دي، محبة كبيرة منك. بتقول ينتهي الإنسان حين يشفق على نفسه، وأرجوك عاوزين حلقة عن معاملة الأم الصعبة لأولادها وتكلم عنها، لأنها أساس أي مشاكل وبلاوي بتحصل دلوقتي. الجيل اللي طالع طالع متدمر نفسيا من اللي بيشوفه، بينعكس على كده في الحياة والمستقبل، يا إما انتحار وخلافه. أنا والدتي كانت دايما تقول لي كده، خدي طرحة وشنقي نفسك، لولا إيماني بالله والله كان زماني مش موجودة. علشان كده بقول لحضرتك، علشان حاسة بأي حد عنده أم زي كده وعاوز حضرتك تتكلم عن ده بجد. حاضر يا فتحت أمرك. الكتمان لا يفيد بشيء، بل يجعل الإنسان دائما يحترق من الداخل. محمد أبو راشد، حبيبي حمادة. أصعب كتمان هو كتمان الظلم، لما تتظلم من غير أي ذنب. وأنا خطيبي أنا وخطيبي اتظلمنا جامد قوي، بس إن شاء الله ربنا هينصفنا. وبقول لخطيبي مصطفى عمري ما أنسى ذكرى أول مرة جت لنا البيت وطلبت إيدي، وبقول لك وقتها كانت مشاعري باينة في عيني وعينك، رغم كسوفنا هتفضل أجمل حاجة في حياتي. ربنا هيجمعنا وترجع لي بألف سلامة ويكمل قصة حبنا بالبيت الطيب والذرية الطيبة. زي قلبي وقلبك، بحبك قوي يا نور عيني من بندقة. صباح الخير يا دكتور أسامة. أصعب حاجة إنك ممكن تحب حد بكل طاقتك وإنت بتكون عارف إن العلاقة دي مش هتنجح، وتكتم في نفسك كل الحب ده. والله والله بيوجع قوي قوي قوي. إسلام أبو علي. بص يا إسلام، في حاجات كده بنبقى إحنا شايفينها وعارفينها، والمفروض خلاص شايفين إن ده مش هيكمل، يبقى إحنا المفروض نبقى مأهلين نفسنا إن الموضوع ده مش هيكمل، فيبقى نبعد في هدوء بس وما نفتحش على نفسنا الباب ده. صباح الخير يا استاذ اسامه. انا احمد حسين. مفيش حب صالح، كله بتاع مصالح. يا ريت اغنيه تامر عاشور الجديده. اسف. اسوأ انواع العلاقات هي اللي بتدفعنا للكتمان كمصير حتمي للاستمراريه، سواء في كتمان حقيقه مشاعرنا في علاقه عايشينها بالفعل، او علاقه حب من طرف واحد. منتهى البؤس انك تفضل تدعي لحد بالسعادة وانت عارف ان سعادته مش هتكون معك. محمد جاد. انت بتتكلم عن الحب من طرف واحد، ده حالة يا محمد. وفي قد تكون الحب من طرفين، ولكن في كتمان من الطرفين لان لا يجوز. وقد يكون ذكريات حب قديم وانت مضطر تكتمها جواك علشان تخنقها وتفضل تخنق فيها، وخبرك لحد ما تموت. ويعني وده برضو في حد ذاته كتمان. ما النهاردة انت لما بتخنق حالة معينة جواك بتقدر تموتها، فده برضو كتمان. صباح الخير يا بروفيسور الحب. المشاعر المكتومة لا تموت ابدا، انها مدفونة وعلى قيد الحياة، وستظهر لاحقا بطرق بشعة. من سامح ناصر. مش عارف اعلق على الرسالة، لاني ممكن اكون برضو مقتنع شوية بالكلام اللي انت بتقوله. على فكرة يا جماعة، علشان اكون واضح وصريح معاكو، مفيش كتالوج، مفيش مانيوال، مفيش الورقة بتاعت ضبط الإعدادات دي اللي بتيجي مع الأجهزة اللي بنشتريها، مفيش instructions. كل حالة في الحياة إنسانية متفردة. فده اللي مخليني على مدار 23 سنة يعني أنا كني مرمي في خلاط بيلف بيا، يعني خلاص دماغي ساحت من التفكير. طيب بقيت بخاف من بكرة، مش علشان ضعيفة بس علشان كل مرة كنت بقولها بقى أحسن واتصدمت. الخوف ما بقاش إحساس، بقى عادة ساكنة جوايا، بقى بيخليني أتردد في كل خطوة، أحسب ألف حساب لأي حاجة جاية. بس الحقيقة اللي محدش شايفها أن رغم خوفي بكمل بمشي أنا وقلبي مكسور، وبحاول وأنا تايهة وبستحمل وأنا مش قادرة مش جبانة، بس أنا اتعلمت أن بكرة مش مضمون، وأن الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان في ربنا وبس. وهفضل أقاوم الخوف ده لحد ما يجي يوم وأبص لبكرة من غير ما قلبي يرتعش من ديدي. بص يا ديدي، انا لسه عامل فيديو بقول فيه مفيش امان. اوعى تتخيل ان في حاجه فيها امان، لا في امان في الجاه ولا في العز ولا في المنصب ولا في الكرسي ولا في الفلوس ولا في الصحه ولا في العزوه ولا في العيله ولا في العيال ولا في حاجه. مفيش امان على وجه الارض مضمون خالص. الأمان الوحيد اللي الإنسان لازم يتشعبط فيه هو أمانك، هو إحساسك بالأمان، بإيمانك بأن ربنا مش هيسيبك. لأن المصايب هتحصل، الفكرة ربنا هيسندك إزاي في المصيبة. فأنت لو عندك القناعة دي أو عندك القناعة دي أن هيحصل حاجات، ما فيش حد بيعيش حياة وردي من الألف للياء، لا هتحصل كل الابتلاءات هتحصل، ولكن ربنا هيتعامل معانا ازاي في الابتلاءات دي هي دي القضية. اكون واثق ومتأكد ان انا مسنود على ربنا وان ربنا هيسند وهيدبر كده، انا هشعر بالامان. ده الحل الوحيد في المطلق كده للشعور بالامان. واسير وحدي والحياة كأنها نغمات حزن صامت بفؤادي، من بسيمة رمضان. أحيانا تكون في الأمس الحاجة في أمس الحاجة للحديث، ولكن نتذكر أن الصمت كان أكثر إخلاصا لأحاسيسنا الغير مرتبة في صمت. من مصطفى خالد. وساعات بتتكتم وتسكت، ما أنت مش قادر تنطق. عندي حب كبير لمثل مصري قديم، لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر. من هاجر. أمي اللي كانت بتقول ده، أمي كانت بتغوي الأمثال، كانت تقولي لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر. مش فاهم إيه السر، يعني لما يجي لك حد أو بتتعامل مع حد أو في موقف لا تذم ولا تشكر، يعني اقعد اتفرج راقب كده سنة وست أشهر. طب ليه مش ست أشهر بس وليه مش سنة بس؟ برضو ده سؤال يستحق الإجابة يعني. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أسامة؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله كويس. أنا إيمان.
0: أهلا بيك يا إيمان. إيمان كم سنة؟
1: 33.
0: مرتبطة يا إيمان؟
1: والله أنا كنت متجوزة ولسه منفصلة.
0: بقالك قد إيه منفصلة؟
1: يعني بقالي شهر.
0: بقالك شهر.
1: بس القرار ده كان ناتج عن زمان، يعني كان نفسي اوصل لكده.
0: يعني انت اللي خدتي القرار ده، انت اللي طلبتي انفصال؟
1: ايوه طبعا، وخدته بعد معاناه من التفكير والمحاربه ان انا عايزه انفصل.
0: عندك اولاد يا ايمان؟
1: معايا 3.
0: ربنا يخليهم لك. طيب احكي لي ايه الحدوته.
1: احكي لك عشان تفهم، عشان تقدر تديني حل، لاني انا دموعي نشفت، مفيش دموعي قدام.
0: ما يمكن دموعك ما نشفتش، يمكن هديتي واستريحتي.
1: ممكن، بس حزني على اللي انا فيه وحزني على اهلي اللي انا بلا اهل. ده خلاص دموعي نشفت من ناحيته. انا قلت لما اتجوزت كان عندي 18 سنة. اختياري كان، انا اللي اخترت، بس اختياري كان ناتج عن حاجات كتير. انا اخترت غلط. وانا كنت عارفة ان انا بختار غلط. بس اختياري الغلط ده كان ناتج ان انا اخرج من اهلي. انا كان عندي 9 سنين او 10 سنين يعني لسه كنت بيبي. كان والدي بيسمعني كلام اكبر الالفاظ اللي انت ممكن تسمعها قدام الناس وقدام جيراني.
0: يعني كان بيوجه لك انت الشتيمه ولا انت بتسمعيه وهو بيتكلم؟
1: لا بيوجهها لي انا. هو كده انت فاهمني يا كذا ويا كذا ويا كذا. فكنت عايشة في ضغط. كانوا أهلي دول أنا لو عملت غلطة قد كده كان يطلعني كده دور ثالث عندنا. غير يعني مش متوضب وبالسلك بتاع الكهرباء ويفضلوا يضربوا فيك لغاية ما هم يتعبوا. مش انت اللي تتعب،
0: هم كلهم بيضربوا يفضلوا يضربوا فيكي ولا ولا هو لوحده بابا؟
1: لا كلهم
0: كلهم. اللي هو مين؟ بابا وماما واخواتك؟
1: جدتي ووالدي.

0: شعبيه الزمن تاني، هعمل كده تاني وثالث ورابع. لان هي حتى لما رجعت برضو يا اسامه فلقيت برضو يعني مفيش حاجه اتغيرت، بالعكس بقى اسوا. ما علينا، اتجوزت وكان اختياري غلط بس كان هروبا من اللي انا فيه. فلما اتجوزت ولقيت اختياري بقى غلط وغلط وغلط، خلاص انا اتحطيت في امر ان انا هفضل مكمله، لاني انا هرجع تاني لنفس المكان اللي انا كنت فيه. ثم انا كنت بنت وكان بيقول لي كده، امال لما ارجع متجوزه هيقول لي ايه؟ فكملت ومشيت مع بني ادم عديم النخوه ما عندوش رجوله، اللي هو لدرجه لو جيت قلت له فلانه اتحرش بيا يقول لي اعتبريه عبيط. اتهجم عليا وكان عايز يخطفني، وراح سال اخوه واخوه قال له اه قلت لها كده، في ايه؟ ما عمليش اي حاجه، ما عندوش شخصيه ما عندوش كرامه. انا لما حد بيعاكسني انا ما بسكتش، لان هو ما بيجيبليش حقي، فانا كنت باخد حقي بنفسي. كان يقول لي لا انت بتشوشري المفروض تسكتي، يعني طب انت منتظر مني ايه لما واحد يمسك عضو من اعضائي ويقول لي اعتبريه عبيط؟ خلاص هو سقط من نظري كراجل، حتى كعلاقه زوجيه مفيش. وده اكتشفته بعد 8 سنين جواز، لاني انا كنت من البيت للمدرسه ما عنديش اختلاط باصحاب، لاني كان والدي شديد جدا وكان ممنوع تقعدي مع اصحابك، ممنوع تروحي فرح زي دلوقتي كده ما الدنيا ماشيه. فيا اسامه فاكتشفت انه حتى العلاقه الزوجيه هو مش موجود فيها اصلا، كان كل ده عامل لي مشاكل طبيه، واستعوضت ربنا وقلت خلاص.
1: مشاكل طبيه يعني هو ما كانش موجود ولا ما كانش؟
0: لا موجود، بس هو يعني
1: على قد
0: على قد خالص يعني. هو بيخلف، بس اللي الدكتوره فهمتوني ان هو بيخلف بس هو كجنسين هو يعني مالوش بكده. حاول ياخد علاجات كتير وطبعا جابت معاه نتيجه عكسيه خالص. فانا استعوضت ربنا وخلاص، وكنت مكمله حياتي والدنيا دي. بس اللي حصل ان انا بقيت اشتغل واصرف، ابتديت بقى هناكل ايه؟ هناكل كذا بالنص، العيال عايزين لبس بالنص، ابتدت الحياه ان انا بصرف على نفسي وبدفع بالنص. خلاص انت لازمتك ايه في حياتي؟ خلاص كبرت وفهمت يا اسامه نضجت. فانا كنت اعرف حد، بس ده ملوش علاقه والله يا اسامه خالص بطلاقي. طلاقي انا كده كده كنت واخده قراره، بس كنت مستنيه الوقت اللي انا اقف فيه ايه على رجلي. اتعرفت على حد هو متجوز، وكانت العلاقه ما بيننا عادي ما فيهاش اي سير الجواز، مجرد ان هو كان بيحكي لي مشاكله وانا يعني كنت بفضفض معاه. بس العلاقه دارت عادي وما فيش اي مشكله، لغايه ما هو جه وقت قال لي يا هتكملي يا خلاص، لاني انا مش هقدر اكمل على كده.
1: هتكملي يعني تتجوزوا؟
0: يعني اتجوز يا هتفضلي على طريقك ده، والله يسهل لك ايه حالك عشان انا ما اشيلش ايه ذنب. انت قلتي بس اهم حاجه ان انت تبقي عارفه وانت بتطلقي ان القرار كان قرارك، ما تجيش مثلا بعد كده تقولي لي ايه ده انا خربت بيتك، ودي يعني حاجه فعلا انا كنت عاوزاها. هو كان بيصرف عليا اسامه، قعدني من الشغل، كان كل مصاريفي يبعتها لي الشخص الثاني ده، كان بيصرف عليه هو راخر. اي حاجه عاوزها اللي هي تافهه يا اسامه، اللي كانت بالنسبه لجوزي دي تافهه، هو كان يجيبها لي وبالافات.
1: وجوزك كان شايف كده وما بيتكلمش؟
0: شايف وما بيتكلمش. انا طلعت صيفت يا اسامه لوحدي انا والعيال، وجوزي قال لي انا راجل مش بتاع فسح.
1: طيب ما سالكيش جايبه الفلوس منين بتاعت المصيف ولا؟
0: لا ما سالنيش. والله يا اسامه اسبوع وما سالنيش، كنت بكلمه في التليفون وبقول له ابعت 500 جنيه عشان العيال وكده، بيقول لي عاوزه حاجه، قلت له ابعت 500 جنيه. قال لي طب بعدين نشوف الموضوع ده، وقفل معايا اسامه. ولا سالني جبت فلوس منين ولا مع مين ولا مفيش الكلام ده، ما عندوش نخوه خالص يا اسامه. فرجعت من المصيف انا مكرره زي ما هو اتكلم معايا الشخص ده، رجعت من المصيف طلبت الطلاق. المره دي طلاق طلاق طلاق، المهم انا اتطلقت في 4 ايام. الشخص ده مكمل معايا ولسه بيساندني وبيدعمني ومصاريفي كلها بيبعتها لي. فانا انسانه صريحه وصرحت امي وقلت لها الدنيا معايا 1 2 3. طبعا والدتي فضلت تزعق.

0: تقول لي لا هو اللي يبقى هو اللي صفر في ودانك والكلام ده وهيسيبك والدنيا والدين. الشخص ده قال لي انا لو عايزاني امضي على وصل امانه انا امضي على وصل امانه. انا كل الحكايه ان فيه 3 شهور عده ما ينفعش ان انا ايه
1: اتجوزك في فتره العده.
0: بالظبط كده. المهم والدتي جت ظروف عملت عمليه فهو كان قبل ابنها كان موجود. ابنها ما جاش اصلا يوم العمليه اللي هو اخويا والشخص ده كان موجود وصرف فلوس والدنيا والدين وفضل لغايه ما هي فائت وبقت كويسه. قال لها انا هتكل على الله على شغلي وجي مره واثنين وثلاثه وما كانش بيجي فاضي. فوالدتي مبدأها الفلوس
1: فعجبها الحال
0: عجبها الحال والدنيا ديت. ولما جيت بتكلم معاها طبعا انا هنا عندي هنا في جهازي هو الشخص ده بيقول لي ان هو هيجيب كل حاجه بس طبعا البني ادم لازم يبقى عنده شويه دم يعني. فطبعا انا هنا عندي ثلاجه عندي بوتاجاز عندي غساله. فانا قلت له ايه انا عندي الحاجات دي وعندي اوض النوم والكلام ده. قال لي لا انا اي حاجه هو كان يعني اوض النوم والحاجات دي انا ما تلزمنيش انا ايه انا هجيب كله جديد. وقال لي هدومك انا مش عايز القديمه انا هجيب جديد والحاجات المطبخ انا هجيبها جديده. فخلاص ماشي لو الثلاجه والغساله والحاجات الرفيعه دي بس تجيبيها خلاص ماشي ماشي ماشي. ولا اكتب لك قايمه وهكتب لك مؤخر. وجيت لما جيت كلمت اخويا وقال لي يعني كان فكر عرفي والكلام ده قلت له لا ده رسمي وهيكتب لي قايمه وشقوقي وذهبي وكل حاجه. فاخويا قال لي خلاص تمام. اخويا متعلم وقال لي خلاص طالما مش هتعملي حاجه غلط فانا معاكي والكلام ده. والدتي تقول لي ايه او سابا تقول لي ايه خليه ما يعني هو لو شريكي ما تاخديش حاجه من اي حاجه من الحاجات اللي هنا دي وياخدك زمانك كده. فازاي طيب يعني ازاي يجي لي عين اقول له اكتب لي قايمه طب انت كل ده عشان تاخدي الحاجات دي انت. فطلب بتقول لي هو انت ماليه ايدك منه. قلت له والله الراجل قال لي من كتر حسن نيته امضي لك على وصل امانه لحد ما الثلاث شهور ايه يخلصوا. فتقول لي ايه لا هو ما يمديش على وصل امانه يديكي مبلغ في ايدك. فبقول لها مبلغ في ايدي ازاي؟ قالت لي اه ده فلانه اتجوزت وقبل ما تتجوز كان مديها 20,000 جنيه. قلت لها لا ده كده بتاخد حق ايه؟ يعني معلش هي حق الايام اللي هي هتقعدها معاه. هو بيبعت لي مصاريفي وبس. مشكلتي مع والدتي الفلوس وتمسك بنتي اللي عندها 9 سنين تقول لها امك هترميك وهتسيبك عشان راجل.
1: انت دلوقتي قاعده عند والدتك؟
0: انا قاعده عند والدتي.
1: يعني سبتي بيتك وقعد عند والدتك؟
0: لا لا لا انا كنت اصلا متجوزه وقعدت عند والدتي لان هو كان عديم الشخصيه معرفش اصلا ان هو يعرف بيت ابوه. فتقول لبنتي امك هترميكي امك هتعملك خلت بنتي الصغيره تعيط تقول لي وانت هترمينا عشان الفلوس. وتخلت الشخص اللي هيتجوزني ده هو عندها وهي عامله العمليه تقول له بكره تشمع تشبع مقلته من الناس كلها بسبب جوازتك من بنتي. بكره امك تمقلتك بكره امك تقول لك جبتها بعيالها.
1: هو مش عارف ظروفك مع اهلك وعارف المشاكل من البدايه كانت عامله ازاي؟
0: انا ما اقدرش اقول له كده قدام. هو كل اللي هو فاهمه ان والدتي بس صعبان عليا ان انا همشي بس انا صعبان عليا ان انا اقول له الحقيقه. مش عايزين يشوفني وحش كفايه الفضايح اللي كانت قدام ابو عيالي. كفايه كسرتي قدامه كفايه اب رامي بنته ومشي للبلد بحالها كلها يقول لي مش بنت انت جاي بعد 33 سنه تقولي ان انا مش بنتك. فاضحني في كل حته ابوس. انا مش عارفه انا مش قادره اواجهه بالحقيقه وهو مش قادره ان انا اكسر نفسي قدامه راح.
1: طيب بصي هقول لك حاجه. بصي احنا كل اللي فاضل عندك شهرين.
0: ايوه
1: مش كده؟ اقعدي اتكلمي.
0: انا قراري ده غلط يا اصلا؟
1: لا خلاص قرارك انت قرار خدتيه والدنيا مشيت وخلاص احنا في امر واقع. انت تتكلمي مع بنتك بس فهميها قولي لها حبيبه قلبي انت لازم تبقى عارفه ان الدنيا كلها في كوم وانت في كوم. لو هشحت بيكي في الشوارع ما انا مش هستغنى عنك. لو هستغنى عنك
0: كان شرط اساسي معايا ان ولادي معايا.
1: حلو.
0: فهو جه ساعتها قال لي طب هنفترض ان ابوهم سخن شويه واتضايق وقال لك هاخد عيالي.
1: مش هاخدهم ما تخافيش طالما هو كبير. أيوة. كده مش هياخدهم.
0: ايوه مش هياخدهم. انا قادر عمال اصنعهم كده وديتي شايفه الخرا بس مش شايفه تفاؤل خالص.
1: طيب انت حاولي بس اهم حاجه بنتك تظبطي الدنيا معاها بحيث ان هي برضو تبقى عارفه ومطمنه دي اي اول حاجه. وبعد كده امك هتقول لك اعملي واعملي، قولي لها طيب يا ماما باذن الله كل حاجه هتبقى حلوه، سيبيها بس كده يعني، هوديها في الهوا يعني، وحاولي ما تخليهمش يعني يتقابلوا مع بعض كتير هو وامك.
0: المشكله ان هو هيجي يوم الجمعه يشوفها، لانها طبعا روحت من المستشفى.
1: قولي لو حصل اي حاجه، قولي له اي حاجه انت سامعها من والدتي، ما يعني ست كبيره ودماغها مش مظبوطه، فما ما تحطش في دماغك قوي. اللي بيننا وبين بعض ده دي حاجه بيننا انا وانت، اهلي ما لهمش فيها. فيعني انا حبي ومشاعري تجاهك والارتباط اللي بيننا وهو خلافه، وده موضوع اي حد يقول لك اي حاجه اقول له طيب وربنا يسهل وهو خلافه، خلاص ما تحطش في دماغك يعني. مش عايزين وش، احنا عايزين حياتنا تتظبط، وخلي الامور تمشي واحده واحده لحد ما الامور تتظبط. ولكن اللي انا مستعجب له يعني، طبعا الله يكون في عونك في شكل الحياه الوحشه اللي انت عشتيها دي، ولكن الزوج اللي بيوصل بيه الحاله ان هو يبقى جبله بالشكل ده، مراته تتعاكس وتقول له فلان بيتحرش بيا، فلان بيعكسني، فلان بيعمل، ولا يفكر ولا تتهزله شعره، ده يعني مش فاهم يعني جنسه ايه ده؟ انا مش فاهم يعني. المفروض الراجل لما يشوف موقف زي كده يعني دمه يفور. انا مش عارف الرجاله اللي بالشكل ده دي بتتعامل ازاي، على الاسف يعني.

0: حين تحب بصمت طويل يصبح قلبك شاهدا على قصة لم يقرأها أحد. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الكتمان. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. صباح الخير يا دكتور، ممكن أخذ رأي حضرتك في موضوع ارتباط كان من طرف خالتي. هي كانت اللي جايبها لي عروسة، شفتها وتعرفت عليها وعلى أهلها من سنة، وكانت علاقتنا تمام، وفجأة لقيتهم متغيرين معايا في كل حاجة. ممكن علشان أنا اديت الثقة زيادة عن اللزوم لخالتي، أنا شاكك فيها إن هي سبب في فشل الموضوع، علشان والدة البنت وخالتي أصدقاء من زمان، وكمان علشان أنا كنت خاطب بنت خالتي من فترة كبيرة وما حصلش نصيب، وكان في مشاكل بيني وبين خالتي بسبب الموضوع ده، بس خلاص الموضوع انتهى. وكمان أنا مكلم أصدقاء ليا يشوفوا لي عروسة بنت ناس طيبين وتكون مناسبة، علشان بقى عندي 36 سنة والعمر بيجري، ونفسي أفرح بجد من قلبي وأفرح أهلي، علشان أنا حزين جدا بسبب الموضوع ده. بالله عليك انصحني بالقرار الصحيح يا دكتور أسامة. تحياتي لحضرتك، محمود عبد العزيز. بص يا محمود، ما تخافش قوي، يعني 36 سنة انت ما فتكش القطر، يعني عادي، يعني الدنيا لطيفة، ما كل الأمور هتبقى تمام. أول حاجة، كون ان خالتك كنت خاطب بنتها وحصل مشاكل، وفي مشاكل بينك وبينها وهي اللي تجيب لك عروسة، فتأكد ان في يعني حاجة مش مظبوطة. أما بقى انك تكلم حد من اصحابك يشوف لك عروسة، مش عيب انك تشوف عروسة واثنين وثلاثة، لان ممكن لو انت قلبك مش مرتبط بحد والعروسة قلبها مش مرتبط بحد، وتشوفوا بعض تعجبوا ببعض، الامور تمشي، وتبقى كمان جوازة عن حب، فما فيهاش قلق. بس ما تسرعش في قرارك، ما تجريش وتقول لا لازم الحق اتجوز خلاص، يعني انت مش في الوقت الضايع ابدا، انت في الامان وبراحتك خالص، والامور هتبقى زي الفل. والحب من طرف واحد رياضة ممتازة. بتجري ورا حد وهو اصلا مش مشارك في السباق. من محمد جات. والله يا محمد، صباح الخير يا استاذ اسامة، ببعت سلامي لحبيبي ابو ملك وحنين، وحشتنا قوي يا حبيبي بجد، كل ما الدنيا بتضيع علينا هنا بيبقى نفسنا تكون معانا، علشان عارفة انك ما كنتش هتخلي اي حد يزعلنا، بس الحمد لله فرج ربنا قريب ان شاء الله. احنا الحمد لله كويسين. محمد راح يخلص الورق بتاع المشكلة يوم السبت، وهجي لك قريب ان شاء الله. حقيقي حقك علينا، انا عارفة اننا تأخرنا عليك قوي، بس غصب عننا وحشنا قوي. من اسماء جبر. يا قلب، كم اخفيت من حزن ومن ألم حتى غدوت على الأيام معتادا. بسيمة رمضان. أصعب شهادة هي شهادة القلب على حب محدش اعترف بيه. قلبك بيبقى الدفتر الوحيد اللي كتب فيه القصة ومحدش أراه. لأنك مش قادر تفصح، مش قادر تطلع اللي جواك. هو يا أستاذ أسامة، لو حد مفروض إنه كان بيحب حد قبل الجواز سنتين وسنة وست سنين جواز، يروح يتجوز عليها، وده يبقى ايه بالظبط؟ ده يبقى مش عارف اسميه ايه، يعني مش عايز بس اتسرع في ان انا اسميه، ولكن في خطأ. ما انا ما اقدرش احكم برضو الا ما اعرف كل الاطراف القصة، يعني اكيد في حاجة حصلت غلط، اكيد يا هو انسان ما كانش بيحب، يا انسان هوائي، يا حصل مشكلة كبيرة بينه وبينك، يا مشاعره اتغيرت من ناحيتك بسبب اهمالك ليه او او او او خلافه. يعني حب يعني الحب ممكن برضو مليون حاجة تجرحه، يا تلعب في دماغه، يعني حاجات كتير جدا. يعني غادة المستكاوي بتقول لي صح جدا. والله يا غادة صح جدا. المكالمة اللي فاتت دي يا أسامة تعبتني، في بني آدم كده من ما مايكل بن ممدوح. في بني ادمين كتير كده، ده في جبلات بالهبل عشان تبقى عارف يعني. قاعده ثابته من يتجاوز حدودك لا مكان له في حياتك، من هبه عبد الله. مساء الخير من ندى علي، ازيك يا ابو وعد، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا جوابك وصلني وانا جايه يوم الخميس، واللي انت عاوزه انا جبته لك، بس انا زعلت من كام حاجه كده. لما تكون عاوز تقول لي حاجه قول لي انا، وانا الحمد لله عارفه انا بعمل ايه. بحبك قوي يا ابو وعد. صباح الخير يا سمسم، بسمعك من كفر الشيخ، الرجاء الدعاء بالشفاء العاجل. تحياتي طه الزواوي وصبري الزواوي. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويعني ويعدي ازماته على خير. مساء الخير يا أس، اتمنى تكون بخير. نعمل ايه في فقدان الشغف؟ تجديده يا احمد، من احمد بصلحي. تجديده، اعاده النظر للامر بشكل تاني. لان احنا لما بنبص الحاجه بشكل سلبي بنفضل شايفينها سلبيه، انما لما بنبص بشكل ايجابي بندور على الحاجه الحلوه اللي فيها، ممكن يعني نعيد تاني الشغف وتغيير طريقه التعامل. يعني اخت جوزي شتمتني على الواتساب وانا ما ردتش، بعدت عنهم فتره وكنا في مشاكل انا وجوزي بسبب انه ما جابليش حقي، ولا حد من اهله كلمني خالص ويقول لي معلش. حتى من كام يوم قلت له مشاكلنا زادت، خلينا نروح لمامتك ونلم الدنيا. رحت انا وهو، اخته فتحت وسلمت بايديها بس كده، وقعدت ماسكه الموبايل، قعدت ماسكه الموبايل، طريقتها كانت وحشه. هو نفسه اتضايق وقعدنا 10 دقايق وقال لي يلا عشان نمشي. خطوبتها كانت من يومين، قلت له ما تروحش، قال لي علشان العريس ما يتكلمش. انا هروح تقضيه واجب، راح فعلا بس لقيته مصورها وماسك الصور على الموبايل، ماسح الصور على الموبايل، نزلوا فيديوهات وكان بيرقص معاها. انا مخنوقه جدا من موقفه وتعبانه، ومشاكلنا بقت كتير جدا، وفي الغالب خلاص هنتطلق. قلت له خليك واضح تقول لي، مش هعرف اجيب لك حقك، كنت هعرف انا اني ماليش راجل اتسند عليه يجيب لي حقي، اعمل ايه؟ على فكره اللي بتتكلمي فيه ده لسه كان فيه مشكله شبهه، انما الراجل هنا بيبقى ما بين سلاحين مقص، انت بتدوسي من ناحيه واخته من ناحيه. يعني المكالمه اللي فاتت اخوه هو اللي شتمها، هنا كان لازم يقف. انما اخته يعني انا اول حاجه مش عارف سبب المشكله ايه، وبرضه حتى لما رحت وهو قال لك يلا يلا يليت ومشيته علشان ما تحصلش، ما يعني خلص هو حاسس ان الموضوع مش مظبوط، بس ما كانش ينفع ما يروحش فرح اخته برضه، لان ده مبني عليه بلاوي كتير جدا ممكن تحصل. واخوها وجوزها بقى يقول لها انت وشوف اخوك ما عبركيش والحكايه، يعني ليه نفتح ابواب كده؟ في هدوء كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي قدام، بدل ما الدنيا يعني تولع فجاه كده وما نبقاش عارفين نلمها. واتكلمي معاه وقولي له بس من غير اهانات. لما تقولي له اصل ما فيش راجل ياخد لي حق، انت كده بتهيني لا يعني خلي الامور الطف من كده. مساء الخير، الصعب في الحب هو البعد، ان تكون أن تكون نفسك تتواصل مع اللي بتحبه بس هو كأنه اختفى ومش عارف توصل ليه. قلبك بيتقطع من غيره وهو ما يعرفش فين، علشان مجرد مشكلة صغيرة جدا. من أسماء. أكيد ربنا مش هيساوي ما بين اللي طالع الساحل واللي طالع عينه. الله العظيم الناس عنب عنب. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازاي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: يعني مش مهم قوي.
0: طيب كم سنه؟
1: 33.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه. اعتقد يعني.
0: اعتقد؟ ايه اعتقد دي؟
1: يعني بين البنين كده complicated زي ما بيقولوا.
0: طيب احكي لي ايه الحكايه.
1: هو انا متجوزه بقالي 11 سنه. وعندي ولدين. الفكرة بس ان انا يعني مشكلتي اعتقد زي موضوع حلقة حضرتك النهاردة بتاعت الكتمان، هو على طول ده اللي انا اكتشفته مؤخرا، يعني ان هو عايزني ابقى كتومة، يعني اكتم. هو مش عايزني اطلع اني يبقى اشكي احكي اعاتب، الحاجات دي هو مش عايزها، عايزها تفضل جوايا وما عملهاش وما اتكلمش فيها عشان امورنا تفضل مستقرة. اللي حصل ان انا هو مسافر بقاله سنة وانا هنا لوحدي في مصر بالولدين، يعني في محافظة غير محافظة اللي اهلي فيها وغير محافظة اللي اهلي هو فيها. انا اعتبر انا برضو زي غربة، ما عنديش هنا حد خالص. فبقاله سنة ما جاش، ومع ضغط الولاد والمشاكل والدنيا والدروس والمدارس والحاجات دي، ما انا برضو يعني عندي ضغط ومسؤولية كبيرة لوحدي. فجيت اشتكيت له بعاتب والولاد وتعبني وتعبت وكذا وكذا وكذا حصل. فهو طب اعمل ايه؟ لحد ما انفجر فيا وقال لي، يعني قال لي حاجة مش حلوة، يعني قال لي غوري في داهية بقى، وقفل في وشي السكر. بس فانا اتصدمت شويه لان مش دي لغه الحوار بيننا، مش دي الطريقه بتاع التعامل.
0: طب ما فكرتيش ان هو ممكن يكون كان مضغوط في حاجه معينه ومش قادر هو كمان يتكلم؟ اذا كان هو بينصحك بانك ما تبقى فيه كتمان، ممكن يكون هو كمان عنده بيكتم واخد على كده وما بيصرحش، ولكن وصل لمرحله انت بتشتكي في وقت هو مضغوط جدا ومش عارف يعمل ايه فانفجر. ما هو كلنا ممكن بنغلط.
1: ممكن وارد، وانا يعني اعذر عادي، يعني اعذر. اللي حصل بعد كده هو اللي مش مفهوم او مش منطقي، ان هو فجاه يعني اختفى وانا كنت زعلانه، فحاول يكلمني كل شويه، انا ما كنتش برد، كنت برد على القد كده يعني، لحد ما جه قال لي احنا افضل طريقه والحل خلاص ان احنا نتطلق، ان احنا ننفصل، احنا خلاص ما ينفعش.
0: كل ده عشان قلت له ولادك ما تعبني.
1: هو حضرتك دايما اي مشكله تحصل بينا دي في بقه، يهددني ان هو يسيبني، يهددني ان انا هطلقك، يهددني ان انا هسيبك كده. وانا يعني ايه، شخص عاطفي جدا ومرتبطه بيه جدا جدا وبحبه جدا وبحب الولاد والبيت. فحتى لو انا اول غلطات جاي طبعا عليا الترابيزه بعدين، فيوصلني ان انا بعد الكلام بقى اللي بيقولوا لي ده، انا اللي اروح واتذلل عليه واتحايل عليه وخلاص، طب ماشي وخلاص وحصل خير وحقك عليا وكده، وانا اللي راجع حتى لو هو اللي غلطان في اكبر المشاكل. المشكلة الأخيرة دي إن طب ليه، طب إيه، لا هو خلاص هو ده أفضل حل، أنت كويسة، أنت تمام، أنت جميلة، أنت مفيش مشاكل، أنا اللي مش كويس، أنا اللي هظلمك كده معايا، أنت كده هتظلمي معايا، أنت لسه صغيرة.
0: ده في استهبال كده،
1: ده حاجات غريبة. قلت له طب ازاي، لا وما ينفعش، احنا بقالنا 11 سنه متجوزين، وقبلها اربعه مرتبطين، واحنا متجوزين اصلا صغيرين جدا، متجوزين 23 سنه اول ما اتخرجنا من الجامعه ولا كده، فازاي وتهون عليك، لا خلاص، لا ما فيش فايده. اعتبريني، قلت له انت يهون عليك ان انت بتبيعني وتبيع الايام اللي بينا دي، اعتبريني ان انا بعت، لو هي ده كده كده، وياريت ما تتكلميش معايا وخلاص، وبلغي اهلك وبلغي اهلي وامشوا في الاجراءات.
0: ده بايع يعني،
1: ده كده خالص بقى.
0: وانت عملتي ايه؟
1: يا اختي طب ليه، طب لا ما ينفعش، وازاي، وانا بحبك وانت حبيبي واحنا ملناش الا بعض بكل حاجه. اهلي او صحابي او كده كانوا يقولوا لا ده بتكلميهوش، لا ده يعني،
0: لا بصي، ما انت برضو انسانه وعندك بيت واسره واولاد و11 سنه وعايزه تحافظي عليهم، يعني ما اقدرش الومك قوي. ممكن يكون في لوم متوجه ليكي بس مش قوي، لان برضو اللي مش حاسس بالوجيعه غير اللي عايش فيها، يعني انا مقدر انت عندك صدمة ووجيعة ومش يعني، فعايزة تلحقي تحافظي على مهم. وبعد كده حصل ايه؟
1: هو كده بقى. فلو مشيت ورا كلامهم شوية وقعد مثلا يومين ثلاثة ما كلموش، هو يبعت لي مثلا عاملة ايه، الولاد عاملين ايه كده، فيحاول يتكلم على قد، فانا ابدا اتكلم واحاول اعاتب.
0: لا هنا الغلط، هنا الغلط. بصي، كتير جدا بتبقى الأزمة مؤقتة، أو بيبقى انفجار، أو بيبقى هو خد قرار وهو مش عارف العواقب بتاعته، وانتي عايزة تحافظي على البيت. يبقى أفضل شيء دلوقتي تلتزمي بيه هو الصمت. أي محاولة منك تانية هتقل من كرامتك وتحسسه انك يعني لو باع واشترى وعمل فيك اللي هو عايزه، هتقعدي برضو تحت رجليه تقولي له ابوس ايدك وابوس رجلك خليني معك.
1: ما هو ده اللي بيحصل فعلا.
0: لا ما انا مش عايزين ده، احنا عايزين بقى نقف شويه. خلاص انت عايز تتطلق وقلتها لي، وروحي كلمي اهلك وبتاع، خلاص انا في مرحله السكون، انا في مرحله السكون، انا ساكته ومش هتكلم. هيسالك ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. طب انت كويسه؟ اه في نعمه الحمد لله. مش عايزة حاجة؟ لا الحمد لله مش محتاجين حاجة، شكرا. طيب سلام سلام، ماشي باي. سيبيه كده ياخد ويدي مع نفسه، ودماغه تودي وتجيب، ويشوف هيروح فين ويعمل ايه. انما محاولة، انت حاولتي بما فيه الكفاية، ما ينفعش تحاولي تاني اكتر من كده. خلاص
1: انا حاولت كتير يعني، انا كده بقالي شهرين بتحايل عليه، وكل ما احاول اتكلم او كده واقول له طب انا مقدره ان
0: النقله بقى اللي هتحصل بتاعت ان انا بطلت اتحايل عليك دي فجاه، وممكن يتكلم ما ترديش على التليفون، وبعد كده تكلميه تاني بعديها بساعتين ثلاثه او بالليل تقولي سوري كنت مشغوله الصبح شويه مع الولاد، اللي هو انا مش فارقه معايا بقى خلاص، ده هيخليه يعيد تفكيره تاني في القصه. هيحس ان هو بيخسر حاجه كبيره ومحتاج يفوق لنفسه عشان ما يخسرهاش.
1: مش عارفة، مش حاسة، لان هو يعني كل شوية بيرجع يفكرني بالكلام اللي قاله.
0: ما خلاص، ما انا مش هديله فرصة بقى يفكرنا بالكلام ده، خلاص ما فيش مجال. انت مش انت بتردي على التليفون، ده واجبك، انت ام اولاده بتردي على التليفون. هو الراجل قال لك اتطلقي ويمشوا في الاجراءات، اوكي ماشي خلاص احنا بنمشي في الاجراءات، ما تاخدش في بالك يعني. انت كويسة؟ اه الحمد لله انا كويسة. طب مش عايزين حاجة؟ لا والله احنا تمام زي الفل، ميرسي جدا، عادي جدا. طيب انا همشي بس علشان بس الولد فيه مش عارف ايه بعمله، يلا باي باي، ودوري وشك وامشي. انت فاهمة قصدي؟
1: فاهمك، بس يعني هتغاضى بقى بعد، يعني هتغاضى واكتم بقى جوايا.
0: اكتمي بقى جواكي شوية
1: كل الحاجات الوحشة اللي قالها لي، ده قال لي كلام.
0: ما خلاص، ما احنا
1: مش عايزك، هو مش بالعافية
0: يا بنت الناس، يا بنت الناس، ما احنا كده ماشيين خلاص. هو مش قال لك هتمشي؟ خلاص انت كده بتمشي، بس بتمشي بكرامتك بقى. هو لو مش عايزك، لو رقصتي وتشقلبتي مش هيرجعك. يبقى انا بقى ما هنش نفسي
1: بيه. ايه؟ انا حاسه انه بيتلاعب.
0: ما انا برضو، ما انا بقول لك اهو،
1: لان هو من يومين بعد ما قال لي الكلام ده لقيته بيبعت لي وبيقول لي ابعتي لي الباسبورات بتاع باسبورك وباسبورات الولاد عشان تيجوا لي. طب انت اول امبارح قايل لي انت مش مريحه وانت مش كويسه وانا خلاص طهقت، انا مش قادر، انا
0: أيوة
1: مش عايز.
0: ايوه
1: تقول لي نجيب تيجي
0: أيوة يعني. ايوه انت قلتيها وعدها لك تاني. هو لو بيتلاعب بيكي ما تديلوش بقى الفرصه دي. هو اللعبه لعبه كلها قط وفار، عارفاها؟ او هي نظريه انا مش بحبش اقولها لان هي مسمى بتاعها سخيف شويه، نظريه الكلب. تجري من الكلب يجري وراكي، تجري ورا الكلب يجري منك. تخيلي انت لو نزلتي الشارع دلوقتي ولقيتي كلب في الشارع، كلب بلدي، وانت خايفه منه وطلعتي تجري، هيجري وراكي صح؟ طب لو هجمتي على الكلب، وده اللي انت بتعمليه دلوقتي، بكل احترام وتقدير انا مش قاصد ان جوز الكلب يعني، انا بتكلم على نظريه. لو هجمتي على الكلب وقمت داخله هي وهجم عليه كده، هيعمل ايه الكلب؟ هيخاف ويجري.
1: ايوه
0: بس هي الحدوته كده. الفكره هنا مين اللي قلبه اجمد، مين اللي قلبه قاعد، مين اللي يقدر يعمل يلعب اللعبه دي. هو عمال يشوط فيكي وانتي تجري وراه، فيشوط فيكي اكتر فتجري وراه، فيخبط فيكي يقولك مش عايزك، تقولي لا عشان خاطري ابوس ايدك وابوس رجلك، خلاص انت شيء مضمون. الخوف بقى دلوقتي هنا ان وصلتي الحاله ان هو خلاص يبيع ويشتري زي ما هو عايز، يقول لك اقعدي هنا ما تفتحيش بقك. حاضر حاضر يا حبيبي مش هفتح بقي.
1: انا خايفه اتكلم بقى، خايفه لو خايفه اشتكي حد
0: خايفه تتطلقي،
1: خايفه اقول عشان في ثانيه هيقول لي هيتقفل مني ما يرد ما يردش على
0: يا بنت الناس. خايفه تتطلقي؟
1: طبعا.
0: طب ما انت كده هتتطلقي، ما هو اللي انت بتعمليه دلوقتي ده انت ماشيه في طريق الطلاق. المحايله دي مش هترجعه، هتقللك. احنا عايزين نغليكي. بما ان بقى بصي، مش في مثل بيقول ضربوا الاعور على عينه وقال لك رايحه رايحه؟
1: ايوه.
0: خلاص ما هي خربانه خربانه، يبقى انا بلعب باخر كارت اللي هو انا بارده جدا ساقعه جدا، برد على قد الكلام، وما فيش غضب، ما فيش زعل، ما فيش محايله، مش بتحايل عليك ولا زعلانه منك ولا اي حاجه، الموضوع بارد جدا عادي جدا، وانا عايشه حياتي بقى. انا بشوف حياتي وبشوف ولادي وبخرج وبشوف اهلي وبلبس وعايشه طبيعي. انت بقى عايز تتطلق انت حر. طيب انا اعمل لك ايه؟ انا مش هبوس رجلك. ما هو عمر الحب والارتباط ما هو بوس الايادي.
1: ما هو قالها لي ما هو مش بالعافيه ان انا اقعد
0: معاه. ايوه ايوه وصل بيه الدرجه. ما انت اللي وصلتيه كده بالمحايله.
1: بس انا ما عملتش حاجه تستاهل كل ده.
0: واتيفر، هو اتخنق، هو قفل، هو واتيفر ايه اللي حصل، هو شاف له شوفه، هو حس انه مخنوق من الحمل والمسؤوليه. خلاص مش بالعافيه يا حبيبي، انا مش بضربك على ايدك. هي انا هبوس رجلك طز، مش فارق معايا. طالما انا مش فارقه معاك انت كمان مش فارق معايا. كده هيتعدل كده. لو في يعني احتمال ولو 1% ان هو يرجع لك كده هيرجع لك، انما بالاسلوب بتاعك ان انت ماشيه دلوقتي مش هيرجع لك. عمرها ما بتيجي بالمحايله، عمرها ما بتيجي بالزق ولا بالزن. فهماني؟ انت مش بتزني على بابا عشان يجيب لك عربيه، لا.
1: هي صعبه.
0: هي صعبة بس لو عرفتي تلعبيها هتبقي صنتي نفسك وصنتي بيتك وصنتي كرامتك. حتى لو ما رجعش وقرر ان ده قرار نهائي بالنسبة له، يبقى انت خرجتي من العلاقة دي وكرامتك مرفوعة، وهيبقى انت نفسك قدام نفسك كده انا عملت كل اللي عليا ها علشان احافظ على العلاقة دي واحافظ على الجوازة دي، وهو طلع ما يستحقش الجوازة دي ولا يستحق العلاقة دي.
1: طيب وبعد كده لو اتبعت زي ما حضرتك الطريقة بتاعت حضرتك دي وتمام وخلاص ورحنا او جينا وبقينا مع بعض، هل فعلا امشي بالدماغ ان هو ايه؟ لا ما تقعديش تشتكي، لا ما تتكلميش،
0: لا لا لا خالص بقى. ده احنا هنا هنلعب بقى، هنا هنكون بني ادمين جداد. انا لا بشتكي ولا بقول ولا بطلب ولا عايزة، وفي حالة غموض كده مخلياه طول النهار يفكر ودماغه شغالة هي بتفكر في ايه، انت فاهماني؟ بس وفي حالة تقل، نتقل بقى شوية، ما تدلقيش كده، الدلقة دي مش حلوة. بص يا بنت الناس هقولك حاجة وهقولها لكل الناس، لا الراجل ولا الست ولا اي مخلوق في الدنيا بيحب اللي يدلق عليه خالص، ما بيبقالوش قيمة، ما بيبقاش عزيز. الحاجة الغالية نادرة. لما نيجي نتكلم عن السوق، وما تقولوش ما تشبهش السوق بالبني آدمين، لا هنشبه. الحدوتة عرض وطلب، كل ما زاد العرض كل ما السعر رخص. وانت العرض عندك كتير جدا، عمالة تبوسي الايدين والرجلين وتحايلي. كل ما قل العرض كل ما سعر السلعة غلي وبقى عليها طلب. انت اعتبري ان المشاعر اللي ما بينكوا دي سلعة. معلش ان انا بقول كده لان كتير جدا بعض التشبيهات اللي هي الماتيرياليستيك او التشبيهات المادية دي بتفرق. اعتبري ان الحب ده سلعة، طول ما انت مرطرطاه كده في الشارع وفي السوق وبتاع رخيص هيركنه على الرف ويخش ينام. انما لما بيبقى بيتنشأ عليه بيتمناه لك الرضا ترضي، اديله بقى الوش اياه في ايه يا جماعة، ان كيدكن عظيم يعني. فلازم تشغلي مخك، الحدوتة لا هي بالدلقة ولا بالمحايلة ولا ببوس الايدين والرجلين، الحدوتة عايزة حرص وتقل ودماغ. ناس كتير جدا اول ما بتتجوز تقول لك خلاص انا اتجوزت الموضوع بقى بسيط. لا مش بسيط، انت لما كنت مصاحب ولما كنت بتحب كنت بتشغل مخك، اول ما اتجوزت مخك وقف. ما هو بني ادم برضو هي نفس الحالة، يبقى لازم تفضل مشغل مخك طول العمر.

0: أقصى أنواع الوحدة أن تمتلئ روحك بالكلام ولا تجد قلبا يحتمل اعترافك. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الكتمان. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير يا دكتور أسامة. سؤال لحضرتك. معلش، هو دايما الرجالة هم الغلطانين؟ أنا عثمان. لا عثمان، مش دايما الرجالة هم الغلطانين خالص. إنما اللي انت بتسمعه ستات بتشتكي، إنما ممكن راجل يتصل بيا بيشتكي وما يبقاش غلطان. ما هي الفكرة الكم اللي بيتصل أكتر سيدات، فأنت بتسمع مشاكلهم. عشان كده الناس متخيلة إن الرجالة هم الظالمين دايما. لا، في رجالة كتيرة مظلومة، بس الفكرة ان الراجل صعب قوي يتصل يشتكي. انت فاهم قصدي؟ بتبقى تقيلة قوي على قلبه ان هو يتصل يشتكي يعني. طيب خلونا عشان وقتنا بيجري نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو. في الناس زي ما يكون مش متعودة ان هي على طول يعني نستقبل اتصال، على طول الموضوع بياخد وقت. طب نرجع للرسائل تاني. يسعد صباحك يا دكتور أسامة. ما أقصى أن تكون محطما رغم أوجاعك وجراحك وألمك، تبتسم وكأن شيئا لم يحدث. من إلى أبو آدم، مش من أبو آدم. اقرأ رسالتي. أنا كتماها من سنين. يا سلام لو البنات والستات كلهم يختفوا من على الكوكب كلنا هنستريح. أنا كتمها من سنين. احنا نبعتهم المريخ ونخلص. بس هل تعتقد ان الكائنات الفضائيه هناك هيستحملوهم ويكتموا بلاويهم؟ اي زد اكس. طب ما تيجي نفكر، هل لو الستات كلها اختفت من على الارض هل هيكون في توازن طبيعي في الحياه ولا الحياه هتنتهي؟ لا يا معلم، الحياه هتنتهي وصراعات وخناقات، الحياه تبقى طعمها وحش جدا يعني. والا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش خلق الستات. ما هو يعني ربنا خلق الستات لان يعني هو عارف كل حاجه، مش احنا اللي هنيجي نعدل عليه. طيب معانا اتصال تليفوني، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ازيك يا استاذ منير، عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، اهلا بيكي.
1: انا عندي بس مشكله وكنت عايزه اخد راي حضرتك.
0: عيني، تحبي تقولي اسمك ولا؟
1: اسمي ريهام.
0: ريهام كم سنه؟
1: 30 سنة.
0: طب احكي لي، انا تحت امرك اتفضلي.
1: هو انا طبعا مشكلتي فيها تفاصيل كتير جدا، بس انا هحاول اختصرها عشان وقت البرنامج.
0: احنا عندنا 9 دقايق، فلو لحقنا او يمكن اقل من 9 دقايق كمان. اتفضلي.
1: تمام. انا وانا عندي 20 سنة اتعرفت على واحد. هو كان زميلي في الجامعه، بس هو كان في كليه هندسه. وحبينا بعض، بس طبعا كان في فرق مستوى اجتماعي كبير. يعني انا من اسره فقيره، انا حقوق وهو هندسه. أنا من أسرة يعني تعتبر فقيرة، وهو من مستواه كويس جدا، هو وعيلته، بابا مهندس وأخوه دكتور وكده، كلهم رتب يعني. المهم، فأنا هو كان عنده شقته في بيت العيلة، بابا كان عامل عمارة، وأنا والله كنت فرحانة جدا لأن أنا كنت عايشة حياة غير مستقرة مع أهلي. مامتي كانت منفصلة، فكنت فرحانة إن أنا هعيش في بيت عيلة على أساس إن مامته هتبقى مامتي والإخوات والكلام ده. فطبعا انا جيت ساعه كتب الكتاب، لقيت طبعا تغير كبير قوي من اهله، وكانوا تقريبا عايزين يفشكلوا الجوازه. بس انا هو كان مصر يعني، وبابا كان متخانق مع مامته، فجوزوا من ورا مامته، تحدي لمامته يعني، يتحدى مامته ان هو يتجوزوا ايه ليا انا، لان مامته واخواته ما كانوش موافقين على الجوازه تقريبا عشان فرق المستوى او حاجه زي كده.
0: فجت على دماغك؟
1: فأول ما كتبنا الكتاب اتغير معايا 180 درجة. مش عارفة ليه، مع انه هو كان بيعشقني.
0: بس الحرب اللي كان بيحاربها علشان يحصل عليكي هديت فترة هدنة
1: تقريبا.
0: طب وبعدين؟
1: فمن اول ما كتبنا الكتاب خلاص بقى بيزعق لي وبيشتمني وبيضربني، وانا ما رضيتش طبعا اسيبه، لان انا قلت يعني هيتغير. كان لسه مكتوب كتابي وكان فاضل لي شهر تقريبا وخلاص هندخل وكده، فكملت الجواز. بعد كده حياتنا كلها تحولت لحرب شتيمه وضرب، واهله تماما يعني على طول مدخلين في كل حاجه، انت بتجيب لها، انت بتعمل لها، انت بتوديها، انت بتجيبها. من كتر الضغط العصبي اللي كنت عايشه فيه وضربه واهانته ليا بسبب ان اهله ما بيقولوا له كلمتين بيطلع ينهار عليا انا. خلفت اول طفل ليا كان عنده عيب خلقي، وده كان بسبب الحاله النفسيه اللي انا مريت بيها. وجيت بعد 9 شهور، لما الطفل تم 9 شهور الاول لقيت نفسي حامل تاني. طبعا انا كنت غضبانه.

0: اتحملت اهانه كتير، كان كل كلمتين يسمعهم من اهله بيجي يضربني ويلطش فيا ويهني باهلي وبفقر اهلي وبكل حاجه. فاخر بقى خناقه ما بيننا، طبعا اخوه قبلها من قيمة سنه جه شتمني وقال ادبه عليا وهو كان واقف يتفرج ما عملش اي حاجه. جه الخناقه الاخيره دي كانت في مشكله ان هم كل شويه يعندوني ويعملوا حاجات وهو طبعا بيقف ما بيجيبليش حقي، فخدت قرار ان انا لا انا هدوقهم اللي هم بيعملوه على طول، يوقفوا الاسانسير ما اعرفش اطلع واطلع على رجلي لحد الثامن دور، انا ساكنه في الدور الثامن هم عندهم عماره 12 دور، فعلى طول اطلع انا وولادي، ولادي كان هيقف، قلت لا زي ما بيعلقوا الاسانسير عشان انا اطلع السلم انا وولادي، انا مره واحده بس هعملها في حياتي من مليون موقف وحش عملوه فيا علقت الاسانسير في الدور الثاني. فليه وليه ان انا علقت الاسانسير؟ بابا كلمه يا ابني ده انا عندي القلب وانا طلعت دورين، بابا ساكن في السادس وانا طلعت دورين وانا وانا وانا، راح جه قعد يضربني ويلطش فيا لدرجه ان اقسم بالله العظيم وربنا شاهد عليا ان كان بيني وبين الموت خطوه واحده بس. قعد يبكي في نفسي جامد ايده على بقي ومنفسي.
1: ليه المعركه دي؟ طب متجوزك ليه؟ طيب
0: مش عارف، ده هو على طول كده. ده مش اول مره حضرتك.
1: طب انت مفيش اهلك حد يوقف له؟
0: مفيش الا خاله بس، طبعا بابا متوفي. فمفيش الا خاله بس، وخاله بيقول لي انا هعمل له ايه؟ انت جوزك مش محترم وما بيحترمش حد. لان لما ماما بتيجي تكلمه ولا خاله بيجي يكلمه بيقل ادبهم عليه. يعني بيقل ادبه عليهم. بس فكان هيموتني جامد، وقعدت اصوت من كتر ما كنت هموت، كان فاضل لي دقيقة واحدة اقسم بالله اقل من دقيقة وولادي شايفين قصاده.
1: طب هو بابا حتى ما بيقولوش يا ابني؟
0: ما هو بابا وحضرتك عايز، بابا واهله عايزين يخربوا بيتي باي طريقة. وكل ما ببعد عنهم وببقى في حالي هم مش بيسيبوني في حالي. ويقعدوا يتمحلسوا لي ومعلش ويا بنتي ومش يا بنتي ويدخلوا حياتي ويخربوها تاني. هم عاملين يعني سوري في اللفظ، هم عاملين زي التعابين، مش بيسيبوني في حالي تماما. رغم ان انا اقسم بالله قافله بابي على نفسي وماليش علاقه بحد. طبعا عندي سلايفي وعندي اخوات وولدين، واحد دكتور واحد مهندس،
1: واحد فيهم بيتدخل،
0: كلهم بيسوسوا عليا، كلهم مش طايقيني، كلهم شايفيني اقل منهم اجتماعيا. وطبعا انا عصبيه شويه مش هكذب على حضرتك، يعني انا اما بيفيد بيا هم عايزين واحده بارده تماما، بس انا لما بيفيد بيا بتعصب وبغلط في الكل لما بيفيد بيا.
1: طب بصي يا بنت الناس، بصي انت محتاجه تاخدي جنب شويه.
0: لا لحضرتك انا ما كملتش، ان بابا جه ضربني قصاده وشتمني بابويا وانا رديت له شتيمه، لما لقاني رديت له شتيمه راح طردني بره العماره وهو كل وقطعوا لي هدومي، يعني بابا قطع له هدومي.
1: طب يعني انت دلوقتي بره العماره
0: بس سايبه ولادي، لان انا ابني محتاج، ابني عامل 7 عمليات عشان كان مولود عنده عيب خلقي، ومحتاجه حوالي 3 عمليات هيكلفوا فوق ½ مليون جنيه، غير ما بيتابع مع دكاتره بحوالي 20,000 جنيه في الشهر، غير ما هو في مدرسه انترناشونال، غير ما ابني الثاني برضو داخل حضانه انترناشونال، وانا طبعا انا امي ما حيتهاش غير معاشها.
1: وانت سايبه ولادك هناك مع مين؟
0: مع زوجي.
1: هو بيعتني بيهم يعني؟
0: خايفه ان انا اخدهم اظلمهم معايا. هو بيعتني بيهم على قد ما بيقدر.
1: طيب بصي، من الواضح كده مش بس المشكلة في جوزك، لان برضو من الواضح كده ان انت كمان حامية وردودك سريعة، واللي بيغلط فيك بتغلطي فيه، فواخد حقك بدراعك وفتح صدرك، فهم حاسين ان في خطأ، وده اللي يخلي يعني استدعى ان والده يمد ايده عليكي او يشتمك او يضربك، واللي خلى جوزك يتخانق معاكي ويضربك كتير. ما هو الكلام برضو لازم يكون بالعقل. ما هو الراجل انت مش متجوزه واحد مجنون، واهله دول مش معاتيه، اكيد في حاجه، ردود افعال تصرفات هي دي اللي وصلتهم ان هم يتعاملوا معاكي بالشكل ده، وكلهم بيسوسوا عليكي زي ما انت بتقولي. يبقى لازم تراجعي تصرفاتك انت. انا كنت لسه هقول لك ايه، خدي جنب وبعدي عنهم شويه واستريحي وريحي، انها من الواضح ان انت كمان عافيجيه، يعني الكلمه بكلمتها والرد برده والحكايه ما حدش يقف في وشي لا الدنيا عمرها ما كانت كده. انت ست محاميه، والمحامين دول المفروض يعني يكون عندهم من اللباقه ومن الحكمه ازاي يتعاملوا مع الناس ويتعاملوا مع المواقف. الدنيا عمرها ما كانت قفش ولا كانت الكلمه بكلمه، لا. وبعدين الراجل ما يحبش الست اللي ترد عليه كلمه بكلمه. هو غلط طبعا وبيضربك ودي

وده غلط وما يصحش وبيشتمك وده ما يصحش وخطأ أبوه فيكي ما يصحش, بس كون أنك تقومي شاتم أبوه ويطردك من البيت ما ده وضع طبيعي يعني. أنت متخيل أنه مثلا كان هيقول لك طب خلاص يا حبيبتي اطلعي اقعدي فوق؟ أعتقد الأمور محتاجة منك أنت نفسك مراجعة. أعتقد وقتنا خلص ولا تجري بسرعة جدا, وبشكر حضراتكم على وجودكم معايا وعلى أمل نتقابل تاني وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM في أنا والنجوم.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
5: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. كنتم مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.